0: اخو فظائع فظائع فظائع بشكل يعني يشيب لها الولدان. يعني يقال بأنهم قتلوا خلقا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد. انتقموا بني أمية من أبناء المهاجرين والأنصار، شر انتقام، قتلوهم قتل ذريع جدا، قتلوهم قتل ذريع جدا يعني بكل ما تعني الكلمة من معنى. البعض منهم هرب إلى قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وظن أنهم يفعلوا حرمة لقبر رسول الله. إيش قاموا فعلوا؟ قتلوهم عند القبر، لما تغسل القبر بدمائهم يعني. انتهكوا الأعراض، اغتصبوا النساء، حتى أن حبلة 1000 امرأة لا يدرى من أحبلهم. فعلوا أفاعيل يعني، أفاعيل وشناعات ما هيش طبيعية، أعمال لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، يعني أعمال شنيعة للغاية، يعني جرائم جرائم بشعة بشعة بشكل ما هوش طبيعي، بشكل ما هوش طبيعي يا أخوة. مكة المكرمة استهدفوها بالمنجنيق وبالإحراق مرتين في عهد بني أمية، مرة على يد حسين بن نمير، ومرة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي عندما دخلوا في معارك في المرة الأولى تقريبا مع الزبيريين، الدولة الزبيرية اللي تحصنت في مكة. ما عندهم أي تقديس للمقدسات إطلاقا، يعني ما زال العرق الجاهلي مؤثر بشكل كبير جدا. بل تصوروا أن أحد أمرائهم تقريبا الوليد بن يزيد يعني حاول أنه يفعل قبة في الكعبة ويدخل ويطلع يسكر فيها، يعني ما بلا شاهد يعني ضجيج كبير يعني تحت ضغط الرأي العام. يعني الأطفال قتلهم هذا مسألة كانوا متفننين فيها، لما بنشوف الآن الدواعش وبنشوف أنهم يعملوا جرائم يعني شنيعة وبشعة في هذا المرحلة. مثلا في سوريا شوفوا كيف بيتعاملوا مع الأطفال والنساء والرجال، والدواعش يذبح أطفال يعني. هذول هم امتداد طبيعي يعني للأمويين الذين هم للأسف الشديد جاهلية بقشرة إسلامية، جاهلية بقشرة إسلامية. أحد هؤلاء جلاوزة معاوية بسر بن أرطاه، كانت اليمن تحت ولاية الإمام علي ومحبي الإمام علي، وأرسل بسر بن أرطاه، معاوية أرسل بسر بن أرطاه، وكان يأخذ الأطفال اليمنيين ويقتلهم في سن الطفولة بشكل مباشر ومتعمد في المدينة المنورة. كانوا يأخذوا الرضيع من حضن أمه يعني ويضربوا به عرض الحائط لما يطاير الدماغ حقه في وقعة الحرة الوقعة المشؤومة. حرملة معروف كيف وجه سهمه ده الشعب الثلاث يعني لقتل طفلة الإمام الحسين. توحش وإجرام ما هوش طبيعي. أيضا استهدافهم للرموز المقدسة، الرموز الدينية، استهدافهم للإمام علي، استهدافهم لأبناء، استهدافهم لخيار الصحابة. استهدفوا الإمام علي وهو بمنزلة هارون من موسى، هكذا قال النبي عنه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. واستهدفوا الإمام علي، استهدفوا أعظم مقام بعد مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذا الأمة. الإمام الحسن سمموه، الحسين عليه السلام يعني فعلوا جريمة ما فعلوها حتى الجاهليين، قتلوا المئات من خيار صحابة رسول الله وأعدموا الكثير منهم وحاربوهم، أجبروا من تبقى يا أخوة تصوروا كيف أنهم وعباده خولة، كيف حولوا الناس إلى عبيد، أجبروا من تبقى من أبناء المهاجرين والأنصار أنهم يبايعوا يزيد على أنهم عبيد جن خالصون ليزيد، وفعلوا ختم على أجسامهم، ختم كي بالكي على أنهم عبيد ليزيد. يعني تصوروا يعني إلى أين الانتقام والخبث واللؤم يصل إلى هذا الحالة. استباحوا حتى قاعدة الأخلاق وقاعدة الحلال والحرام، استباحوا تماما، كانوا يروجوا للخمور يعني في الساحة العربية والإسلامية. والخمور معروف يعني في القرآن رجس من عمل الشيطان، والخمر مفتاح لكل المفاسد، جعلت الشرور في بيت وجعل مفتاحه الخمر، يعني الخمر مفتاح لكل الشرور، الذي يتعاطى الخمر بالإمكان يرتكب أي جريمة، يعني بالإمكان يرتكب أي جريمة. شوفوا المجرم الخبيث اللي قتل المرأة وقطعها 4 قطع ودفن القطع حقها في 4 أماكن، هذا كان متعاطي للخمور والمخدرات والحشيش. شوفوا الإنسان الذي يعصي الله ويرتكب الذنوب ولا يأتمر بأوامر الله ويتعاطى الخمر، قد يرتكب أي جريمة، يعني قد يرتكب أي جريمة تحت وقع الخمر ذي. انتشرت المفاسد الأخلاقية، عادوا نشرها يعني، مثل ما الآن بنشاهد النظام السعودي. طبعا النظام السعودي هو أكثر الأنظمة محبة لبني أمية، ولذلك في السعودية يدرس في المناهج الدراسية كتاب يعني فضائل أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، تبصر جامعة هند بنت عتبة محبين لبني أمية محبة عجيبة جدا، الوهابين دولا بشكل عجيب جدا، ولذلك تشي تعرف أخلاق بني أمية تجسد في ذول آل سعود يعني وفي الوهابية، تجسد فيهم تجسد عجيب جدا يعني. وذلك تلاحظوا كيف أنهم حريصين على مسلسل معاوية السعودي، السعودي هي من حرصته في قناة الام بي سي السعودية. ليش؟ لأنهم يشتوا الآن بعد ما يقلبوا معاوية رمز من رموز الإسلام، يشتوا يقولوا احنا في السعودية امتداد لمعاوية الصحابي الجليل كاتب الوحي، كاتب وحي رسول الله، من هذا حقهم خال المؤمنين، بيسموا خال المؤمنين. ليش خال المؤمنين؟ قالوا لأنه أخته زوجة النبي. طيب ما حوي بن أخطب بنته زوجة النبي، يعني جد المؤمنين اليهودي حوي بن أخطب، من هذا حقهم الهدار والخبالات يعني خبالات وأشياء يعني يتعجب لها الإنسان. الإمام الحسين يا أخوة أمام كل هذا الإجرام وأمام كل هذا السوء وأمام كل هذا الواقع المزري، قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. وقال عليه السلام في ذي حسم: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. الإمام الحسين ما يسعه أمام مثل هذا الجرائم إلا أن يقاتل في سبيل الله. وخرج الإمام الحسين سلام الله عليه جهادا في سبيل الله لمواجهة هذا الطغيان، واستشهد في سبيل الله، واستطاع بشهادته أن يعري هذا الانحراف في التاريخ الإسلامي. لولا شهادة الإمام الحسين يا أخوة، ولولا هذا الصدمة الكبيرة في تاريخ الأمة، لتصور الناس أن الإسلام الحالي هو الامتداد الطبيعي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى. لا، شهادة الإمام الحسين جلت للناس بأن حصل انحراف كبير في تاريخ هذا الأمة، وأن هذا الإسلام الذي وصل إلى الناس إسلام ليس إسلام محمد بن عبد الله، أن هناك انحراف كبير جدا، ويجب أن تعرفوا الإسلام الحقيقي إيشو، وأن هذا الإسلام الذي وصلكم أباح دماء أولياء الله، يعني مثل الإمام الحسين والحسن وغيرهم من أهل بيت رسول الله ومن القائمين بالقسط في هذه الأمة. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: أو يستحكم غضبك علي.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسام.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

أحييتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة.

للدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واشدد على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا الله يا الله يا الله يا من نسأله بفضله لفضله. نسألك العجل العجل العجل إله الإجابة الإجابة الإجابة، يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا وشتت شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

عظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخلاً، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بني أمية
قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة. نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم، وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي.

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، فوقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جداً، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدد وهكذا حسم الخيار وهكذا حدد القرار على ضوء هدي الله من نور الله بتوجيهات الله بمقتضى ما هو عليه من إيمان، وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم والظلم.

أتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء، وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفظع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من الحر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر ابن الحسين عليهما السلام إلى العباس بن علي عليهما السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة، لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلا مستعبدا، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقا بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف، كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

ونحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول

0: انسى ودرجني. ارفع على بطول. نط نط نط نط نط نط يا عبد الله وانصر رسوله. احضن نول نول احضنوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: تشعل الميدان قدم أمريكان
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان قدم أمريكان
1: خط واحد يا فضوح واحد واحد جاهز يا حزة جاهز التنظيم

تقدم على خط النور.

حول شد كويس الحزن صحي النائم

0: يا وليا.
1: احسن قال قول قول قول لي مالي مالي مد ذراع الامام. احسن فك فك قول قول قول قول لي يا نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جد محمد
0: جد محمد
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جد علي
0: جد علي
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس

0: قدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغتبك المغتزي اللعنة عليك النصر
3: هيهات
1: من الله
3: هيهات
1: من الله
3: هيهات
1: من الله
4: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: أحسن هوش مال مال مال مال مال مال مال مال مال هوش جد جد الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن هوش يا دليل قصر أحسن مال
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء.

0: في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الأوفياء لدينهم ووطنهم وكرامة الوطن. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، منبر ثورة 21 سبتمبر وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، وعنوانها الخيانة العظمى. المستمعون الأعزاء، مع احتساب قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع قيمي أخلاقي، الخيانة. هذه المذمة الخلقية السلوكية التي تعتبر أخطر الأمراض الاجتماعية، وترتبط بغيرها من مساوئ أخلاق الدين وقيم القرآن كالنفاق والكذب والفجور والجحود وما سواها من المذام التي بمجرد ذكرها، ونعني الخيانة، تكشعر لها الأبدان وتلقي بظلالها المفزعة على النفس التي تتوارد للذهن مباشرة جريمة خيانة الأوطان، من تآمر وجاسوسية واستخباراتية لخدمة أعداء الله والدين والوطن. وقبل أن نأتي إلى آخر جريمة جاسوسية في بلادنا، دعونا نتكلم يا رفاق السلام والأمانة عن الخيانة وأنواعها وآفاتها، ليس باعتبارها مرض اجتماعي فقط، بل ومرض إيماني وعلة أخلاقية لا تقع نتائجها البشعة على الفرد الخائن فقط، بل تشمل المجتمع والناس بشكل عام. وللخيانة أشكال متعددة، تبدأ بخيانة الله ورسوله وقرآننا العظيم بتعدي الحدود وتعطيل الفرائض وانتهاك الحرمات، ومرورا بخيانة الوطن بموالاة أعداء الله ومداهنتهم والميل والركون إليهم، ولا تنتهي بخيانة الأعراض وإفشاء الأسرار الزوجية، وكذلك في البيع والشراء والكسب غير المشروع بأي وسيلة كانت، وخيانة المجالس وإفشاء أسرارها، وخيانة الودائع والأمانات، وتضييع الأهل بإهمالهم وعدم تعهدهم بالتربية الإيمانية والتنشئة الصالحة، والتقصير بالنصح والإرشاد، وغير ذلك من أخطار وتوابع هذه المذمة الأخلاقية الصفة المشؤومة. فهي كل لا يتجزأ وبكل المقاييس وفي كل الأحوال، لقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أخوتي أخواتي، أبناء وبنات هوية الإيمان وخلق القرآن، إن خيانة الوطن بالتآمر والجاسوسية أكبر وأبشع وأعظم أنواع الخيانة، كون نتائجها لا تقتصر على الشخص الخائن فقط أو عدد محدود من الناس، بل تشمل المجتمع والوطن بأكمله. ولا يمارس أو يقدم على هذا السلوك المشين والفظيع إلا من ليس له دين ولا ذنب ولا ضمير إيماني حي وحس وطني يكون همه الثمن البخس الذي سيلقاه ممن تخابر وتجسس لصالحهم وعلى رأسهم أعداء الله والدين والوطن وعملائهم من الخونة والعملاء والمرتزقة. وهذا ما لاحظناه في الإنجاز الأمني الأخير لجهاز الأمن والمخابرات، الذي نرفع له القبعة كما يقال، ونطبع على جبين كل المجاهدين الأبرار فيه قبولات الإكبار والإعزاز والتقدير. فالخلية التي تم اكتشافها والقبض على أفرادها ليست إلا الدفعة الأولى، وقد كانتها الدفعة الثانية من شبكة تعمل لصالح العدو والذين باعوا هممهم ووطنهم من الشيطان مقابل حفلة قليلة من المال المدنس برصد ورفع أحداثيات لمواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات بمناطق الساحل الغربي العسكرية والأمنية، والقيام بعمليات اغتيال لشخصيات مجاهدة في الجيش والأمن ومن أنصار الله بشكل خاص. فأي دناها وحقارة لهؤلاء المنحطين السفلة، وطبعا سيقدموا كما الخلايا الإجرامية الجاسوسية السابقة في العام الماضية للمحاكمة، وقد تصل العقوبات القانونية إلى الإعدام. وهذا الشيء نأكد لكم يا خبرتنا أن العدو عادة عندما يخسر في ميادين القتال والمواجهة عادة ما بيلجأ إلى مؤامرات وأعمال تخريبية وإرهابية لزعزعة تماسك الصف الوطني والنيل من الجبهة الداخلية. وهذه المسؤولية إيمانية وطنية جهادية يتحملها كل مواطن وليست أجهزة الأمن والمخابرات وحدها. فما قبل وما بعد معركة طوفان الأقصى والفتح الموعود والجهاد المقدس لا يمكن أن تثني شعبنا وقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية عن موقفنا الداعم لأهلنا في فلسطين كمبدأ ديني أخلاقي وإنساني وواجب عروبي إسلامي مهما كانت مؤامرات الأعداء. فشعبنا الحر الأبي قد شبع للطوء بانتصار ثورة 21 سبتمبر والمسيرة القرآنية المجيدتين، ومحال أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء مطلقا. وقد تحرر شعبنا من الوصاية والتبعية والارتهان، وعلى طريق الحرية والاستقلال والكرامة والشرف اليمني قدمنا أنهار من الدماء وقوافل من الشهداء والجرحى. نعود لمن يغويهم الشيطان والعدو ومن بيفكروا بتفكير هذه المجموعات الضالة: لا تظلموا أنفسكم وأهليكم. وللمنحرفين والخونة لله والدين والوطن نقول: تحلوا بالإيمان الصحيح النقي وبالوطنية والمواطنة الحقة، والله والرزاق والكافي لعباده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
2: إفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو. اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك.
4: أعزائنا جميعا، لا يفوتنا هنا قبل انتهاء زمن الحلقة أن نقف مع ثقافتنا القرآنية لهج حياتنا. فعن موضوعنا اليوم الخيانة يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العظيم وصدق به رسولنا الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار، الذي يحفل الإرث النبوي الشريف بالكثير من الأحاديث المروية عنه، منها قوله: آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وسيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة وهو الرجل التافه في أمر العامة. وسيد الوصيين وبام مدينة علمه الإمام علي عليه السلام يقول: من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة. أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. نسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عن سيئاتنا وإشرافنا في أمرنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ونختم برسالة إعزاز وتقدير وعرفان لرجال الله في أجهزة الأمن والمخابرات وكل أفرع القوات المسلحة والأمن: العيون اليقظة والساهرة على أمن الوطن والمواطن. كتب الله الأجر وبارك في كل الجهود الخيرة. ورسالة رجاء وتذكير لكل مواطن، التعاون مع أجهزة الداخلية والأمن والمخابرات، أنتم أهل له، أنتم يا أهل الإيمان والحكمة رافعته الأولى والتحلي بالوعي والحس الأمني. فما على أي مواطن ومواطنة صغير أو كبير إلا الإبلاغ عن أي مشتبه به وتحركات مريبة على الرقم المجاني 100100، وذلك أضعف الإيمان. بارك الله في كل مواطن صالح وكتب الأجر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، واخذل من يخذل الوطنية الحق، واهد الضالين لا سواء السبيل، وارحم شهدائنا واشفي جرحانا وفرج عن أسرانا، ومد جنودك المخلصين بالعون والتمكين وعظيم انتصارات المجد اليماني، ولا نامت أعين الخونة والعملاء والمرتزقة والأمراض في الوطنية. الله الله بالدعاء لأهلنا في فلسطين بالفرج والنصر. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين المجاهدين الأبرار. جدد لقاءنا مع صين كشف وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني كشف بنكهة سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك.
0: يكون ذلك لي، ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك، إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
1: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا، وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة، وأشدهم شكيمة، أسد باسل، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.
2: Thank you.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بألف ألف عافية، وارحبوا الجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الكبير والصغير، القاصي والتاني، القريب والبعيد، حيا بالجميع وارحبتوا في برنامج

الله مضى عليهم من آلاف السنين، وصلوا لافين إلى الحفر الامتصاصية وأيضا الرزو والعقوب. هنقول الحفر الامتصاصية هذه هي عبارة عن حواجز، اللي بنسميها دحين الحواجز الصغيرة والمتوسطة، هم كانوا يعملوها كحفر امتصاصية أو حواجز مبنية فوق سطح الأرض إذا المناطق صخرية ويحجزوا المياه. لكن في مثل وضع مدننا وسوائلنا، الحفر الامتصاصية مع توفر الإمكانيات الضخمة الآن والهائلة من المعبأ، يمكن أن نعمل حفر امتصاصية عملاقة، يعني تشل السل كله وما فاق فيه. الحفر الامتصاصية مهمة جدا. قولوا له ليش؟ لأن احنا مثلا بنبسر السل بيجي عندنا ونفرح نفرح، ويعني وما يعني نحس ان قلوبنا هكذا عطيط من داخل صدورنا من الفرحة عندما نبسر السيول ونحمد الله ونشكره. المهم بيقوا علينا ساعة يا سلام، والحلا فيها والطعم فيها مثل العسل، واحنا بنبسر السيول وبدأت تفك. لكن بعد ما يصير السي بعد تلك الساعة والساعتين، ايش اللي بيحصل؟ انتوا بتفكروا معي؟ فكروا خلونا نفكر جماعة، ايش اللي بيحصل لو ما يصير ذلك الساعة حق الفرحة حق السل وقدرين ما شاء الله ملايين الأمتار المكعبة وهن خضير من عندنا وودعنا هنا السلامة؟ قلوا بيصير ثلثيهن، الثلثين بيصير انبخر في الهواء بيطيري، بيصير انبخر في الهواء، والثلث اللي ما دبك ما عد بينزلش ولا شبر في بعض البقع، لأن العمل قد قاصر في الجانب الزراعي، الشقب والحراث والخياس وقلب التربة يعني قد ضعيفات، والذبل قد العمل ضعيف، يعني التسريب العميق في التربة قد هو ضعيف أيضا. إذن تهي الفرحة حقنا بيقوا علينا منها شبر ماء، الشبر الدولي اللي بينزلين لا عند العروق العل حق المحاصيل الزراعية، أما العرق النازلي ولي عيدن ماء ويشبح ماء ما عبش. وبنضطر ايش؟ نحتاج الى مصدر دائم لمياه الري نروي المحاصيل، ولا في كيف عند العواب غير ماء ما عباش ما بالله بماء. اذا الحفرة الامتصاصية اصبحت مهمة، وفي مثل وضعنا اصبحت واجب مقدس، واجب ديني واخلاقي ووطني وقومي وسمم مشتيته. حفرة امتصاصية في السوائل حقنا تكون دخر كذا من السائلة، والناس فعلوا حفرة امتصاصية حسب المسقى اللي عنزل أو السائلة اللي عتنزل، هم دارين يعني كيف أكبر سيل وكيف أضعف سيل، يفعلوا حفرة ما بين تستقبل نص السيل الكبير وتستقبل السيل الصغير كله. صليت على محمد وآله. حفرة امتصاصية، والحفرة هي عبارة عن شيء ولا وقلة أو مجموعة من القلاب، وفعلوا بذلك التراب يرفع. الحفرة هذا يستفيدوا منها أصحاب الأراضي كلهم اللي حولها، لأنه نظام عندنا وقانون يدق المسمار في حق الري السيلي والري بالغيول، ما هو شيء من جاء فعل حفرة عايش للسل على الناس كلهم، مع الناس يختاروا المكان المناسب للحفرة هذا، والبعد الماء يتوزع على الأراضي الزراعية الذي كانت تروى من السائل كله، كل من بقدر أرضه وحصته. بدل ما هم غرب يتبسروهن السل دولية ويشقبوا عليهن وفعلوا شوية شعير ولا سقله ولا بر ولا فعلوا لهم شوية الرومي لا يقع مضر خيرات ولا ذره، عايزروا خضره وعايزروا وعايزروا فاكهة وعايزروا البر الأحمر صدق الذهب عايزروا. والبر عندنا يتي موسمين، والمنطقة الشرقية بدتي موسم لكن موسم ما شاء الله عليه. إذن الحفرة الامتصاصية هذا دور مجتمعي زائد من سلطة محلية، هذا الحفرة الامتصاصية يعني الدور السلطة المحلية. السلطة المحلية ممثلة بمكاتب الزراعة، بمكاتب المياه، ممثلة بالموارد المائية، ممثلة بحماية البيئة، الكل من بيمثل السلطة المحلية في المحافظة هم هذولا المعنيين. وأصحاب المنطقة يعني يتعاونوا الناس، هذولك يعملوا لهم الدراسة، والمزارعين يقوموا يتوكلوا على الله، ولا شيء يتوفر مع الدولة بارك الله فيها، ساهمت يا بمعته يا بديزل يا بمتو، وانه ما يصروا يفعلوها كلها هو دور الدولة. لكن بنقول انه ما تعاونت عليها الرجال خف، وبنيت يماننا وحضارتنا المائية وتاريخنا المائي العظيم بني على تعاون الناس، ما بنش لا على دولة ولا ما بنوه الا الرعية، كانوا يبصروا عن حاجتهم

يقفزوا فوقها. واجب علينا الآن وجوب مقدس قلت لكم، واجب ديني وأخلاقي، وحسبوا واجب لاين ما اشتيتوا، واجب حصاد مياه الأمضاء عبر الحفر الامتصاصي اللي هي أسرع وسيلة، ومخاطرها ما نسميه المخاطر حق البناء ومناطق مهدداتها وأدخف، لأن الحفر الامتصاصي في الأرض، يعني لا تفتجعوا عينها ولا يكلفكم خيرا وما بيش معاكم من عند التو، لا حديد ولا سمنت ولا حجر ولا قلابة ودكاكة، يعني ما حق كل واحد يساهم بحق يوم شيول، والذي يساهم كل من بقدر أرضه مثل ما قلت لكم بحق يوم شيول. كانوا زماء يردوا العقم الذي مثل الجبل وسط الوادي بعشرين ألف ضمد البقر، مثل ما فعل سلطان لحج في مرة من المرات، شل السيل في وادي تبن العقم الكبير حقهم، واستنفر بقر اليمن كله وثيرته ورته بالقوم بالرجل وبالمحرات حق البقر، ورجع أكبر عقم، يعني ما نقول من عقوم اليمن، يعني عقم جبال، يعني لو ما نتحكى عن عقم وسط وادي تبن، أنتم تخيلوا سعمان سيل وادي تبن، يعني جبال بتنزل من المياه. على العموم التعاون مهم، والحفرة الامتصاصية هذا لو أقول لكم أني واحدة من أهم وأنجح وسائل حصاد مياه الأمضاء، بس تشتين هم عليها ودشتي أخي قالبة، يعني نبعد من أنفسنا المحاسدة ولا الغيرة ولا حلبطة المصلحة العامة، نخلي مصلحتنا ومصلحة جهالنا فوق روسنا وهي أولوية عندنا، لأني في الأساس عباده وتقرب إلى الله. أنا أشتي تدخل لروسكم أنه أي عمل فيه شكر نعمة الله واستقبالها وصيانتها والحفاظ عليها هي واحد من أهم النعم ومن أهم العبادة الذي أنعم الله علينا بها، عبادة بدنية وحركة وسيرة وجاية. وعن وفر ماء نزرع به ذا الحين عندما نحصد المياه للحفرة، وعن نوع المحاصيل حقنا والإنتاج حقنا، لا بقى نبرشغل على ذولك اللي عاجن على السيء اللي بيرحل من عندنا، يعني حد زرع ها موسم واثنين وثلاثة، وبدل ما بدتي الجرب الموسم عدتي ثلاثة أربعة مواسم. احنا عندنا نزرع دفء ونزرع قياض ونزرع صيف، سرو كم بنزرع ثلاث مواسم، وفي كل موسم زرعة، أما في تهامة في كل موسم زرعته، في الثلاث المواسم بيزرعوا ست مواسم بيحصدوا من الذرة، وإحنا بنزرع ثلاث مواسم، بنزرع قياض ودفء وصيف. إذن عن نزرع خيرات لو إحنا غير بس عن نزرع حبوب، بدل ما اللبنة عدتي قدح عدتي ثلاث تقدح في السنة، هيا وان تخيل لو معك مئة لبنة معك ثلاث مئة قدح عد روحها بجود الله وكرم الله عليك، لو ما تتقربوا إلى الله بالعبادة هذه الذي يكرمكم الله وما يخيب الله، يعني أجر أي عامل من عمل لابد ما يلقى له أجر، يعني الله سبحانه وتعالى بينصف عمل الناس وبيأجرهم عليه أجر دنيا وآخرة. لا تقول شنو قد أنا فقيه دين، وصدقوني إن ما بالله عفو ومغفرة في الجانب الديني، أنا بنت فقه لي في الزراعة وكرست حياتي كلها في الزراعة، لكن ما يمنعش إن إحنا بنتقرب إلى الله بقراءة القرآن بقراءة هدي الله، اقرأوا هدي الله، الذي يشتي يعرف القرآن حقيقته يقرأ هدي الله، إذا قريتوا هدي الله هتفهموا القرآن على حقيقته. إحنا ذا الحين الفهم عندنا قد يكون قاصر في كتاب الله، لكن رجعوا له هدي الله وبسروا عندما تلقوا التفسير الواقعي والعملي الذي بيلامس حياتنا اليومية مع هدي الله هتصبر الأمور كلها. إذن كانت الحفرة الامتصاصية أو المصائد المائية هي موضوع حلقة اليوم، إن شاء الله تعالى عنواصل في بقية منشآت حصاد مياه الأمضار في بلادنا، لأن احنا بنسرد جزء من تاريخنا وليست كل التاريخ، لأنه تاريخ عظيم. هنتوقف بعد ما نصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات الله، صلوا على محمد وآله أمانة تنور القلوب، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على محمد وآله، نتوقف قليل ونستمع إلى الفاصلة المميزة اللي بيختار لنا عبد القادر بعد كل فقرة، خنوف الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ونعم بكل المنتظرين والمراعين للفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. صلوا على النبي مرة ثانية، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في الأشهر الحميري لا نزال في ظل قياض، لا نزال أيش في الشهر الحميري؟ ظل قياض. واليوم كم في ظل قياض؟ أقول لكم 14، اليوم 14 ظل قياض الشهر الحميري. أنتوا بتتابعوا وبينذكر دائما كم بينكرر الشهر هذا، أشتي يترسخ في عقولكم وأذهانكم، ونقول لأبنائكم تاريخنا إحنا، تاريخ اليمن إحنا، أول من وضع التقاويم وبصروا كيف مربوط فلكيا بالنجوم، بمنازل الشمس، بالمعالم الزراعية، بالأشهر الرومية والسريانية، يعني تاريخ موثق موثق وصحيح مليون في المية. إذن اليوم مثل ما ذكرنا 14 ذو القياد يوافق في الشهر الرومي أو في الشهر السرياني، اليوم 14 حزيرة. الله يكون في عونكم أصحاب المناطق الساحلية على الحر والرطوبة العالية، ولكن عيب رضى الله عليكم ما عذر من خير. اليوم كم قلنا؟ اليوم 14 أيش حزيرة، 14 حزيرة يوافق كم في الأشهر الميلادية في يونيو؟ اليوم 27 يونيو، 27 أيش يونيو. أما منزلة الشمس فاليوم 10، 10 أيش الهنعة، 10 أيش الهنعة، هذا منزلة الشمس. يوافق الطالع فجرا دائما وكررا للمستغفرين والمسبحين بحين من قبل الفجر أفضل الساعات وأبرك تي. هذا عندي أنا والله أعلم ما عند الثاني. اليوم قلنا كم؟ الهقعة 10، الهنعة 10 اللي هي منزلة الشمس، والهقعة الطالع فجرا اليوم أيضا 10 في الهقعة. أما المعلم الزراعي يا مصلين على محمد وآله، اليوم 6 طلوع النجمين أو الظلم الأول، أيش طلوع النجمين أو الظلم الأول. يوافق كان في المتوسط وقت العشاء السماك، واليوم كم أيضا السماك 6، 6 السماك. أيوة السماك عبارة عن أيش؟ قالوا اسمه السماك الأعزل نجم كبير، والثاني السماك الرامح. هوليها النجمين عبارة عن كوكب واحد، عفوا السماك الرامح عبارة عن كوكب كبير زاهر مسرج قوة، وهو المنزلة، وأيضا هو آخر المنازل الشمالية، ويقابل من الشمال الشرقي بمسافة 18 متر السماك الرامح. تتقطع من نجمه في الغرب، صغير شوية بس على ما أتأكد لكم أنه هو، لأنه دبسروه في أقصى الشمال أو في أقصى الغرب، عاد دبسروه نجم صغير مقابل له، عاد دروا أنه ذيه هو السماك الرامح. إذن كان هذا ما في الجعبة في هذا الحلقة، ولابد ما نختم بمثل من حق يعني الأمثال الذي بتحث المزارعين على تمام المذاري وأيضا العمليات الزراعية المصاحبة للنمو والمحصول. بيقول مثل من أجمل الأمثال: ابعد أخي وأنا أتي ديته، يعني ابعد الضعيف من جنبي وأنا شتي المسبلي حكي سعما حكي أنا ويه. وبمثل آخر بيقول: ابعد أختي من جنبي وأنا أتي حكها وحكي. هذا يعني مثل سعما بغيرين المحاصيل من بعضنا البعض. والهدف من هذا المثل أنه تحفيز الناس على عملية الخف، ولي بالذرو وما طلعين وبعضهم ما نبتنش يسبر الآن أنهم يعني يعملوا عملية ترجع، يعني البقعة الفارغة فعلوا فيها قحط ولا ثنتين. ما عذر من يطرح الله البركة في كل حبة طرحتوها، وأنتم المتوكلين والمتمسكين بحبل الله دائما وأبدا. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: بالتعليم يضمن أبناؤنا وبناتنا حقهم في الحياة الحرة والسيادة على الوجود.
6: التعليم مسؤولية الجميع.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 12 من محرم 1448، الموافق 27 من يونيو 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: قبائل صعدة تعلن الجهوزية العالية وتفوض قائد الثورة باتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان. قبائل بني نوف بالجوف تعلن النفير العام لتنفيذ خيارات السيد القائد والتصدي لكل خائن وعميل. الرئيس المشاط يعزي آل القعود، الفرح على السعودي استيعاب المتغيرات. أيضا على صحيفة الثورة: الأزمات تخنق المحافظات المحتلة، إضراب محطات الغاز في تعز واحتجاجات بالمكلا وأزمة وقود في عدن. الشيخ نعيم قاسم: اليمن وقف معنا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان. دعت دول الخليج لحسن الجوار، إيران البيان الخليجي الأمريكي استفزازي وغير مسؤول. البنتاغون يدرس نقل قواعده من السعودية والكويت. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: قبائل بني نوف بالجوف تعلن النفير العام لتنفيذ خيارات السيد القائد والتصدي لكل خائن وعميل. فلسطين ومواجهة التغلغل الصهيوني وحالة لا حرب ولا سلم في خطاب السيد القائد العاشورائي. وقفات قبلية لأبناء مران وحيدان بصعدة تأكيدا على الجهوزية لمعركة انتزاع حقوق اليمن المسلوبة. الدكتور خالد القدومي ممثل حماس في إيران للمسيرة: محور الجهاد والمقاومة ضحى بقادته من أجل فلسطين وعلى أمتنا توسيعه لدفع الخطر. عضو سياسي أنصار الله حزام الأسد: خيارات اليمن مفتوحة لانتزاع الحقوق وعلى السعودية الاستجابة أو مواجهة الرادع. لبنان يحيي عاشوراء بمسيرات حاشدة تجدد التمسك بالنهج الحسيني في مواجهة قوى الاستكبار. الشيخ نعيم قاسم: لا خيار أمام العدو الإسرائيلي إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية. طهران ترد على البيان الخليجي الأمريكي: الارتماء في حضن منتهكي الأمن يجلب الخطر. جرائم جديدة للعدو الصهيوني في غزة، وناطق حماس يؤكد استمرار النضال حتى استعادة الحقوق. الثبات على خيار المقاومة وإخفاق رهانات العدو يرسخان المعادلات في لبنان والمنطقة. حزب الله ينفي المزاعم الصهيونية بشأن تلة الطاهر مزروعة بالمجاهدين المتأهبين لضرب أي تحرك. أيضا على المسيرة نت: مقر خاتم الأنبياء يحذر من تحركات الطائرات العسكرية لكيان العدو في المنطقة. صحيفة أمريكية تعترف: الضربات الإيرانية عطلت الأسطول الخامس والبنتاغون يدرس نقل القواعد. حرس الثورة ينسف مزاعم واشنطن: لا تواصل مباشر بشأن هرمز وهو أرض إيرانية لا علاقة له بأمريكا. عدوان أمريكي جديد على إيران، والحرس الثوري يتوعد بالرد ويحذر من تكرار الحماقة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 920 قتيلاً و 3360 جريحاً. حرس الثورة يضرب أهدافاً أمريكية ويؤكد: ردنا في الميدان سيكون أوسع وأشمل حال تكرار الحماقة.
من المسيرة نت إلى موقع الميادين. فضل الله للميادين. السلطة أعطت بمفاوضاتها هدية للعدو ولن نسمح لها بتدمير لبنان. عراقجي يبحث مع نظيره الباكستاني متابعة تفاهمات زيارة بيزشكيان. اللواء رضائي لن نسمح للأمريكيين بالتدخل في مضيق هرمز. المفتي قبلان لا شرعية للاتفاق مع إسرائيل وهو يعطيها السلطة على الأراضي التي تحتلها. اعتداء أمريكي على إيران والتلفزيون الإيراني دوي انفجارات في سيريك. لبنان احتجاجات شعبية في عدة مناطق رفضا لتوقيع السلطة اتفاق الإطار مع الاحتلال. حرس الثورة الإيراني استهدفنا مواقع للجيش الأمريكي بالمنطقة وردنا سيكون أوسع إذا تكرر العدوان. روبيو الاتفاق الإيطالي ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية ويهدف لنزع سلاح حزب الله. ختاما وكالة تسنيم الإيرانية شهيدان وخمسة جرحى بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش غربي إيران. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. كانت هذه أهم وأبرز المستجدات. تقبل خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو عدة غارات على مسجد الجرد وحصن الشرف الأثري بالمحابشة بحجة، ما أدى إلى استشهاد 4 مصلين من صلاة الجمعة بينهم إمام المسجد وإصابة 20، وشن 3 غارات استهدفت مبنى القيادة والمعهد العلمي والمستشفى الريفي في الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو سلسلة غارات على معسكر ماس ووادي الجفينة جنوب غربي مدينة مأرب، واستهدف بعدة غارات نادي الصقر الرياضي وقيادة اللواء 35 مدرع بالمطار القديم، واستشهد مواطن وأصيب 4 بجراح في عدة غارات على منطقة المهادر بصعدة، وشن العدو سلسلة غارات على منطقتي ضحيان ومجزر، وشن عدة غارات على كتاف واستشهد مدير الصحة هناك، وشن 4 غارات على مدينة المحابشة وسقط 3 شهداء و10 جرحى بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 4 غارات على القصر الجمهوري بتعز والكمب التابع للقصر والمنازل المجاورة له، واستهدف مصفاة عدن بصورة مباشرة وقصف مخزنا للوقود واستهدف مخزن آخر للمازوت، ما أدى لتدمير مخزن المازوت الذي يستخدم لمحطات توليد الكهرباء بشكل شبه كلي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة طقم عسكري للمرتزقة بمنطقة المسجح بسرواح، ما أدى إلى مقتل وإصابة 10 كانوا فيه، كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي منزل عضو لجنة التهدئة في الجوف الشيخ حسين علوي قعشم في منطقة العرض بالغيل، ما أسفر عن استشهاد المواطن خالد يحيى وإصابة عبد المجيد قعشم، وخلف أضرار كبيرة في منزل عضو لجنة التهدئة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 14 غارة على صرواح، ما أدى إلى تضرر المنازل والممتلكات العامة، كما شن غارة على كهبوب في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على منطقة الربصة في الحوك، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 4 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، هز انفجار عنيف منطقة عين با معبد في مديرية رضوم في شبوة، وفقا لمصادر محلية استهدف الانفجار أنبوب نقل الغاز المسال إلى ميناء بلحاف، تسبب في حريق هائل شهد من مسافات بعيدة، ووقع التفجير على بعد مسافة قصيرة من موقع عسكري لقوات ما يسمى الشبوانية الموالية للإمارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مناطق متفرقة من مديرية كتاف في محافظة صعدة، واستهدف ب5 غارات أخرى مزارع الجر بمديرية عبس في حجة، وشن العدوان 7 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن 6 غارات أخرى على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف ب12 غارة منطقة قانية ومديريتي ناطع والسوادية في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية في صعدة، فيما استهدف العدوان ب23 غارة مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 46 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما شملت الخروقات تحليق 6 طائرات تجسسية في حيس ومقبنة والجبلية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 43 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية وستة خروق بقصف مدفعي و31 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015.
3: قتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن قراطس وعدد من عناصر القاعدة في منطقة البساتين بمحافظة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية قاعدة خميس مشيط بصاروخ باليستي من نوع قاهر واحد، أصاب هدفه بدقة وتم تدمير آليتين مدرعتين للمرتزقة بمأرب بصواريخ موجهة، قتل كل من فيهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي قائد الكتيبة الثانية في اللواء العاشر المرتزق الرائد أحمد سلمان مسبح مسرعه بنيران المجاهدين في جبهة ميدي، كما قتل خمسة مرتزقة بنيران الأبطال في ساحل ميدي، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو شمال صحراء ميدي وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أقدمت سلطات الاحتلال الإماراتية على تنفيذ عملية إعدامات وتصفيات ضد عدد من السجناء المخفيين قسرا بينهم ناشطة في مدينة عدن المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 2M على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، أصاب هدفه بدقة، كما اندحر المرتزقة من موقع قبالة جبل قيس بجيزان إثر عملية نوعية للمجاهدين أسفرت عن قتل وجرح أعداد من المرتزقة برغم مساندة الطيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نصبت وحدة الهندسة كمين المرتزقة استهدف آليتين ومدرعة في جبهة حيفان، نتج عنه قتل وإصابة عدد منهم وتدمير وإعطاب آليتين، وأفشل المجاهدون زحفا في صالة وقتلوا وجرحوا عدد من المرتزقة بتعز، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في ذات الجبهة ما تسبب بمضاعفة خسائره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان شرق مديرية الدريهمي بسلاح مناسب، وكسر المجاهدون زحفا مسنودا بالطيران شرق جبل النار قبالة جيزان، وكسروا الزحف وتم تدمير طقمين وإعطاب آلية وقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما تمكنوا من كسر زحف واسع في قعطبة بالضالع من عدة اتجاهات وقتلوا وأصابوا عدد من المرتزقة بينهم قيادات وأسروا أربعة وأعطبوا آلية، فيما لاد البقية بالفرار، واستمر الزحف خمس ساعات دون إحراز أي تقدم، ودكت المدفعية تجمعات العدو في قعطبة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية مشتركة على مواقع عسكرية حساسة في مناطق نجران وأبها وخميس مشيط بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة، واستهدفت العملية معسكر الحرس الوطني في نجران ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية الشهيد أبو فاضل طومر لتحرير سلسلة جبال الدحيضة بمحافظة الجوف بالكامل، وانتهت العملية بتحرير سلسلة جبال الدحيضة ومجاورها بالكامل وفك الحصار عن المجاهدين واستعادة جثمان الشهيد هاني محسن صلاح عروي طومر أبو فاضل، كما تمكن المجاهدون من كسر زحف للمرتزقة حاولوا فيه استعادة المناطق التي تحررت، إلا أن خسائرهم المضاعفة أجبرتهم على الفرار. وخلال العملية تمكن المجاهدين من تدمير وإحراق أكثر من 50 آلية خلال العملية وأربع معدلات واغتنام أسلحة متنوعة وأسر 11 مرتزقا، ولقي عدد من المرتزقة مقتله.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، الأولى عملية مشتركة مع المقاومة العراقية واستهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفاء وحققت العملية أهدافها بنجاح، والعملية الثانية على سفينة سياجو بزوارق مسيرة وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأدت العملية لإصابة السفينة إصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجباتها الدينية والإنسانية حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
6: صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين وعلى النحو التالي: الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. العملية الأخرى استهدفت سفينة سي جوي في البحر الأحمر، وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت العملية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في تنفيذ عملياتها المشتركة مع المقاومة العراقية، وتنفيذ ما ورد في بياناتها السابقة بشأن السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التابعة لشركات تتعامل مع الكيان الإسرائيلي، وأن عمليات استهداف السفن المذكورة وكذلك السفن المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 27 من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: متكاتفون
1: متكاتفون
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
3: بكم هو؟
4: 27,000.
3: 27,000 هذا أم الدفاع.
4: طيب حتى السكر 5,500 تشتري. أشتيك على غذاء يا ابني، الله يستر عليك.
5: معك يا أخي أم أزهار، أشتيك تسمعني ولا أشتيك من الدنيا هذي. قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلس دخل هو يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجاء رسله للخارج يتعالج. دخلت تشتغل هو مرته، جلس مرته معه فترة ومات عليه.
3: ماتت في مصر؟
5: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حتى ولا حاجة، وعياله تعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر، قد تلبجنا قد بكينا يا الله، انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل لي ويبكين ويتصل لامي ويبكين، يا جدة ابي محبوس وما بش معانا حد، امي ماتن والبنات يضربوهن هل مصر، لا تبصر كف جسومهن حارق لا تبكي. ودحين احنا متسلفين 500,000 500,000 يعني طارحين لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر إقبالنا عندنا وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كنقان النسوان حقون مصر، عذبنا ويضربنا ويهيننا.
3: للم يضربنهم؟
5: ما بيش يعني أخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجي تضرب العيع، تضربهم وأخي محبوب اشتيكم تساعدوني، وتجي تبصر أنت بنفسك الولد وتبصر البنا وتضرب، اشتيك تجي تعال نعالج لنا الولد، لا تبصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
3: إنا لله وإنا إليه. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
5: مريض والله العظيم، ان احنا قد احنا شايفين بكره
3: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. ام ازهار بتقول اخوها نقلهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوه. انا لله وانا اليه راجعون.
2: بعد ان سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم الى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم الحساب 991991، أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 775535553، أو الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: متكاتفون متكاتفون. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: تحقيق أهداف الأمة يبدأ من تعليم أبنائها.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وطنا، شعبنا إلى الجانب.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذه الفترة الصباحية الجديدة وبداية أسبوع جديد من فترة صباحية من إذاعة سام اف ام. بصباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة أثيرية معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5.

0: دائما في فتراتنا الصباحية ما نتطرق إلى آخر المستجدات في الساحة اليمنية وكذلك في ساحات المقاومة وآخر أخبار الصمود والثبات وآخر أخبار خرق الاتفاقات الذي يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق أهالينا في قطاع غزة وكذلك في لبنان. وبداية من الاحتشاد الكبير العظيم والتولي الصريح والواضح لآل البيت وكذلك استلهام الدروس والوعي الكبير الذي يعكسه دائما الشعب اليمني في ذكرى عاشوراء، حيث احتشد الآلاف من أحرار اليمن يوم الخميس في شارع المطار بأمانة العاصمة أحياء لذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام علي بن أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. تقاطر المحتشدون من كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء رافعين الرايات الحسينية الثائرة، مرددين هيهات من ذلة، مجددين البيعة للإمام الحسين عليه السلام وآل بيت النبوة الأطهار.
1: هذه أو هذا الخروج الكبير والعظيم الذي كان في محافظة صنعاء في أمانة العاصمة، أيضا في محافظة صنعاء، أيضا في العديد من المحافظات، رجالا نساء، كان خروج كبير. هذا الخروج الذي أكد فيه المشاركون أن محطة عاشوراء هي درس للأمة للنهوض وإسقاط هيمنة قوى الطاغوت عليها. أشاروا أيضا إلى أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام رسمت نقطة انطلاق للأمة للسير نحو الوصول إلى مكانتها التي قدرها الله تعالى لها بأن تكون خير أمة أخرجت للناس، منوهين إلى أن الثورة الحسينية كانت ضرورة ملحة عندما انحرفت الأمة عن التوجهات المحمدية وعن الولاء الحقيقي الذي فيه عزة الأمة. هذا الخروج الذي تخلله إطلالة سماحة العشق السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه، كانت كلمة مليئة بالنقاط الهامة والمضامين الهامة التي تطرق لها السيد القائد فيما يتعلق بالمستجدات، وبالتأكيد في الحديث أكثر عن هذه الذكرى الأليمة والفاجعة المحزنة التي حلت بسبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته. هذه الفاجعة التي نعتبرها فعلا محطة للاستلهام من استلهام الدروس والعبر، خصوصا أن ما يحدث اليوم هو تكرار لما حدث في الماضي بصورة متوسعة نوعا ما، بحكم أنه هناك محور المقاومة اليوم الذي يرتكب بحقه المجازر والجرائم، بحق الآمنين المستضعفين، إن كان في قطاع غزة أو في لبنان أو في إيران، في العراق، كذلك في اليمن. هذا الحصار المطبق أيضا علينا والذي بإذن الله سننهيه على أيدينا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسترد حقوقنا من نظام آل سعود ومن الأمريكي ومن الإسرائيلي ومن البريطاني الذين يحاصروننا أكثر من 10 أعوام. هذا الخروج الذي أرسل الرسائل بأننا لازلنا متمسكين بالقضية الفلسطينية المحقة والعادلة، هذه القضية التي لازالت إلى اليوم وهي تتجدد، ونشاهد هذه المجازر وكم المجازر والجرائم وهذه الأشلاء وهذه الدماء التي تسفك على أرض فلسطين أو حتى في لبنان. هذه الجرائم التي لابد أن نتطرق إليها، لابد أن نذكر هذه الجرائم بشكل يومي، لأن عداد الشهداء، عداد هذه الأشلاء يزداد يوما بعد يوم.
0: حيث تواصل آلة الحرب الصهيونية كتابة فصول عدوانها الدموي على الشعب الفلسطيني، معلنة عن إصرارها على تمزيق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. فبين غارة تبدد آمال التهدئة الهشة في قطاع غزة، واقتحامات واغتيالات ومصادرات لا تتوقف في الضفة الغربية، يرسم المشهد اليومي مأساة إنسانية مستمرة تحت وطأة إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه العدو الصهيوني ومجموعات المغتصبين الصهاينة. وفي تفاصيل المشهد الميداني، تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم 259 على التوالي خارق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، والتي وقعت بوساطة عربية وأمريكية في 10 أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية. ولم يتوقف العدو عن ارتكاب المزيد من الاعتداءات، لا سيما عمليات نسف المنازل والمنشآت السكنية والقصف المدفعي والجوي وقضم مزيدا من الأراضي، لتصل سيطرة العدو إلى 70% من مساحة القطاع.
1: ومنذ ساعات فجر يوم الخميس ارتكبت قوات العدو 7 خروقات جديدة للهدنة في غزة، تركزت في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات العدو العسكرية شرقية المدينة في الساعات الأولى من الفجر، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران الحربي المسير والاستطلاعي في الأجواء. ولم يسلم البحر من هذا العدوان، إذ أطلقت زوارق العدو الحربية نيرانها وقذائفها بشكل مكثف ببحر خان يونس وعرضه، وعادت آليات العسكرية والمدفعية لتستهدف شرقي خان يونس للمرة الثانية، في حين نفذ جيش العدو عملية نسف لمنشآت مدنية وكذلك سكنية شرقي مدينة غزة، بالإضافة لإطلاق نار من آلياته شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة. وعلى صعيد الفاتورة البشرية الباهظة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي العسكري على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 قد ارتفعت إلى 73,041 شهيداً و 173,402 إصابة. وأوضحت الصحة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي بلغ 1029 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3294 إصابة، إضافة إلى 785 حالة انتشال.

0: كما ارتكب العدو الصهيوني يوم الجمعة جرائم جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، في حين جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس التأكيد على مواصلة نضال الدفاع عن فلسطين وشعبها حتى استعادة كامل الحقوق. أفادت مراسلة المسيرة بارتقاء أكثر من 5 شهداء وعدد من الجرحى في جرائم متفرقة ارتكبها العدو منذ فجر يوم الجمعة، لافتا إلى إمكانية ارتفاع الحصيلة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الصهيونية. وفي آخر الجرائم استهدف العدو سيارة في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وعدد من الجرحى. ولا زالت إلى يومنا هذا وهذه اللحظة استمرار الخروقات وخروق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا زال الحصار على أهالي قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك لبنان مستمر، ولا زال العدو الإسرائيلي يمعن في قتل كل من يصرخ بأن له الحق في أرضه. وبإذن الله الانتصار قادم وهو قريب لا محالة، وسيتم استرجاع كل أرض في غزة لأهل غزة.
1: تصعيد دموي صهيوني في غزة يطغى على مجريات التفاوض في القاهرة. غارات صهيونية قضت على أسرة كاملة وصحفي، وتركت طفلا رضيعا منهكا بفقدان أطرافه بعد فقد والديه. القتل والحصار في غزة أداة ضغط يومية لفرض فجوة كبيرة بين ما يطرح على الطاولة في القاهرة وبين المتغير الميداني في غزة. هذا التصعيد الدموي لا يمكن عزله عن مسار أوسع لاستكمال السيطرة الأمنية على القطاع، فبعد حديث المجرم نتنياهو عن توسيع مساحة السيطرة الإسرائيلية إلى نحو 70% من غزة وخنقها من كل اتجاه، خرج المجرم سموتريتش ليدعو إلى إدارة عسكرية وإعادة الاستيطان في غزة بالتزامن مع وصول طلائع ما توصف بقوات استقرار دولية إلى معبر كرم أبو سالم، تتضح معالم خطة مطبوخة لإعادة هندسة غزة أمنيا وإداريا وتحت غطاء دولي وأمريكي. والتحركات الأمريكية هذه سواء عبر ترتيبات مجلس ترامب أو من خلال القوة الدولية المقترحة لا تبدو مسارا لإنهاء العدوان على غزة بقدر ما تبدو محاولة لتغليف الوقائع التي يصنعها الكيان على الأرض.
2: لا إله إلا الله
3: والشهيد حبيب الله
2: والشهيد حبيب الله.
1: غزة المحاطة بالتحديات لم تكن يوما ساحة سهلة لتثبيت مشاريع العدو الإسرائيلي، فإرادة الفلسطينيين فيها أكبر من حجم المؤامرة والضغوط. الذاكرة الفلسطينية تقول إن شباب المخيمات في غزة هم من أرغم العدو الإسرائيلي على الخروج من غزة بعد أن كان قد سيطر عليها واستوطن فيها 38 سنة. فما عجز العدو عن تثبيته خلال كل تلك المدة لن يكون مضمونا بعد عصر طوفان، حيث غزة لا تقاتل وحدها ولن تكون.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
6: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
14: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود أحمد.

0: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس. وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة التي نخصصها للحديث عن أبرز مضامين كلمة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في ذكرى عاشوراء، كذلك الحديث عن أبرز مستجدات الشأن الإيراني. نناقش كل ذلك مع ضيفنا في الاستوديو المباشر خبير الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة.
0: الشكر لكم على تجاوبكم بداية، ونحن في هذه الذكرى الأليمة نعزي أنفسنا ونعزيكم بهذا المصاب بفقدنا لهؤلاء العظماء، وخاصة الإمام الحسين، هذه المأساة وهذه الفاجعة التي تحل علينا ونحن في فواجع نعيشها اليوم. السيد القائد في خطابه بهذه الذكرى وفي وقت تتساقط فيه أنظمة إقليمية في مستنقع التطبيع، جاء خطاب السيد القائد يحفظه الله ليربط بين مظلومية كربلاء ومظلومية الشعب الفلسطيني. ما هي أبعاد هذا الربط في إعادة تصحيح بوصلة الأمة وجعل فلسطين الميزان الحقيقي لصدق الانتماء والالتزام بالهوية والكرامة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أتت كلمة السيد في هذه المناسبة أولا نعزي طبعا الأمة وأنفسنا على ذلك المصاب الجلل الذي هو أساسا درسا تاريخيا لابد الرجوع إليه، لأنه لا يمكن أن نتناسى التاريخ، فالتاريخ هو جزء لا يتجزأ من كل أمة تأتي، خاصة الأمة الإسلامية والعربية. كالقرآن الكريم 30 جزءا مقسم إلى 3 أقسام، الموجود القصص القرآني في 10 الأجزاء الأولى، والجزء الثاني طبعا الجزء الثاني من القرآن الكريم هو الحاضر الذي نعيشه، وأيضا الجزء الثالث وهو المستقبل الحقيقي الذي سوف نعيش فيه إلى أبد الآبدين، سواء كان على مستوى الجنة أو النار. إذن هنا أتت كلمة السيد لكي يوضح الصورة بأن ما قام به الحسين هو قام من أجل ماذا؟ هذه طبعا مهمة جدا. أيضا كان هو على فلنقول أنه كان على استعداد مثلا أن لا يدخل في هذا المعترك التاريخي الذي كتبه التاريخ وسطره منذ ألف وحوالي 350 أو 1400 عام. طبعا سطر هذا التاريخ باقيا إلى اليوم، ليس فقط مع الأمة الإسلامية ولكن مع أمم أخرى كالثوار الذين قاموا، مثلا جيفارا، والذي ذكر الإمام الحسين أنه نهج من نهج ماذا؟ نهجه نهج الحرية والاستقلال والسيادة. طبعا عندما أتى الإمام الحسين كان ممكن أن يأخذ أي مركز يريده، وكان الأمويون على استعداد تام، ولكنه خروجه هو أصلا لماذا؟ أولا لأنه صد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناها أنه لابد أن يكون مع الحق مهما كانت النتائج، وهذا مهم جدا. أيضا وضع درسا تاريخيا عظيما لكل إنسان يريد الحرية ويريد أن يكون حرا ومستقلا. أيضا باب الجهاد الذي لا يمكن إغلاقه، مع أن الأمة الإسلامية والعربية أغلقت باب الجهاد ضد من؟ ضد الكيان الصهيوني، وضد أيضا حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الاتجاه الذي اتجهه الأمويون اتجاه كما اليوم يحدث بالنسبة للأمة العربية. أين اتجهت الأمة العربية والإسلامية؟ اتجهت إلى الطاغوت الأمريكي والصهيوني على حساب أمته، وهذه هي الإشكالية اليوم الذي نعاني منها عندما يقولوا لا تذكروا التاريخ. لماذا لا نذكر التاريخ؟ التاريخ هو أصلا المدرسة الحقيقية الذي تم صنعها من قبل الخالدين، الإمام الحسين خالدا إلى أن تقوم الساعة، كذلك على مستوى الإمام علي عليه السلام، وهذا مهم جدا. طبعا الرجوع إلى التاريخ، فالسيد عندما يضع التاريخ نصب عين الأمة هو الرجوع إلى الأصل، إلى الأساسات التي قام على أساس الإسلام، على أساس طبعا الرسالة المحمدية الذي أتت. هي أتت من أجل ماذا؟ هل أتت من أجل أن يكون محمد نبيا فقط أو ورسولا فقط، أو أتت هذه الرسالة لكي تصحح المسار الإنساني إلى أن تقوم الساعة؟ لأنه طبعا دراسة التاريخ خاصة في القرآن الكريم، عندما طبعا عندما يأتي القصص القرآني ويأتي لتوضيح المجتمعات التي كانت موجودة، بين الحق والباطل، وهو صراع لا يمكن أن ينتهي إلا عند قيام الساعة، وهذا مهم جدا. حرية الإنسان واستعباد الإنسان، لهذا قام الإمام الحسين أيضا حتى على مستوى الإمام علي، وكذلك الإمام الحسن، وكذلك طبعا الإمام زيد وغيرهم من الأئمة الأطهار عليهم سلام الله جميعا. هم أتوا لكي يصنعوا ماذا؟ يصنعوا الإنسان من أجل الدين الذي الله سبحانه وتعالى جعله آخر الأديان للبشرية، ويبشرون بماذا؟ ما هي النتائج التي سيلقونها في حال وقوفهم، وهذا مهم جدا، وقوفهم مع الحق ولو كان الحق قليلا. يعني دائما القلة هي المنتصر دائما. وأكبر دليل على ذلك في القصص القرآني عندما تكلم عن ضالوت وجالوت، وهذا اليوم السيد هو يريد أن يوضح بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة الذي جعلت من الأمة أن تترك أصل القضية وتذهب تحارب في أقصى آسيا. أتت الأمة هذه تحارب نفسها وتأكل نفسها. طبعا كما هو معروف ما حدث في اليمن خلال 10 سنوات أو 11 سنة. هذا أيضا درس. يعني تخيل الأمة بثرواتها تدفع من أجل أن تقضي على الأمة، تقضي على الدين، تقضي على المبادئ الأساسية والأسمى. اليوم لا يريدون القرآن الكريم، لا يريدون الدين. لماذا؟ لأنهم تبعوا الطاغوت. والإمام الحسين عندما أتى السيد يوضح الصورة، هو أتى طبعا الطاغوت عندما يكبر يعتقد بأنه لا يمكن أن ينتهي، ولكن من بقى على مر التاريخ إلى هذه اللحظة؟ الإمام الحسين، وذهب الأمويون كاملا، وهذا مهم جدا. أي بمعنى انتصار الدم على السيف هو مهم جدا. فالجهاد في سبيل الله الذي أتى من أجله كل أولئك الأمة الأطهار الذين لقوا حتفهم بالشهادة من أجل المستضعفين في الأرض. وأكبر دليل على ذلك ما يحدث اليوم، ما قدمته غزة، وما قدمته اليمن، وما قدمته إيران، وما قدمه حزب الله، وما قدمه المقاومة العراقية، إلا دليل قطعي على أن الإيمان القطعي لديهم بأن الله سبحانه وتعالى مثلا عندما يلقى القائد حتفه هو استشهد طبعا. وكما هو معروف الشهيد أين وضعه؟ وما هو وضعه؟ على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة، بل أحيانا عند ربهم يرزقون. ولكن أولئك الذين تحولوا واتبعوا الطاغوت يعتقدون بأنهم سيخلدون بالمال وغير ذلك، وبالانبضاح، وبالوقوف مع المشروع الأمريكي الصهيوني الذي هو عدو الإنسانية، لأن ديدنه هو القتل. والله سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو سعى في الأرض الفساد فكأنما قتل الناس جميعا. كذلك حتى على مستوى اليهود الكيد الدائم، من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى القتل لكي يعيشوا، وما هو بمزحزحيه من العذاب، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: ولو عاش حتى 1000 عام سيذهب إلى النار، يعني مباشرة، كونه لم يقوم بالناموس الإلهي الذي الله وضعه لهذا الإمام الحسين. خرج من أجل حرية الإنسان ومن أجل كلمة لا للطاغوت، لأن الذي يقول لا للطاغوت طبعا هو معروف أين سيذهب، إما أن يقتل وإما أن يستمر على مستوى التاريخ درسا لمن جاء من بعده.
0: نعم. انطلاقا من مباركة السيد القائد لما تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران من نصر كسر معادلات الخوف، كيف يساهم استمرار التنسيق والاندماج بين قوى محور المقاومة في فرض معادلات قوة جديدة تتجاوز الحدود الجغرافية في وجه مشاريع الاستكبار والهيمنة؟
1: طبعا سأتي بالإجابة ولو بقليل من التاريخ البسيط. طبعا أتت القومية العربية، إذا أخذنا 70 سنة من تاريخ تأسيس هذا الكيان، أي من هو الذي أسسه؟ بريطانيا طبعا. وأين أسسه؟ في قلب الأمة العربية. فبدأ بمشروع القومية، القومية أي بمعنى العروبة أو الأيرنة أو حتى اليمننة، المصري خالص، يعني الفراعنة الكذا، المصريون من الأمة العربية إلى والإسلامية إلى الفراعنة القادمون، أليس كذلك؟ هذه هي القومية. أتت القومية ولكنها متمسكة بالحضن الأمريكي، وهي الذي جعلتها ماذا؟ جعلتها على أساس أن تكون قائد للأمة. ومن ثم أتى المشروع الثاني وهو البعثي، وكذلك ما حدث من قبل البعثيون وخاصة الحرب الإيرانية العراقية الذي كانت دليل قطعي بأن هذا البعث هو أتى من أجل ماذا؟ أو تم تثبيته من أجل ماذا؟ من أجل تنفيذ المشاريع الأمريكية الصهيونية. طبعا هنا أنا عندما أقصد لا يصير يظن الآخرون بأننا اليوم نحن ضد الحزبية أو كذا. طبعا نحن أنا أتكلم بوجهة نظري التاريخية نحو ما حدث وما يحدث الآن. طبعا المشروع الثاني وهو البعثية وواجهت إيران بعد الثورة من سنة 79 حرب 8 سنوات. ومن انتصر في الأخير؟ انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية، ومن ثم أتت الناصرية وغيرها. وهؤلاء كلهم ماذا قدموا؟ ماذا قدموا للأمة؟ قدموا هزائم متعددة. يعني تخيلوا الكيان الصهيوني الذي غرست معه دول مثلا مثل دول الخليج. هل سمعنا بأن الكيان الصهيوني قد هجم على دولة خليجية؟ على الإطلاق، على الإطلاق. ولكن الهجوم على من؟ على الدول الذي كانت حول أين؟ حول فلسطين. من هنا أتى مشروع محور المقاومة الذي وقف أمام المشروع الحقيقي. وأيضا حتى على مستوى الإخوان، الإخوان ماذا قدموا لهم؟ لم يقدموا شيء، قدموا داعش والقاعدة. ماذا عملت القاعدة وماذا عملت داعش؟ يعني الأمة العربية كانت قضية فلسطين بجانبها. يعني هي في من حدود الأمة العربية، ولكن معاهدة سايكس بيكو الذي قسمت الأمة العربية وغير ذلك. ماذا قدموا؟ لم يقدموا شيء. ذهبوا يحاربوا آلاف الأميال من أجل المشاريع الأمريكية. مثلا في حرب أفغانستان عندما ذهب مجاهدو، كان يسمهم المجاهدون الأفغان أو المجاهدون العرب، أين ذهبوا؟ منهم فلسطينيون. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى محاربة الاتحاد السوفيتي. وعندما انتصرت، نقول انتصر المجاهدون، تمام، انتصر المجاهدون، ماذا قامت أمريكا بعمل؟ ماذا؟ جعلت الفتنة بين هؤلاء كامل، وبدوا يتقاتلون فيما بينهم. أي بمعنى أن كل ما حدث سابقا هو أتى من أجل تفريق الأمة وتشتيت تفكيرها من أجل القضية المركزية الأم. لهذا حتى في خطاب السيد عندما يركز في خطابه ويأتي بفلسطين في مقدمة أحاديثه، في مقدمات كلماته، على أساس أنها هي القضية المركزية للأمة. اليوم ماذا حدث؟ استطاع محور المقاومة أن يكون له مشروع، وهذا المشروع أتى من أجل ماذا؟ صح، أتى على أساس المبدأ القرآني أو النهج القرآني حتى على مستوى الأسماء، ورد للجهاد اعتباره. محور المقاومة رد يعني للجهاد طبعا اعتبار بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، واستطاعوا أن يحققوا انتصار تلو الانتصار. ما حدث في اليمن لمدة 8 سنوات أو 10 سنوات حتى أتت الهدنة، استطاع هذا الشعب من لا شيء أن يكون شيئا كبيرا جدا. أيضا أتى طوفان الأقصى وتغيرت طبعا موازين، حتى على مستوى موازين القوى أمام الولايات المتحدة الأمريكية، الطاغوت الأكبر والشيطان الأكبر كما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه. وأيضا طبعا حتى على مستوى المقاومة الفلسطينية الذي كانت تقوم بعمليات، طبعا هذه العمليات كانت تعتبر مدروسة بين من ومن؟ بين الأتباع، بين ما يعتقده المقاتلون الفلسطينيون في تلك الفترة. ولكن لا نقول هنا بأن الفلسطينيون قد تركوا المقاومة من أجل مصالح شخصية، ولكن ما اتضح اليوم بأن هناك سلطة فلسطينية تقوم مع من؟ مع الكيان الصهيوني، وهي منظمة فتح. مثلا عندما نتكلم عن منظمة فتح الفلسطينية، هناك في جزء مقاوم منها وفي جزء يقول أن العلاقة مع إسرائيل أهم. اليوم ماذا يحدث في لبنان؟ في لبنان اليوم السلطة تشرع احتلال من؟ الكيان الصهيوني للأراضي اللبنانية. وهناك المقاومة الذي هو محور المقاومة. طبعا العمليات التي تمت أثناء حرب طوفان الأقصى هو دليل قطعي على أن وحدة الساحات في محور المقاومة. وطبعا هذه حرب أمريكا. من هي أمريكا؟ من هو الكيان الصهيوني؟ ومن وقف معهم ضد محور المقاومة؟ هما دولتين، الجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هؤلاء والمقاومة العراقية والمقاومة اللبنانية. لم تقم دول عربية كلها، ولكن تجمع العرب ضد من؟ ضد هذه القضية وضد محور المقاومة، لأنه سيسقط هذه الأنظمة وسيفضحها لما تقوم به. حتى على مستوى الشعوب العربية لا يستطيع أن يخرج في مظاهرة، قامت قلك قليلك كما حدث في تونس وفي المغرب. يعني رغم أن المغرب مطبعة، تخيلي الأمة العربية انتقلت من الجهات بعد إلغائه من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها، إلى ماذا؟ إلى التطبيع، والتطبيع مع من؟ مع الكيان الصهيوني، والذي أعلن رسميا بأنه سيحتل هذه الأمة وسيقوم بمشروع طبعا أمريكا إسرائيل الكبرى. هنا محور المقاومة أتى لكي يكون هناك وحدة ساحات ومشروع واحد لا فرق بين سني وشيعي، أتى لتفريق ما أتى به الاستعمار. لهذا كيف تم استعمار هذه الأمة؟ سني وشيعي، هذا بعثي وهذا ناصري، وطبعا على مستوى الجهوية بكل ما تعني هالكلمة من معنى. هنا أتى محور المقاومة ولدي مشروع، وهذا المشروع إلى هذه اللحظة التاريخية الذي اليوم نحن فيها حقق انتصارات لا يمكن تخيلها، وهذا ما حدث بالفعل. إذن وحدة الساحات بالنسبة لمحور المقاومة الذي أوجد المشروع، المشروع القرآني الإلهي الذي وضح الصورة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ولكن الأنظمة العربية وغيرها لا يريدون هذا التوضيح ولا يريدون فهم الحقيقة، لأنهم سقطوا في براثن الطاغوت الأمريكي والصهيوني.
0: نعم فعلا، العدو الصهيوني وأذياله في المنطقة يخافون من وحدة الساحات خوفا كبيرا، يعني لهذا سعوا طيلة عقود ماضية على تفرقة المجتمع الإسلامي تحديدا. السيد القائد في خطابه حذر بجدية من التمدد الاستخباراتي والعسكري الصهيوني في الصومال كحلقة لتطويق المنطقة والسيطرة على منافذها. ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه الدعوة لمنع تحويل القرن الأفريقي وباب المندب إلى قواعد تخدم المشروع الإسرائيلي؟
1: طبعا الجيش اليمني العظيم استطاع أن يخرج الولايات المتحدة الأمريكية من البحر الأحمر بعد تلك المواجهات العظيمة في عملية الإسناد مع إخواننا الفلسطينيين، والذي ذهب الأمريكي وطلب من عمان وصادف بأن تقف العمليات العسكرية بين اليمن وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه استطاع محور المقاومة أولا أن يوجد حربا هجينة جديدة ألا متماثلة، وهي أن الأمريكي هو متعود بنفس الخطة الذي بدأ في فيتنام وبدأها في أفغانستان وبدأها في كل حروبه، وكان يعتقد بأن هذه الخطة هي التي تستطيع أن تحقق الانتصارات. صح. طبعا على أساس الطيران المأهول يقوم بعملية التمشيط، ومن ثم دخول طبعا المدرعات والدبابات والجيش، وعلى أساس طبعا القوى البشرية على أساس استياح الأراضي واحتلالها، وأيضا رسم الخطة الأمريكية على مستوى النظام وعلى مستوى ثقافة الشعب وغير ذلك.
0: لا.
1: لكن هنا استطاع محور المقاومة، أو لو نتكلم فقط لو نتكلم عن اليمن فقط، استطاع أيضا أن يقوم بتحقيق انتصار وأن يجعل من القوة الأمريكية الذي كانت تجوب العالم وكان الكل يخاف من حاملات الطائرات، جعلها عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة. في نفس الوقت الحرب الذي قامت في طوفان الأقصى، وخاصة طبعا في الوعد الصادق 3/12 يوم مع إيران، وكذلك ما قام به حزب الله وما قامت به المقاومة الفلسطينية العظيمة، وكذلك المقاومة العراقية، وأيضا الحرب الأخيرة الذي خاضت إيران مع حزب الله في نفس التوقيت، وكذلك اشتراك اليمن في هذا. طبعا اليمن عندما قام الأمريكي لكي يأخذ أوراق لكي يستعد لماذا؟ للمفاوضات مع إيران، ومنها طبعا القرن الأفريقي وخاصة الكيان الصهيوني. اليوم يقولون بأن الكيان الصهيوني يريد تخريب الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. طبعا هو مشروع واحد لا يمكن فصله أبدا على الإطلاق. أمريكا تأتي بالتوجيهات والكيان الصهيوني ينفذ، وهذا معروف منذ الإزل، يعني منذ 77 عام. أمريكا بعد أن استلمت طبعا المستعمرات الإنجليزية ومنها القضية الفلسطينية. اليوم السيد في خطابه أتى برسائل سياسية كبيرة جدا، وهي مهمة جدا، لأنه طبعا أثناء ما يتكلم أو أثناء إلقائه في البيان أو في خطابه عندما يقول بأنها تهدد، وهذا مهم جدا، تهدد أولا تقسيم الصومال إلى دولتين، وهذا هو الديدنهم، لأنه في الحرب الذي خاضها اليمن في 2015 هي على أساس ماذا؟
0: تكسيم.
1: الأقاليم، وهو تقسيم أو تجزيء المجزأ على أساس يستطيع الأمريكي وكذلك الصهيوني. طبعا الأمة العربية هي لا تعرف، وهي نائمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لولا وقوف الشعب اليمني وأيضا الجيش اليمني في المواجهة العظيمة التي استمرت من 26 مارس 2015 إلى أن طلبت أو قام الأمريكي بالضغط على السعودي بطلب الهدنة لكان اليمن 6 أقاليم. ما معنى 6 أقاليم؟ غدا سيكون للحضرمي أن يتخذ حق تقرير المصير ونبدأ صح. من جديد. كذلك حتى على مستوى الضالعي وعلى مستوى العدني وعلى مستوى الأبيني وعلى مستوى شبوة وعلى مستوى المهرة وسينضمون إلى أين؟ إلى الدول الخليجية. ولكن لو نقول إذا كان الحضرمي أو المهري أو كذا سينضم إلى دول معينة على أساس، ولكن هناك دول جديدة ستتم خلقها لكي يتم تجزيء المجزأ للوصول إلى ماذا؟ لإقامة إسرائيل الكبرى. فالأمة العربية عندما تتجزأ تمام تصبح ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم. لماذا؟ لأن كل واحد بيفكر بما يعتقده بأنه سيحقق. لذا اليمن عندما اليوم يتكلم عن الصومال، أولا تهديد طبعا لتقسيم الصومال وتصبح دولتين، أي بمعنى أن الدولتين سيختلفان، ستقوم بينهما حروب، وهذا يؤثر على ما؟ على أمن البحر الأحمر، على أمن الصومال، على أمن الأمة العربية والإسلامية، على أمن الجمهورية اليمنية. اليوم الذي استطاعت أن تقوم في البيان الذي ألقاه العميد يحيى سريع لم يقل إغلاق باب المندب فقط، ولكن قال البحر الأحمر، أي بمعنى أن اليوم محور المقاومة وخاصة اليمن عندما طبعا أغلق باب المندب في الفترة الماضية، اليوم أغلق البحر الأحمر، أي سفينة أو أي حركة سواء كانت أمريكية صهيونية خليجية سعودية ما كان يكون طبعا لا يمكن أن يمر مرور الكرام ما دام وهو مستمرا في تنفيذ المشاريع الأمريكية والصهيونية. وهذا مهم جدا، أي بمعنى الحفاظ على الأمن القومي الذي قاله السفير السعودي والوزير الخارجي الأمريكي في ذلك الإعلان عندما أرادوا أن يعيدوا اليمن من الحضن الإيراني إلى الحضن العربي. تخيلي اليوم محور المقاومة وخاصة طبعا بالنسبة للأمة العربية، اليمن هو اليوم يريد إخراج هذه الأمة من الحضن الصهيوني الماسوني الطاغوتي الأمريكي الصهيوني إلى الحضن العربي للحفاظ على الأمن القومي، لأنهم يمتلكون الثروة الكاملة. واليمن طبعا هي تقوم برسالة إلى الأمة بأنها لن تقف مكتوفة اليد في حال أي اعتداء حتى ولو كان على مستوى الدول الخليجية. سيكون لليمن دور، لأنها يهمها ماذا؟ تجميع الأمة، لأن الأمة العربية والإسلامية عندما تكون يدا واحدة تستطيع أن تحقق انتصارات عظيمة جدا. ولكن المشروع الأمريكي الصهيوني الذي تشترك فيه دول كثيرة وخاصة الخليجية والعربية في النظام العربي الرسمي يريدون تجزيء أمة، لماذا؟ لإقامة ذلك المشروع الذي يعتقد بأن الأمن لن يأتي إلا من أمريكا ولن يأتي إلا من الصهيونية. وما حدث في الوعد الصادق 4 من قبل إيران كان أكبر درسا لهذه الدول، الذي قام طبعا أثناء الحرب وباستخدام القواعد واشتراكهم في الحرب دليل قطعي على أن أمريكا لا يمكن أن تقدم الحلفاء شيء. واليوم هي رسالة حتى على مستوى الصوماليلاند بأن أمريكا والكيان الصهيوني لا يستطيع أن يقدم شيء لهم. ولكن أنا في اعتقادي بأن السيد يقول بأن وحدة الصومال هي مهمة جدا للأمن القومي العربي، لأن السودان اليوم مقسم مجزأ بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، أهل النوبل لحالهم وأهل الوسط والنيل الأزرق لحالهم، وطبعا أخذوا جزء كبير من السودان وفصلوه وقامت الدولة طبعا تتبع الكيان الصهيوني، رغم أن السودان قد طبع مع الكيان الصهيوني على أساس أنه سينعم بالخيرات وكذا. حتى على مستوى الأردن اليوم الذي يعاني من أزمات اقتصادية وغير ذلك، أي بمعنى شغل الأمة لكي يقوموا بالمشروع الصهيوني. وهنا اليمن لم يتخلى عن الدور الذي قام من أجله، خاصة القضية الفلسطينية، وأيضا طبعا ما يهم الأمة في أمنها القومي والثقافي والإنساني والديني، وهذا مهم جدا. والرسائل طبعا عندما يرسل السيد رسائل هو يرسل رسائل كثيرة جدا طبعا متعددة، ومن يفهمها إذا أراد أن يفهمها فليكن، وإذا لم يرد فالكرة في مرمه، وخاصة أن اليمن عندما قال بأن اليمن لن يقف مكتوفي اليد على الحصار وعلى طبعا الحقوق الذي يجب أن يأخذها إذا لم تقوم السعودية بالمبادرة اليوم ولتنفيذ ما سمي بخارطة الطريق، فإن الشعب اليمني وكذلك الجيش اليمني لابد أن يتحرك. والتحرك هنا طبعا معروف عن السيد القائد عندما يقول كلاما لا يمكن أن يخالفه ويقوم باتخاذ القرار الصائب دائما بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الشعب العظيم الذي شارك والالتحام القائم بين الشعب والقيادة والجيش اليمني العظيم.
2: نعم دكتور، في ظل الجمود الجاري وتملص الرياض من التزاماتها، كيف يغير أعلان السيد القائد التدشين لمرحلة معركة الخلاص الشاملة كرسالة إنذار متكاملة من قواعد الاشتباك في المنطقة؟
1: طبعا اليوم السعودي هي تعتقد وخاصة بالأمس عندما ذلك الإعلان الذي قدمته الدول الخليجية وتتهم إيران بأنها تريد الفوضى، لماذا هذا؟ طبعا هذا ضغط أمريكي صهيوني، هو مشروع أمريكي صهيوني لكي تستمر المنطقة في الفوضى العارمة كما يقولوا، هي طبعا عقيدة أمريكية صهيونية، الفوضى الخلاقة. كيف الفوضى الخلاقة؟ ما يحدث اليوم في لبنان، لو نأخذ مثلا في لبنان، السعودية لم تستوعب الفكرة إلى هذه اللحظة. طبعا السيد عندما بيخاطب السعودية هو بيخاطبها بحق الجورة، لأنه طبعا جغرافيا بيننا جغرافيا، لا يبعد بيننا نهر ولا خليج ولا محيط ولا الأرض أرض واحدة. هنا هو يأتي بحق الجورة، بحق الأخوة، بحق الدين، بحق اللغة، لكن لم يفهموا كما لم يفهم اللبناني عندما الحكومة اللبنانية تشرعنا الاحتلال. وهنا السعودية ما زالت تعتقد بأن أمريكا ستقدم لها المساعدة الكاملة في احتلال اليمن وإعادتها إلى ما قبل ثورة 21 سبتمبر. حتى الملتزقة الذين استغلوا السعوديين ماذا قدموا للسعودية خلال 10 سنوات حرب في 40 جبهة؟ لم يستطيعوا أن يحققوا انتصار، ولكن تم استغلال السعودي، والسعودية أيضا استغلت اليمن بكل ما تعني الكلمة من معنى، في نهب ثرواتها، في تقسيمها، في زيادة التجزئة، حتى على مستوى الصراعات الذي قامت على مستوى المحافظات المحتلة بين النخب الذي تم إنشائها، النخب الشواني والنخب الأبيني والنخبة العدني والنخبة الحضرمي وغيرها، كانت صراع محاور للإمارات والسعودية. وإلى هذه اللحظة أنا أعتقد بأن السيد حتى على مستوى هذا البيان هو أدى على في اعتقادي البيان الأخير أو التحذير الأخير للسعودية بأنه لم ولن يتم الاستمرار. وفي خضاب له عندما قام السعودي بطلب نقل البنوك والصرافين إلى المحافظات الجنوبية، هل تذكرون ذلك اليوم؟ وعندما قام السيد في خطاب وقال فلتحدث 1000 1000 1000 مشكلة، أليس كذلك؟ صح. هنا صح. السعودي فهمت الإشارة وقامت بإلغاء ذلك القرار.
2: صح.
1: اليوم
2: صح.
1: السيد ما زال في المرحلة نقول الثانية، لأنه الوصول إلى المرحلة الثالثة فباعتقادي بعدها لن يكون إلا السعودي لا يمكن أن يفهم إلا بالحرب. واليوم
0: لغة القوة،
1: لغة القوة.
0: أيه.
1: اليمن تملك القوة الرادعة، لكن اليمن لا تريد أن تذهب إلى البعيد بشكل كبير جدا، ولكن السيد قد وضح الصورة للسعودية، لأنه إذا لم يجلس على الطاولة، وهذا مهم جدا، السعودي يحاول الهروب من استحقاقات للشعب اليمني، لأنه ما حدث في هذا البلد من قبل السعودي والإمارات يندى لها الجبين الإنساني، وكانت أكبر مأساة إنسانية حدثت في تاريخ البشرية في هذا البلد. 10 سنوات حرب وحصار اقتصادي، رغم سوريا دخلت في حرب ولكنها لم تحاصر، دخلت دول كثيرة في حرب ولم تحاصر، ولكن السعودي كان يريد إسقاط هذا البلد وإسقاط المشروع القرآني الذي كان يعتقد بأنه سينهيه. عندما أتى بعاصفة الأمل
0: في بداية إعادة الأمل وعاصفة الحزم،
1: عاصفة الحزم بعدين
0: إعادة الأمل،
1: إعادة الأمل على أساس أنه ماذا سيبني اليمن من جديد.
0: صح.
1: ولكنه ماذا قام بتأسيس منظمة إنسانية بين قوسين سميت بماذا؟ سلمان على ما أعتقد على أساس أن الملك سلمان منظمة الملك سلمان الإنسانية. أيوه. فكان يرسل الصواريخ الصهيونية والأمريكية والأوروبية وكل ذلك. أيوه. إذن هنا الرسالة الذي أتى بها السيد اليوم هي ليس فقط تحذيرا ولكن سيكون عمليا فيما بعد. فيما أيوه. بعد لأنه طبعا السيد هو معروف عنه والصبر الاستراتيجي الذي يتخذه والخطوات الذي يتم. طبعا أنا أعتقد بأن التحذير الأخير خاصة عندما طلب من الجميع الالتحاق بماذا؟ بالدورات التدريبية وأي بمعنى أن الحرب قادمة لا محالة. وكما قال لدينا حساب مع الكيان الصهيوني، أيضا لدينا حساب اليوم مع أنا في اعتقادي الكيان السعودي أيضا، لأنه لم يفهم الرسالة إلى هذه اللحظة، ولكن هناك شيء سيحدث وسيفهم الرسالة، ولكن بعد، أنا أعتقد بعد فوات الأوان عندما قال له في ذلك الخطاب يا أما أن نأكل جميعا أو نجوع جميعا. وقد عرف السعودي بأن مشروع نيوم الذي تم إلغاءه أو الذي تم طبعا الضحك على الشعب السعودي وعلى من قبل أمريكا والشركات التي أتت من فرنسا وبريطانيا، أخذوا 500 مليار وذهبوا، اليوم أين مشروع نيوم؟ وغدا يريد كأس العالم ويريد عند معرض إكسبو ويريد كذا ويريد كذا. ما قامت أمريكا ببناء في الخليج هي فقط عمارات، وعلى أساس أن الحضارة هي عمارات عملاقة، وطبعا الوصول إلى أماكن أخرى بإلغاء طبعا المناهج، وهذا هو التقدم بالنسبة لهم. هم يعرفوا بأن لديهم شيئين مهمين، الألياف والبتروكيماويات.
0: أيوه. طيب انتقل خطاب السيد القائد إلى مرحلة التعبئة العامة وتجهيز الجماهير لانتزاع الحقوق بالمقاومة. كذلك كان الأسبوع الماضي كان هناك بيان لقوات التعبئة العامة التي أعلنت جهوزيتها الكاملة لأي خيارات يقدمها السيد القائد فيما يتعلق بمعركتنا المصيرية مع العدو النظام السعودي. هل يعني هذا التحول الاستراتيجي أن قرار وضع حد حاسم ومباشر للحصار والعدوان قد اتخذ بشكل نهائي ولا رجعة فيه؟
1: أنا في اعتقادي هذا اتخذ من قبل أيضا لا رجعة فيه، لأن السعودية يعرف بأن اليمن قد واجهت الولايات المتحدة الأمريكية وهزمت الجيش الأمريكي. أيضا التجربة الثانية وهو في عملية الإسناد بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين والوقوف أيضا حتى على مستوى مع إيران عندما تم إغلاق باب المندب الذي أعلنه يحيى سريع قبل وقف إطلاق النار، وذهب الأمريكي بالضغط على الكيان الصهيوني وعلى نفسه في إيقاف العملية العسكرية بعد 6 ساعات. لماذا؟ لأن الاقتصاد العالمي اليوم مرهون في يد محور المقاومة، لأن محور المقاومة يمتلك

0: يقولون هو اقتصاد عالمي، كما أتى في ذلك المقابلة للأمير أو مسؤول في النفط عندما قال كان يبكي طوال الليل بعد ما بعد أن قام اليمن بضرب خريص وبقيك، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: وبعد السعوديين ما قامت بمنادة العالم بأنه اليمن قامت بضرب الاقتصاد العالمي، بطلب العالم أن يهجم على اليمن. تمام، وماذا حققت السعودية؟ لم تحقق شيء. هل استطعت أن تحقق أي انتصار؟ هي تعرف بأن طيران المأهول اليوم وما تمتلكه من سلاح وعبر الصفقات هذا هذه غير موجودة، ولا والكل يعرف بأن من قام بالعمليات العسكرية هم الأمريكان والصهاينة، وأيضا ليس المرتزقة حقنا المرتزقة هذولا في آخر السلم، يعني هم في آخر السلم لا يروا لا بالميكروسكوب، ولكن مرتزقة البلاك ووتر والذي خرجوا وبعد تقديم مليون دولار ضمانة تأمين لكل إنسان يقتل من طبعا بلاك ووتر تلك المنظمة المرتزقة الذي يحكمه الإمارات اليوم. أيوه. هو جيش الإماراتي، هم مرتزقة بلاك ووتر رفضوا المليون دولار أثناء العمليات العسكرية الذي قاموا بها، والكل يعرف بأن اليمن استطاع أن يهزم هذه القوة العسكرية التي أتت من بلاك ووتر حتى على مستوى الرقم العسكري، ومن أين أتى وما هي البلد وما هي رتبته. اليوم السعودية هي تعرف بأن اليمن لديها القدرة، ليس فقط في توازن ردع مع السعودية، لأن السعودية اليوم ليس لها توازن ردع أصلا، لا تملك القوة الكافية لتوازن الردع، 10 سنوات لم تستطيع أن تحقق شيء، ما بالش اليوم أو ما بال الجميع. اليوم الحرب ليست بالسنين، اليوم اليوم الحرب هي بالأيام، والسعودي يعرف بأنه عند ضرب مصادر الطاقة خاصة شركة أرامكو والبتروكيماويات والألياف الضوئية وغيرها، هنا ستخسر السعودي كثيرا، وتريد ليس فقط 10 سنوات لإعادة البناء، بل تريد إلى 10 سنوات للبناء والإعمار الذي يفكر فيها السعودي.
2: طيب دكتور محمد، طالما السعودي يعرف تبعات ما ستؤول إليه الأحداث في حال استمر في التملص من ما يتعلق بالملف الإنساني، يعني نلاحظ أنه كان هناك أخبار في الشهور الماضية أنه في شهر 6 سيكون هناك الإفراج عن الأسرى، أين هو الملف اليوم؟ يعني كان على أساس أنه تم الإعلان أنه سيفرج عنهم في شهر 6، يتم تبادل الأسرى، أين هو اليوم؟ يعني هل تعي أن هذا التملص سيؤول إلى نقدر نقول كوارث بالنسبة لهم وللداخل السعودي؟
0: هو دائما يتحجج بالأمريكي، اليوم الأمريكي في أضعف حالته، المفروض السعودي تلتقط الإشارة، وخاصة بعد كلمة السيد، وأن تسعى وتحث على الجلوس في مائدة المفاوضات لإنهاء مشكلة تام على اليمن، لأن الخسارة الأمريكية والصهيونية الخليج وخاصة السعودية ستخسر كثيرا، لأن محور المقاومة اليوم وخاصة ما حدث في المفاوضات بين إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف، عندما أتت بالهواء الأمريكي لتنفيذ البنود كما يريده الأمريكي، لذا الإيراني طبعا ترك جنيف وذهب إلى أين؟ طبعا قالي بوف وكذلك وزير الخارجية عراقجي أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى عمان على أساس أنه إعداد المسودة النهائية للاتفاق في عملية إدارة مضيق هرمز، وهذا أكبر تحدي للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الرئيس الإيراني طبعا قالي باف طبعا يمثل الحرس الثوري، وطبعا بازشكيان يمثل السياسة الإيرانية، ذهب إلى أين؟ إلى إسلام أباد، وقال للباكستاني بالحرف الواحد بأنه البرنامج النووي والقوة الصاروخية ومحور المقاومة وخاصة لبنان، هذا طبعا لا يمكن الرجوع إلى مائدة المفاوضات، لأنه عندما وقع الأمريكي على المسودة الذي تم الاتفاق عليها وأيضا الذي تم التوقيع عليها في ذلك البيان إلكترونيا، على أساس أن أمريكا خايفة من إسرائيل بأنها ستقوم بعمليات عسكرية لتخريب ذلك، والإيراني يفهم بأن أمريكا أصلا لا عهد لها وتتخذ الحيلة تلو الأخرى. لماذا؟ لأنها هزمت أصلا، ودول الخليج وخاصة السعودية ما زالت مؤمنة بأن أمريكا هي الذي انتصرت. فأمس العملية التي قام بها الأمريكي على السواحل الإيراني بسبب تلك السفينة التي كانت مخالفة، لأنه إيران اليوم هي المتحكم الفعلي ولها الحق أن تقوم بكل الأعمال، وكان الرد الإيراني سريعا على الولايات المتحدة الأمريكية. هنا على الجميع أن يعرف وخاصة السعودية اليوم اليمن هو جزء لا يتجزأ من تحالف في محور المقاومة، لأن لديهم قضية ولديهم مشروع في مواجهة المشروع الأمريكي. هؤلاء في مشروع الذي لم يستطع أن يحقق انتصار، استطاعت إيران أن تضرب كافة القواعد الأمريكية بعد ساعة من العمليات العسكرية الذي قام بالاعتداء الأمريكي الصهيوني على إيران. في نفس الوقت يجب أن يعرفوا بأن الإيراني طبعا عندما ذهب إلى إسلام أباد بعد موافقة ترامب على 10 نقاط غادر في اليوم التالي. لماذا؟ لأنه هو المنتصر، هو المسيطر، هو الذي جعل من الاقتصاد الأمريكي نقول ينهار. إذا لم يكون ينهار ماذا نقول؟ على أساس أنه زادت ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية. ما معنى هذا؟ معنى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى على مستوى الحرب الاقتصادية لم تستطع أن تحقق انتصار على إيران، بل طلبت من إيران بماذا؟ ببيع نفطها، رغم أنها محاصرة 47 عام. أي بمعنى أن الإيراني حقق انتصار على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وهذه الدولة السعودية التي تعتقد بأن أمريكا ستنتصر وأنها منتصرة، أنا أعتقد بأنها ستفاجأ وستفاجئ نفسها بأنها هزمت أصلا من قبل دخول المعركة مع اليمن.
1: نعم، كيف تترجم دكتور محمد صنعاء الإرث الرمزي لعاشوراء وشعار هيهات من الذلة الذي رفعه ملايين المتظاهرين خلف السيد القائد إلى واقع سياسي وميداني قادر على كسر الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة؟
0: أصبح واقع حقيقي هيهات من الذلة منذ ثورة 21 سبتمبر. هذا الشعار هيهات من الذلة لم يكن في خطاب السيد أول أمس في يوم عاشوراء، على أساس أنه أول مرة هذا الهتاف أن يلقيها الشعب في خطاب السيد، ولكن خطاب السيد كان عظيما جدا إلى أن جعل ذلك تلك الحشود أن يقولوا هيهات من الذلة. لماذا؟ لأنه رسم خارطة الطريق يمنية على السعودية سيتم تنفيذها قريبا، وليس في الأجل المتوسط أو الأجل البعيد ولكن قريبا.
2: نعم، بينما تؤكد صنعاء أن الصبر الشعبي على الحصار لم يكن ضعفا بل خيارا لانتزاع السيادة الكاملة، كيف يواجه خيار التعبئة العامة المستمرة محاولات الأعداء لتفكيك الجبهة الداخلية من الداخل عبر الشائعات وإضعاف الروح العامة، خصوصا أن السيد في خطابه الأخير حرص ودعا أبناء الشعب اليمني إلى تراس الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام؟
0: طبعا التعبئة العامة هي كانت منذ بداية طوفان الأقصى، وعند خطاب السيف في إحدى خطاباته عندما قال وصل عدد المتدربون والمستعدون للقتال، قال القتال للقتال، مليون وحوالي 200,000 طبعا إنسان يحملون السلاح ويستطيعون المواجهة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم محور الجهاد والمقاومة هذا المشروع الجديد الذي كان يعني ما بعد طوفان الأقصى، اليوم هو انتزاع الحقوق، انتزاع الحقوق للشعب اليمني، للشعب الإيراني، للشعب اللبناني. طبعا برغم أن الحكومة اللبنانية واقفة مع الكيان الصهيوني، ولكن هناك جزء من المحور المقاومة هو حزب الله الذي يدافع عن الشعب اللبناني، رغم أن الشعب اللبناني لا أقصد الجميع، ولكن هناك الأحزاب خاصة جعجع وغيرهم من والسنيورة وغيرهم، هؤلاء يريدون نزع الورقة الكبرى الذي أدت إلى تحرير لبنان في عام 2000 والذي استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني في 2006. يريدون انتزاع هذه الورقة ويجلسون مع الكيان الصهيوني وخاصة مع السفيرة اللبنانية الذي تم تعيينها من قبل جوزيف عون لتنفيذ المشروع الأمريكي. أبوها مروان حمادة الذي ماذا؟ الذي جلس مع الأسرى الصهاينة وشرب الشاهي معهم في الأراضي اللبنانية وفي منزله. تخيلي ماذا سيأتي من مروان حمادة؟
2: نعم.
0: وأمس الشيخ نعيم قاسم حدد لم ولن يتم تسليم لبنان مهما كانت الأثمان. هنا اليوم محور المقاومة هو لديها المشروع، والمشروع هو جاهز وأنا في اعتقادي إيران بعد أن خرجت من مؤتمر جنيف هي أرسلت رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأننا مستعدون للحرب، ولكن هذه المرة الحرب لن تكون كما كانت في الوعد الصادق 4، بل ستختلف تماما، لأن طبعا العملية أو عملية التصنيع بالنسبة للقوة العسكرية هي مواكبة منذ وقف إطلاق النار. وأثناء الحرب هناك في محور المقاومة عملية التصنيع وعملية التجريب وعملية كل شيء، أي بمعنى أنه اليوم محور المقاومة لديها القوة الرادعة، ليس فقط على مستوى الخليج مثلا اليمن، على مستوى السعودية أو حزب الله، على مستوى طبعا الكيان الصهيوني، أو نقول أبو محمد الجولاني عندما يقول ترامب بأنه سيسلم الملف اللبناني لأبو محمد الجولاني على أساس أنه يدخل لبنان وينتزع سلاح حزب الله، هو يريد نصر ولو حتى صوري لكي يقول للداخل الأمريكي بأنه انتصر. تخيلي ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية يحارب منتخب إيران، منتخب إيران. تلاحظي هنا دليل قطعي على أن إيران قد هزمت الولايات المتحدة الأمريكية هزيمة كبرى وليست هزيمة عادية. صحيح. يعني هزمتها عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، أمنيا، على كافة المستويات. لذا الرئيس الأمريكي يهم الفريق الإيراني أن لا ينام في أمريكا.
2: نعم. أيوة. نعم. طيب يعني وحدة الصف هنا دكتور محمد، نحن تحدثنا عن نقطة وحدة الصف، لكن وحدة الصف هنا في الردع، ردع العدو ومواجهة هذا العدو، لكن فيما يتعلق بسلب الحقوق، يعني في ظل حديث السيد القائد أننا سننتزع حقوقنا من النظام السعودي، نلاحظ أنه الآن هناك احتجاجات شعبية في عدة مناطق في لبنان رفضا لتوقيع السلطة لاتفاق الإطار مع الاحتلال الإسرائيلي. هل أيضا انتزاع الحقوق سيكون ضمن وحدة الساحات، تكون ضربة واحدة لهذا العدو إن كان العدو نفسه أو أذياله في المنطقة؟
0: طبعا كما هو معروف بأن أمريكا تنتزع حقوقها من دول الخليج لكي تحميها وتنفذ مشاريعها بواسطتهم. أنا في اعتقادي محور المقاومة لديها المشروع في انتزاع حقوقه ليس فقط من الدول الخليجية الذي مولت المشاريع، سواء كان على مستوى لبنان أو على مستوى سوريا أو على مستوى العراق أو على مستوى اليمن أو على مستوى حتى الصومال والسودان وغيرها. اليوم محور المقاومة لديها المشروع، المشروع في عملية المواجهة وانتزاع الحقوق. كونه استطاع أن يحقق الانتصار العسكري والسياسي والاقتصادي والأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا يستطيع أن يكون له وله مشروع في انتزاع حقوقه الذي قامت طبعا في المادة 51 من القانون الدولي، وأيضا طبعا المادة 2 و4 من البند السابع، بأن الحروب الذي تقوم بها دول دون وجه حق، فالسعودية عندما هجمت على هذا البلد ما في شيء يعني يجعلها أن تهجم على هذا البلد. لماذا هجمت؟ طبعا هذه حرب غير شرعية، إذن من حق اليمن أن تواجه، وهذا مهم جدا، هذا في الحقوق، في الحقوق بالنسبة للقانون، لو نقول القانون الدولي. يعني تخيلي اليوم اليمن لها الحق في الدفاع عن نفسها، وفي لها الحق في إقامة حرب مع السعودي من أجل انتزاع حقوقها الذي تتهرب من السعودية وتدفعها للأمريكي والصهيوني من أجل تدمير هذه الأمة. تخيلي السعودية دفعت أكثر من 3 تريليون للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لا تستطيع أن تدفع حقوق اليمنيين، لا مستحيل. صحيح. ولكن هي لا تريد، لم تستطع أن تؤمن بأن الشعب اليمني اليوم أصبح حرا، أصبح لديه سيادة واستقلال حتى على مستوى اتخاذ القرار، لأنه كان متعود حتى على مستوى مدير قسم شرطي يتم تعيينه لابد أن يطلع عليها السفير السعودي والسفير الأمريكي في صنعاء، أليس كذلك؟ إذن هنا كون هذا المحور استطاع أن يأخذ حقوقها العسكرية في هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على مستوى الحرب الاقتصادية وغيرها، اليوم يستطيع أن يأخذ حقوقه استنادا إلى القانون الدولي الذي تمثله الأمم المتحدة.
2: نعم طبعا هو تقريبا 4 دقائق للإعلان، لكن إذا دخلنا خلال 4 دقائق هذه إلى الفاصل الإعلاني في الشأن الإيراني، دكتور محمد، أمام اعتراف الصحافة الأمريكية بخروج مقر الأسطول الخامس في البحرين عن الخدمة جراء الضربات الإيرانية، كيف تقرأ محاولات البنتاغون التستر على هذه الخسائر الفادحة ومواراتها عن الكونغرس؟
0: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعاني معاناة كبيرة جدا، كانت تعتقد منذ السابق وخاصة عندما حكمت العالم بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي لم يقف أمامها أحد، رغم وجود روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو الذي هي مؤسسة له، حتى على مستوى دول كبيرة في أمريكا الجنوبية، كندا أو أستراليا، لم يقف أمامها أحد، وجدت نفسها تريد أن تملأ الفراغ، فاتخذت على أساس أنها ستحكم العالم، وبدأت في عام 1990 عندما قال جورج بوش الأب أمريكا رقم واحد. اليوم أمريكا لا تستطيع أن تحمي حتى على مستوى ماذا؟ مستوى طبعا قواعدها الذي تم تدميرها من قبل الجيش الإيراني، أيضا لم تستطيع أن تواجه الجيش اليمني، لم تستطيع أن تحقق ذلك الحلم الصهيوني في تهجير الفلسطينيين وإخراجهم من غزة وجعلها ريفير، وفي نفس الوقت 3 مرات يستأذن المجرم نتنياهو من المجرم ترامب باحتلال غزة. إلى هذه اللحظة لم يستطع أن يطبق الاحتلال ككل، لم يستطع أن ينفذ أي هدف من أهداف الحرب الذي قام بها ضد إخواننا الفلسطينيين، بل الصمود والحق وأيضا المشروع الذي قامت به طبعا المقاومة الفلسطينية، وذلك الصمود الأسطوري سواء حتى على مستوى الشعب الفلسطيني في غزة الذي استطاع أن يصمد رغم التكتيل، يعني حرب إبادة بكل ما تعني الكلمة معنى، قتل الأطفال والنساء العزل الذي لا المفروض أن لا يدخلوا في الحرب، وهذا هو ديدا الكيان الصهيوني، وأيضا حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ماذا قدمت، حتى ماذا قدمت أمريكا اليوم للشعب الأمريكي؟ لم تقدم له إلا ارتفاع في الأسعار، لم تقدم له إلا تشتيت على مستوى الصراعات الداخلية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى مجلس النواب وأيضا على مستوى مجلس الشيوخ، قد يؤدي هذا الصراع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب أهلية. والكل يعرف عندما هجم ترامب أو جماعة ترامب أو مؤيدي ترامب في 2000 طبعا بعد سقوطه في الانتخابات الثانية في الانتخابات طبعا في 2016 إلى 2020 وقام باقتحام مجلس النواب الأمريكي، وكانت ستقوم حربا أهلية، أي بمعنى أمريكا عندما يأتي رئيس لها كترامب ويقول بأنه قرصان، يعني يتكلم بأنه سارق بأنه لص، كيف تسمح الدول العربية لنفسها بأن يحكمها هذا اللص هذا القرصان؟ أي بمعنى أن اليوم الأمة العربية أرادت أن تعيش مع اللص مقابل الجلوس في الكراسي، ولكن محور المقاومة أراد أن يواجه اللص وأيضا يأخذ الحياة الأبدية خاصة عند الاستشهاد، وهذا هو الفارق بين ما يريده محور المقاومة وما تريده أو ما يريده النظام العربي الرسمي المطبع الخانع للمشاريع الأمريكية الصهيونية.
2: نعم، سنواصل الحديث معكم دكتور محمد الحيفي خبير الدراسات الاستراتيجية، لكن نذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل، عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، تطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: أباه جهز جيبك.
7: خير يا بنتي، أشفي
6: فتحوا المدارس.
7: طيب سيري قري، يعني أين المشكلة؟
6: ومستلزمات المدرسة زي ودفاتر وشنطة حالية.
7: ما بش داعي يا بنتي نشتري جديد، وعاد الأول على عطفته، عادوا جديد.
6: يا باه مش يصير لابزي جديد، عايز حكن علي زميلاتي.
7: شوفي يا بنتي، العلم ما يشتيش اللباس الجديد، العلم يشتي عقل مستوعب، ما يشتيش بليد.
6: فهمت يا باه، هو كل عمل الشيطان الذي وزني، لكن ما دام زي حك السنة الأول النظيف وشنطتي جديدة، إذن أنا راجع لمدرستي وواثق من نفسي وراضية بما معي.
5: التعليم مسؤولية الجميع. التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوه.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
11: يقول عم نلقاهم
12: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
11: عاي أخرونا.
12: بالعكس سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
11: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: لأنك مميز، سبقفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبقفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبقفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبقفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
2: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس، على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين في حديثنا مع الدكتور محمد الحيفي خبير الدراسات الاستراتيجية. حياكم الله دكتور محمد.
0: حياكم الله.
2: كنا قبل الفاصل الإعلاني تطرقنا لموضوع الشأن الإيراني وعن نقل القواعد الأمريكية من السعودية كذلك والكويت، هذا كان خبر مؤخرا. طيب، مع الحديث عن كلفة إعمار باهظة وتوجه لنقل مراكز القيادة والسيطرة إلى منشآت تحت الأرض، هل يمثل هذا تحولا استراتيجيا وإقرارا أمريكيا بانتهاء عصر الأمان لقواعدها المكشوفة في المنطقة؟
0: طبعا هي بنت، أو بالأصح أتت بالتوجيهات الأمريكية لدول الخليج ببناء هذه القواعد على أساس السيطرة الكلية والدفاع عن هذه الدول. ولكن اليوم بعد ما خاضت الولايات المتحدة الأمريكية تجربتين مريرتين، خاصة أمام الجيش اليمني على مستوى البحر، وكذلك أمام إيران، وخاصة أيضا العمليات العسكرية التي تمت على مستوى القواعد الأمريكية، اليوم أنا في اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تهرب إلى باطن الأرض، وهذا مهم جدا. أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تحقق انتصار، وهذا هو مهم جدا من الناحية الاستراتيجية. أي بمعنى الانتقال اليوم، تخيلي بأربعة مليار دولار قاعدة طبعا الضفرة في قطر، أربعة مليار دولار، تخيلي اليوم قطر عليها دفع أربعة مليار دولار، يعني مضاعفة ثلاثة أضعاف ما تم بنائها في التسعينات، أو خمسة أضعاف. اليوم عليها دفع مبالغ كبيرة جدا لكي ترضي أمريكا لبناء قواعد تحت الأرض، وأيضا هي ستصبح مشكلة أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. هي تريد وقتا كبيرا للوصول أولا إلى انتهاء من البناء والتصاميم الهندسية وغيرها، حتى على مستوى العمق الذي سيتم البناء فيها، على أساس أنها لا تصل الصواريخ إلى هذه، بس مخاطرها هي كبيرة جدا. أيوه. بالنسبة للقواعد التي تحت الأرض.
2: ليش؟
0: طبعا عندما يتم ضرب الفتحات، الفتحات ستكون مرئية لأنها قاعدة لابد من مخارج كثيرة.
2: صح.
0: في حالة الطوارئ.
2: صح.
0: كيف ستقوم الطائرات وكيف ستخرج من تحت الأرض وكيف سيستطيع إطلاق الصواريخ وغير ذلك، لأن اليوم استطاع محور المقاومة أن يجعل طبعا القوة العسكرية الذي كانت ظاهرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عبئاً عليها، سواء كان على مستوى حاملة الطائرات والبوارج وأيضا المدمرات وأيضا القواعد. أي بمعنى أن المخاطر ستكون أكثر في المستقبل. لماذا؟ لأنه اليوم محور المقاومة لدي القدرة للوصول إلى أماكن لم يكن يتوقعها الأمريكي. من كان يتوقع بأن اليمن ستنتج صواريخ فرد صوتي تصل في 11 دقيقة؟ طبعا إيران لديها القدرة، بس من كان يعتقد بأن اليمن ستقوم بضرب صواريخ خلال 11 دقيقة؟ اليوم السعودي لابد أن يفكر، حتى ولو بنى تحت الأرض، لو تقوم حرب بين اليمن، طبعا إذا كان اختار السعودية الحرب، كم ستكون المسافة بالنسبة للفرد الصوتي للوصول إلى السعودية، وكم الفارق الزمني والفارق الزمني بانتقال الطيران المأهول السعودي إلى اليمن للضرب؟ سيكون في فارق كبير جدا.
2: صح.
0: وهذا هي الإشكالية. وأيضا الأمريكي اليوم يريد احتلال العالم، ولكنه بتفكيره كما يريد من إيران تنفيذ الشروط الإيرانية بمزاجه. وهذه هي الإشكالية يعني اليوم الذي يواجهها الأمريكي والصهيوني والدول الحليفة له في المنطقة.
2: يعني حكاية أنه يبني القواعد تحت الأرض هذا مش حل، وهو عارف، هو بيعرف مدى القوة العسكرية والترسانة الصاروخية اللي بتمتلكها إيران، وكذلك بتمتلكها اليمن، بتمتلكها محور المقاومة. من خلال حديثكم أنه هذا لن يجدي نفعا، ستضرب ستضرب.
0: في نفس الوقت هناك التقدم أو الذي يقوم بمحور المقاومة عندما يمتلك أسلحة أخرى، لأنه إيران اليوم تهدد أمريكا على أي أساس؟ تقول بأن الحرب الذي حدثت خلال 39 اليوم إذا قامت حرب ستختلف تماما عن ما عن الحرب الذي قامت في 39 اليوم، أو في الوعد الصادق 4، أو كما كان يقول في الوعد الصادق 3. إذا رجعت أمريكا في حرب ستختلف الحرب. كيف اختلفت الحرب؟ وما هي الأسس الذي تم عليها الاختلاف في الحرب بين 12 يوم، الوعد الصادق 3 والوعد الصادق 4 بالنسبة لإيران لو نتكلم؟ طبعا ضرب القواعد الأمريكية، كانت تضرب إسرائيل فقط، ولكن تم ضرب القواعد الأمريكية كاملة على مستوى المنطقة. أي بمعنى أن الحرب القادمة التي ستخوضها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران ستختلف تماما عن الوعد الصادق 4، سيكون هناك الوعد الصادق 5، كما أمريكا تسمي الجيل الخامس، الجيل السادس، الجيل السابع. أليس كذلك؟ مع أنها حاربت بالجيل السادس على إيران وعلى اليمن وعلى محور المقاومة، ولم تستطع أن تحقق شيء. أي بمعنى أن القواعد الذي سيتم بناءها تحت الأرض، أولا الفترة الزمنية الذي يريد أولا لبنائها مع المخططات والشركات الاستشارية والشركات المنفذة، وأيضا جدول الكميات والحفر الذي سيتم، أي بمعنى سيأخذ سنين وليس 5 سنين ولا 4 سنين. أمريكا ليست على كل شيء قدير، وليست هي الشيء الحتمي على أمة محمد، ليست هي حتمية على الإطلاق، بل هزيمتها ليست فقط ممكنة، ولكن هزيمتها تحقق، وما تم تحقيقه إلى هذه اللحظة هي هزائم كبيرة جدا لم يستوعبها حتى على مستوى الداخل الأمريكي. وأنا في اعتقادي عندما يخرج الشباب الأمريكي في مظاهرات خاصة في طوفان الأقصى في تلك البدايات، اليوم سيختلف تماما. الحرب القادمة ستكون مختلفة تماما وبنوع آخر لم يكن يتوقعه الأمريكي، سواء كان على مستوى كافة محور المقاومة أو على مستوى المواجهات الذي ستحدث. لأنه كانت الحروب مثلا اليمن خاضت 10 سنوات ودخلت في طوفان الأقصى 2 سنين واستطاعت أن تحقق انتصار على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الحروب بالأيام، الوعد الصادق 4 39 يوم، الحرب القادمة قد تكون 5 أيام 6 أيام. أي بمعنى انقلاب السحر على الساحر، ولو حتى وضع قواعد تحت الأرض، قواعد أمريكية تحت الأرض على مستوى المنطقة.
2: نعم، ما هي دلالة الضغوط الأمريكية لتجييد صور الإقمار الصناعية ودراسة نقل القواعد الحيوية إلى فلسطين المحتلة؟ هل بات الوجود العسكري الأمريكي في الجغرافيا الخليجية عبئا استراتيجيا غير قادر على حماية نفسه؟
0: طبعا، وهذا ما حدث عندما تنطلق العملية العسكرية أو الاعتداء الأمريكي الصهيوني، وبعد ساعة ونصف أو ساعة استطاعت إيران أن تضرب 18 قاعدة أمريكية. ما معنى هذا؟ أصبحت هذه القواعد عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يفر الجيش الأمريكي من قواعد المحصنة داخل الدول الخليجية ويذهب إلى الأحياء المدنية، يحتمي بالأحياء المدنية الجيش الأمريكي، والكل يعرف ذلك. استطاعت إيران أن تصل إلى الدورة 20 أو والدورة 3 والدورة 4. ما معنى هذا؟ معناه أن الحرب الذي خاضتها إيران وخاضها محور المقاومة، اليوم الحرب ستكون مختلفة تماما عن ما كان. يمكن الوصول إلى رقم السيارة أثناء هروب الجيش الأمريكي سيتم ملاحقته عبر السيارة قبل أن يصل إلى الأحياء المدنية. قد يكون، وأنا أعتقد أن التكنولوجيا، التقدم اليومي والخوارزمات الذي استطاع محور المقاومة أن يصل إليها، وحتى على مستوى يعني أن يعمل حقن للخوارزميات الأمريكية والصهيونية، وإلا ما معنى أن تفشل القبة الحديدية الذي ظل يدوش الأمة الإسلامية والعربية 20 عام بأنه القبة الحديدية هذا لا يستطيع أحد اختراق أو ضرب يافا المحتلة أبدا على الإطلاق. استطاع اليمن، استطاعت غزة، استطاع حزب الله، استطاعت المقاومة العراقية، استطاعت إيران. باختراق كل الأراضي المحتلة.
2: نعم.
0: ما معنى هذا؟ معنى أنه اليوم كل ما يعمله الأمريكي يؤدي إلى فشل وراء فشل، وعبء عليه يتزايد مرة بعد أخرى.
2: نعم فعلا، مش بس القبة الحديدية، منظومة باتريوت، منظومة ثاد، وعدة منظومات
0: هي مجموعة القبة الحديدية هي هذا الثاد ومقلع داود كلها هي القبة الحديدية، بمعنى أن هناك جدار وسقف حديدي لا يمكن اختراقه. تخيلي أنه كانت تأتي الصواريخ الإيرانية أو الصواريخ اليمنية ما كانش يشغلوا القبة الحديدية، لأنهم يعرفوا الضربة 500,000 دولار أو مليون دولار مقابل 80 مليون دولار إلى 12 مليون دولار للصاروخ الواحد. يوصل صاروخ يمني يقوم بضرب 10 صواريخ من 10 مليون دولار، نعتبر المتوسط الحسابي أو 80 مليون دولار. تخيلي 5 صواريخ عندما يخرج الانواجها صاروخ، وخاصة عندما يكون
2: أو طائرة مسيرة
0: وخاصة عندما يكون الصاروخ الفرد الصوتي الذي خرج من إيران أو خرج من اليمن ذات متعدد رؤوس. أي بمعنى أن طبعا أي بمعنى أن القبة الحديدية الذي كان يعتقد بأنه لن يصلوا إلى أي مكان تساعد الصاروخ على إفراغ كل قوته أو الرؤوس المتعددة لديه بتفجيرات متناثرة على محيط أكبر من الجغرافيا بالنسبة للعملية التي تمت فيها.
2: أيوة. طيب يعني في ظل رفض طهران لبيان مجلس التعاون الخليجي مع واشنطن واعتباره قلبا للحقائق، دكتور محمد كيف يجرى إصرار هذه الأنظمة على الاحتماء بالقواعد الأمريكية وتجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية في وقت تؤكد فيه إيران أن قدراتها الدفاعية التقليدية خط أحمر وجزء أساسي من أمن من الأمن الجماعي للمنطقة؟
0: طبعا دول الخليج، وهذا الذي يمكن احنا ذكرنا البيان الذي ألقاها السيد وأيضا الكلمة الذي ألقاها السيد، كأن دول الخليج لم تستوعب ما هو الذي سيحدث. ما يقولوا نيكس القادم، ما هو القادم؟ القادم هو أكبر مما يتصوروه. طبعا الوقوف بالنسبة لدول الخليج هو ضغط أمريكي صهيوني على أساس أنهم يدينون إيران والعمليات العسكرية التي تقوم بها. طبعا العملية التي تمت أمس الأمريكية على السواحل تمت من دولة عربية خليجية، وتم ضرب هذه القاعدة. ماذا حدث؟ أمريكا التزمت بما تقوم بإيران في السيطرة على مضيق هرمز. هل استطاعت أن تفتح مضيق هرمز؟ لم تستطع. تمام، العملية العسكرية التي قام بها الأمريكي هو يريد إدخال هذه الدول في حرب نيابة عنه أمام إيران، هذا أيضا مشكلة. المشكلة الثانية، الدول الخليجية لا تستوعب ما يحدث حولها، أن هناك في قوى عالمية جديدة، في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. إذا هي لم تسرع وتضع نفسها في المكان المناسب، لأن أمريكا ستصبح قوة فقط، ولكنها لم تقدم للخليج أي شيء ولن تقدم، بل ستظل كما قال ترامب في الدعاية الانتخابية الأولى، بقر حلوبة سيتم حلبها، وفي الأخير أين ستذهب؟ ستذهب إلى المسلخ للذبحة. وأنا في اعتقادي بأنه يأخذ هذه الدول إلى المسلخ بكل ما تعني الكلمة من معنى.
2: طيب يعني كان هناك آخر يعني ختاما معكم دكتور محمد، كان هناك تصريح من حرس الثورة يعني بضرب الأهداف الأمريكية، وأكد حرس الثورة أن ردنا في الميدان سيكون أوسع وأشمل حالة تكرار الحماقة. يعني نقول الرد الإيراني اليوم هو فقط بمثابة الإنذار لهذا العدو الأمريكي، كأنه بيعطوه فرصة إضافية أنه يفكر في الموضوع.
0: سيكون الصاع صاعين. الذهن الأمريكي عندما يعاود العملية العسكرية سيكون الرد مرتين. الصاع صاعين. أي بمعنى أن القوة العسكرية اليوم بالنسبة لمحور المقاومة وخاصة إيران يستطيع أن يقوم بعملية الرد في أسهل صورة. ليست فقط مرة واحدة، ولكن سيكون متعدد الردود. بالأمس على أساس من ضربوا القاعدة الأمريكية الذي تم خروج الصواريخ منها، أو الطائرات التي ضربت على السواحل الإيرانية بسبب تلك الباخرة التي خالفت طبعا التعليمات الإيرانية، طبعا المرة القادمة ستكون أكبر مما تصورها الولايات المتحدة الأمريكية. قد يقوموا بضرب 18 قاعدة في نفس اليوم. اليوم بالنسبة لمحور المقاومة ما عادش القوة الأمريكية ما عادش مشكلة. اليوم المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن القواعد والاقتصاد والسياسة أصبح أب على الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، لأن كل شيء قد تغير ولم يستوعب الأمريكي، ولكن أنا في اعتقادي الدول الخليجية الذي قامت أمس بالبيان بالضغط الأمريكي الصهيوني، أنا أعتقد بأنها ستخسر ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل ستخسر كثيرا. أنا في اعتقادي اليوم بأن الأنظمة في دول الخليج والدول المطبعة مع الكيان الصهيوني ستترك في لحظة تاريخية مهمة جدا، ليس هناك من سيقف معهم.
1: نعم، شكرا لكم دكتور محمد الحيفي خبير الدراسات الاستراتيجية، شكرا لكم لتعاونكم الدعم معنا.
0: ولكم الشكر على الاستضافة.
1: لكم كذلك مستمعينا الكرام الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. في الختام تقبلوا خالص التحايا من كان معكم من الإخراج والتنفيذ زلفى عبد الملك، وكذلك من الإعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي وسندس عبد المطهر، وانتظروني في فترة جديدة ظهيرية على تمام الساعة 11 ظهرا، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير في أمان الله.
14: في كل الميادين التي باتت ميادين معروفة، ساحات معروفة، في اليمن، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في إيران، الجمهورية الإسلامية.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبداً في المعركة. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص.

والذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحيات هذا المحور، هذه الحرب المفترضة ستشكل

ثرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: أقسم الله بالقلم تعظيماً لشأنه، فهو أداة العلم ورسالة المعرفة، فحافظ على كتابك وقلمك واجعل منهما مفتاحاً للنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام والعود أحمد.
8: تكافلنا
9: متكاتفون
10: متكاتفون.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
10: بكم هو؟
11: 27,000.
10: 27,000 هذا أم دفاع.
11: طيب حتى السكر 5,500 تشتري. أشتيك على غذاء يا ابني، الله يستر عليك.
12: معك يا أخي أم أزهى، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسن دخل هو يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجرس له للخارج يتعالج. دخلت تشتغل هو ومرته، جلسن مرته معه فترة وماتن عليه.
10: ماتت في مصر؟
12: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حاجه ولا حاجة، وعياله يتعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل لأمي ويبكين، يا جدة أبي محبوس وما بش معنا حد، أمي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما طلعت بصر كب جسومهن حارق لا تبكي. ودحين احنا متسلفين 500,000 500,000 يعني طارحين لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبال لا عندنا، وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كن قال النسوان حقنا حذبنا ويضربنا ويهيننا.
10: للمي يضربنا
12: ما فيش يعني. اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجي يعني تجلس تضرب العيال، تضربهم تضربهم تضربهم، واخي واخي محظوظ اشتيكم تساعدوني، وتجي تبصر انت بنفسك الولد وتبصر البنات، وتضرب اشتي تجي تعال نعالج لنا الولد، لا تبصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
10: انا لله وانا راجع. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
12: مريض والله العظيم، ان احنا مع قد احنا شايفين بكم.
10: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. أم أزهار بتقول أخوها نقلهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
9: بعد أن سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم بالإمكان.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
0: سام اف ام إذاعة المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
12: سام اف ام، عدنا.
13: هنا سام،
14: تاريخ حي،
13: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
13: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
13: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا المنطقة الجديد. حياكم الله في فترة جديدة ظهيرية على 99.0 ظهيرة من إذاعة سام اف ام. وتسعين فاصلة ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعين الكرام في حديثنا عن موضوع اجتماعي نعيشه نحن وإياكم، فنستمع إلى آراءكم ونستمع إلى حلولكم لهذه الظاهرة. مثل ما تحدثنا في الأسبوع الأول عن موضوع آلم كثير من قلوب الناس وظاهرة انتشرت بكثرة في بلادنا وهي حمل السلاح عند الأطفال، اليوم عاد احنا في الحديث عند الأطفال وصغار السن. هم فلذات أجبادنا وهم نور عيوننا وهم بنخرج منه من هذا الدنيا بهم. الأطفال والأولاد هم مهجة فؤاد آبائهم وهم الاستثمار الذي بنخرج به في هذه الدنيا، فنحسن تقديم كل الأشياء الجيدة إليهم ومنسعى إلى توفير كل متطلبات سبل الراحة لهم وتلبية متطلباتهم الأساسية، وفي نفس الوقت نسعى إلى تربيتهم التربية المناسبة الصحيحة، التربية التي تعينهم على هذه الحياة فيمشوا فيها بطريق الحق، أن ننور عقولهم وقلوبهم، أن نجعلهم فعلا شباب للمستقبل حاملين للراية. كل ما بهم كل الآباء والأمهات العوائل والأهل أنه ينتجوا أبناء قادرين على تحمل المسؤولية، لكن في خضم هذه التربية والسلسلة التي تتم من بداية مولود أو ولادة هذا الطفل إلى أن يصبح في سن البلوغ أو الرشد، سلسلة بتكون فيها مواجهات لتحديات لمشاكل كلا على حسب زمانه. التحديات والمشاكل كثيرة ومتنوعة، لكن هذه التحديات يجب أن تقابل بوعي من قبل من؟ من قبلنا نحن كآباء وأمهات مسؤولين على أبنائنا. مثل ما تكلمنا الأسبوع الماضي أن وجمعت بأكملكم أنه الوعي ضروري أن يكون عند الآباء، ضروري أنهم يكونوا الآباء والأمهات واعيين بخطورة حمل السلاح عند الأطفال الصغار وكيف أنه بتكون لها أثار سلبية بترجع على الأطفال. لكن اليوم احنا نتكلم على ظاهرة شكلها لكم بقصة أنتم بالتأكيد أتدركوها، لأن هي ظاهرة وللأسف انتشرت بكثرة في كل بقاع اليمن نقول. وهنا التساؤل بيطرح نفسه، ليش قد انتشرت هذا الظاهرة بكثرة؟ أنا شركز على بالأخص على أيام العيد، يوم عيد يوم أو أول أيام العيد سيارة فيها اثنين يسيروا يعيدوا على مكالفهم يزوروهن، وفجأة وهم في الطريق سيارة كبيرة مسرعة يدوي صوت الفرامل ملان الشارع، وفجأة تدخل هذا السيارة الكبيرة المسرعة عرض السيارة الصغيرة الذي كانت حاملة أسرة وعائلة، طخ صوت يمزق سكون الحارة والشارع، صرير عجلات عنيف يعقبه دوي الارتطام هز جدران الحارة بأكملها، ثم صمت مرعب نسمع صرخة مفجوع مؤلم من أم من أب من ابن فقد أسرته وفقد واحد من أحبابه، أو نسمع صوت جاهل بيرن صوته ملان الحارة وهو بيبكي ولا بيأنب.

هذا الطفل وهو بيئن وبيبكي وبيصرخ، وأب ينزل من فوق السيارة يدور ابنه ويرجع ويشاهد أبوه، وقد السيارة دخلت وكلها لا عند أبوه. مشهد ثاني وقصة ثانية. طفل خلف السكان فارح إن أبوه سمح له إنه يسوق السيارة، وقد فارح إنه يقدر يسوق السيارة، وبيقول لها أبوه بكل فخر: أنت كده أنت رجال، كده أنت تقدر تسوق السيارة، اخطأ بز السيارة يلا وسر وصل أمك، ولا اخطأ سير بز السيارة وقدر تخرج أنت وأصحابك، فعلى اليوم الذي تشتي معك هذا اليوم بس. وفجأة هذا الطفل خلف المقود ما يسمع إلا طخ، يتفاجأ ما الذي حصل، ماكو، يلتفت إلى المرآة ويشاهد ما وراءه أسرة مرمية في الشارع نتيجة لما لسرعة طائشة منه وعدم وعي بأنه فوق سيارة من الحديد قد تؤدي بحياة الناس والأبرياء. هذا مش مشهد من فيلم، هو واقع وفاجعة بنعيشها وبنشاهدها للأسف بتتكرر في واقعنا وفي شوارعنا كل يوم. بسبب ظاهرة تحولت من مظلمة اجتماعية إلى شلال من الدماء من الأبرياء متدفقة على الإسفلت، قيادة الأطفال وصغار السن للمركبات. كيف مستمعينا الكرام ليد لطفل صغير عاده ما قد قدرشت تتحكم بمشاعرها ولا بتصرفاتها، إن هي تقدر تتحكم بآلة حديد تزن الأضنان؟ كيف نأتمن طفل لا يدرك ما معنى الموت وما تبعات إنه يؤدي بحياة ناس؟ كيف نأتمن على أرواح بشر؟ مأساة مروعة، براءة تقتل وبراءة أخرى تقتل، معادلة قاسية فعلا بنعيشها، إنه يجلس طفل خلف مقود سيارة بيحمل معه حكم إعدام، إعدام له أو لمن في قارعة الطريق. هذول الأطفال الذي هم فلذات أكبادنا نتيجة لقلة وعي من الآباء أو ضغوط في المجتمع تدفعه إلى أنه يكون خلف المقود في سيارة ويسوقها، هذا إحنا منعرضهم إلى أشياء وتبعات تسلب منهم طفولتهم. كم من طفل غادر بيت أبوه، ركب السيارة، فجأة يرن التلفون ويقولوا لهم ابنكم صدم. هذا الصدمة قد يكون المصدوم قتل ومات، أو قد يكون دخل المستشفى. هذا الشوارع الذي قد احنا بنخطئ ونبصر أي سيارة، وعد احنا نشي نركز مش بس على السيارة، من بيسوق السيارة إذا هو طفل نهرب منه 100 متر، وشو لشي عشان نحمي نفسنا ونحمي الطفل الذي نتيجة لقلة وعي آبائه وأسرته حملوا هذه السيارة. الحوادث تكثر والأرقام بتتصاعد كل يوم، والمقابر بدأت تضيق بضحايا ما بيش لهم ذنب إلا أنهم مروا من أمام طفل أراد أن يثبت أنه صار رجل قبل الأوان. من الملائم؟ اليوم نشتي تقولوا لنا من الملائم؟ هل الملام هو الأب والأم أو الطفل؟ خلونا نفهم وكل واحد يدير رأيه بصدق وشفافية، ونضع نقاط على الحروف بعيدا عن المثالية أو التعصب في الموضوع. الوالدان
الذي عندهم عاطفة منجرفة لأبنائهم وبيتباهوا بتباهي أعمى لما يقول الأب بكل فخر ابني رجال كدو يقدر يسوق السيارة، أو ابني أسد ما بيستعماهم في سواقة السيارة، أو المجتمع الذي بدأ يحكم على أنه هذا الطفل قدو كبير أو قدو رجال فقط لأنه قدر يسوق السيارة، أو غياب الوعي وعدم خلق الوعي عند أبنائنا نتيجة أو ما هي النتائج المترتبة على أنهم يسوقوا السيارات. هذه الكارثة العظيمة حلها مش بيد بس الأب أو الأم أو في يد الطفل نحن نوعي وخلاص، بل دولة نحن كمجتمع. المجال مفتوح لكم مستمعينا الكرام، أنا ما حكيت لكم إلا قصص موجودة في الواقع، وما سخيت مثل المرحلة ولا دي لكم أكثر من قصة بتوجع القلوب. وصدقوني أنه كم يا كم من نثرات واستطاء وحوادث وأنه يكفز من فوق الجسر بس لأن السيارة انحرفت عليه، أو أنه يسوق المطر وعاد صغير وفجأة ما يفسر إلا المرب بتطير وترتجم على السفلت لأنه مقدرش يمسك الفرامل في الوقت المناسب. مستمعينا الكرام، هذه الظاهرة الأليمة انتشرت بكثرة أن أطفالنا وأبنائنا الصغار الذي لم يبلغ السن القانوني أو سن الرشد بيعملوا على سواقة السيارات أو المطارات. هذا الظاهرة المؤلمة الذي نتيجتها بتكون مؤلمة على كل الطرفين، على الذي صدم الطفل وعلى نفسيته وعلى الأسرة الذي منها المصدوم. مستمعين الكرام، برأيكم كل واحد يدي رأيه بصدق وشفافية، لما يقولوا طفل صغير لم يبلغ سن الرشد عمل على حادث أو فعل حادث بحق أسرة كانت بتمشي في أمان الله، سواء بتقطع الطريق أو مار في الطريق أو حتى فوق السيارة، من الملام هل أبو الطفل أو الطفل نفسه؟ وخلونا نتأمل أبناءنا، يعني هذا الطفل هو واحد من عيالنا، كيف تكون نفسيته وبيبصر ما هو ما الذي حدث، ما قع يعني دماء أسرة، بعضهم بيفتجعوا ويهربوا من وسط السيارة، هكذا يفلت السيارة ويهرب لأنه بكل بساطة عاتوا طفل ما قدوش قد هذا المسؤولية هالكبيرة، وبعدين يرجعوا يحاكموا ومحاكم وسجن وأحداث وقصة مؤلمة. أين مستقبل هذا الطفل؟ قد يمكن أنه يضيع أو ممكن أنه يعفو أهل المصدوم أو المقتول، يعني هي مأساة. فشاركونا برأيكم كيف ممكن نحن نحل هذه الظاهرة، وكيف نوقف هذا النزيف الذي بيكون بأيدي أطفال صغار لم يعوا بعد ما خطورة أن يكونوا خلف مقود السيارة أو المطر وهم بيسوقوا السيارة أو المطر. نستمع إلى مشاركاتكم النصية على 7909919191 أو الاتصالات الهاتفية على 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01، فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذه الفترة الظهيرية.

مستمعينا الكرام، نستمر في استقبال رسائلكم التي بدأت تصلنا على 27991991، كذلك مشاركاتكم الهاتفية على 3222653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا رقم 01 وكلمونا حدثونا، كل واحد برأيه وبأسلوبكم وشفافيتكم. كيف نوقف هذا النزيف وهذا الظاهرة الذي انتشرت بكثرة في مجتمعنا، أنه أطفالنا وأطفال صغار لم يبلغوا سن الرشد أو السن القانوني بيكونوا خلف مقود السيارة وبيسوقوا السيارة الذي هي بطن وزنها بطن حديد، وبيسوقها بكل تهور وهو ما قدش داري ما معنى أنه يكون سايق السيارة. إذا كنا إحنا وإحنا داخل البيت ما بنأمنش جهالنا، إذا كانت في يدهم ولاعة، قراعة، مقاس سكينة أو منطقة مرتفعة، ما بنأمنش عليهم. ضروري ما نحذرهم ونقول لهم ونشرح لهم ما معناه وما خطورته وما هو الأشياء المترتبة عليها. فما رأيك إنه ابنك عاد وغير بدأ يكبر، بدأ يبصر الحياة وتدي لها الدائر وتقول له سير، أنت كده أنت رجال تقدر تسوق السيارة. كيف نقدر ان احنا نخلي جهالنا ينضلقوا بكتلة من الحديد والوقود تعصف كل ما يقف في طريقها، تطير تدهسه، او ممكن يدخل عرض جدر، ينبع من فوق جسر، يقع حوادث أليمة فعلا. شاركونا برأيكم، ما هو الحل الحاسم لهذا الظاهرة، وكيف ممكن نحن نوعي أطفالنا ونحن نحميهم من الانخراط في هذه الظاهرة. شاركونا كل واحد برأيه على 27991991 رسائل و 3226 5 3 اتصالات، واسبق رقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة.

مستمعينا الكرام، قد حدثت خطوة جميلة إيجابية لحل هذه الظاهرة وهذه المشكلة من قبل إدارة المرور والدولة، إن هي قامت بحملة شنتها على هذولا الصغار، منع سواقة السيارات لصغار السن. أي واحد عاده صغير وقدوا فوق السيارة أمسكوا سيارة وأمسكوا هذا الطفل. فالدورة بدأت بدورها، الحين الباقي على من؟ علينا احنا كآباء وأمهات. فشاركونا برأيكم، شاركونا بطريقتكم الذي انتو بتروها انه مناسب لحل هذه الظاهرة على 7-0-9-1-9-9-1. وبرأيكم من الملائم؟ الطفل الذي هو قفل المقود، الذي هو مشو داري ما فعل، او ابو الطفل الذي اداله الداير حق السيارة وقال له يلا امشي، انت قد انت رجال، انت اسد، انت بطل. قولوا لنا من الملائم. نبدأ بقراءة رسائلكم وجميل مشاركاتكم على 7-0-9-1-9-9-1، وكذلك نستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم على 3-2-2-6-5-3 واسبق الرقم 01. أولى رسائلنا لهذه الظهيرة تقول: سلام الله عليكم، كيف حال المذيعة والمخرجة؟ الله لا يفجع لك قلب ويديمك بالصحة والعافية، وشكرا على كل كلمة تتكلمي بها. من بنت جواح سنحان وتطلب زامل سالم المسعودي. شكرا لش يا بنت جواح. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، ممكن تصلحوا البث عندنا في ساعته بينقطع؟ بإذن الله أنعمل على إصلاحه. شكرا لك. رسالة، نعم، رسالة تقول: سلام الله عليكم، صدقتي القول أستاذ السندس، كم يا أوجاع وكم يا نثرات، وهذا كله بسبب قلة الإيمان والوعي عند والد الطفل أو أمه، ما بشرعاية كاملة للحفاظ على أولادهم. وفي الأمر الثاني على قانون المرور أن يردعوا هذا الأمر ويفعلوا قانون صارم، أي طفل يسوق أو يلاقوا في أسواق وحيد عليه عقوبة، علشان المجتمع يخاف وعند رعاية للطفل ومجتمعه وبناء وطنه. تحياتي لكم من نداء العسل. شكرا لشي نداء العسل، وإدارة المرور قد بدأت بهذا النقطة، البقية على الأباء والأمهات. رسالة تقول: سلام الله عليكم، شكرا لكم على هذا البرنامج الأكثر من رائع، نطالب وزارة الداخلية بالقبض على أي سيارة أو موتور مفحط أو مسرع نخرج إلى الشارع، وإحنا خايفين من أم هاشم الشهري. هذا عاد موضوع ثاني يا أم هاشم، فعلا ما عادش غير بس الجهال الصغار، حتى الكبار بدأ عندهم الطيش والسرعة وعدم المبالاة بأرواح الناس وبأرواحهم بشكل كبير. بس إحنا في هذه الفترة نخصصها للأطفال، عاد إحنا بإذن الله في فترات مقبلة نجي نخاطب الكبار الواعيين الذي هم المفروض أنهم واعيين. رسالة أخرى بتقول: سلام الله عليكم، كيف أنت يا أستاذ السندس؟ والله أن الحوادث بسبب الأطفال، وهذا الحوادث مؤلمة جدا بسبب الأب الذي بيعلم ابنها السواقة يخلي ابني يخسر حياته. والتحية إلى كل البنات المشاركات، وتطلب زامل ما نبالي من أسماء صالح منه. حياش الله يا أسماء.

0: رسالة من رزان أحمد بتقول: سلام الله عليكم. ظاهرة موجعة جدا وحصلت قبل أسبوع تقريبا بأطفال حارتي. برأيي المرور هذا مهمتي، شوف أي حد قاصر يتم إيقافه ومعاقبته والده أو معاقبة والده، لأن الملام الأول هو الوالد والملام الثاني هو المرور. تحياتي لكم غالياتي، أتحيالش وللمخرج الغالي، وسلامي الفردوس وآلاء. معكم رزان أحمد. شكرا لش يا رزان أحمد. قد المرور بدأ بدوره، على من الباقي؟ على من الدور؟ وأكيد أنا أتفق مع كل من بيقول الأب هو الملام، بس قولوا لنا برأيكم كيف نحد من هذه الظاهرة، كيف ندي لها حل حاسم يمنعها أن تتكرر. برأيكم كيف نحل هذا ظاهرة؟ على 7-0-9-9-9-9 أو 7-0-9-9-1-9-9-1 للرسائل، وخاص بالرسائل الذي بتصلوا لنا رقم الرسائل وما بظهر إلا عندنا مكالمة مفقودة ما مندرش من هو. إذا أنتوا تشوفوا تتصلوا على 3-2-2-6-5-3 وسبقوا رقم 0-1 إذا كنتوا من خارج المحافظة. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم، معكم بندر الوصابي. قيادة الأطفال للسيارات يعتقد بعض الآباء إنه عندما يعطي ابنها سيارة يعلمها الرجولة والاعتماد على النفس، لكن بالعكس، عندما تعطي ابنك السيارة تكون قد ألقيت به إلى التهلكة، وقد تسبب لنفسك مصايب. تخيل ابنك يتسبب حادث لشخص في الطريق، أنت تتحمل كل المسؤولية ويطلب زامل هامات الأرواح. ونشكركم على المواضيع المهمة، شكرا لكم.
1: بان شيد خطانا باتحاد الآياد نكسر الشر.
0: مستمعينا الكرام، سواقة صغار السن والأطفال للمركبات، السيارات أو حتى المطارات بدون خلق الوعي عندهم الكافي على خطورة أنه يكون خلف المقود وانتشار الحوادث المؤلمة والمفجعة، برأيكم كيف نحل هذه الظاهرة؟ الحل الحاسم لهذه الظاهرة، وكيف ممكن نحن كأفراد وكأسر وكمجتمع واحد أن نخلق وعي حقيقي يمنع الأب من تسليم المفتاح لابنه، ويجعل الابن يدرك خطورة ما بيفعله، وما هي الخطوة التي لو اتخذناها اليوم أن ننقذ حياة أطفال أو ممكن عابر سبيل في الطريق غدا. نستقبل رسائلكم على 7-0-9-9-1-9-9-1 أما اتصالات 3-2-2-6-5-3، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: العلم يفتح آفاق المعرفة ويصنع الإنسان القادر على خدمة نفسه ومجتمعه. فاجعل من كل يوم دراسي خطوة نحو التفوق.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة تسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود احمد.

حيا بكم مرة ثانية مستمعينا الكرام إلى هذه الفترة الطهيرية، ولازلنا في موضوع اليوم، الموضوع الذي يألم الكثير والكثير من الأهالي ومن الأسر. قد أصابهم هذا المصاب، يا أما أنه ابنهم صدم، أو أحد من عائلاتهم أو من أهاليهم أو من ذويهم قد تم فقده، قد تم إصابته جراء سواقة أطفالنا الصغار صغار السن للمركبات. برأيكم كيف نلقى حل جذري لهذه الظاهرة، وكيف يمكننا كأفراد كأسر كضمير مجتمع واحد أن نخلق وعي حقيقي يمنع الأب أصلاً أنه يدي لابنه مفتاح السيارة، ويجعل الابن نفسه يدرك خطورة ما بيفعله؟ ما هي الخطوة التي يجب اتخاذها اليوم عشان ننقذ حياة أطفالنا في المستقبل، وكذلك حياة من بيمشوا في الشوارع والطرق من مارة أو حتى سائقين سيارات ملتزمين؟ على 720-99-1991 نستمر في استقبال رسائلكم النصية، وهنا رسالة تقول: سلام الله عليكم. اتصال واتصال نقول ألو. عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أستاذ السندس؟ الحمد لله. الموضوع في غاية الأهمية، أكيد الملام هو الأب والأم، لازم ما يحرص الأباء على أبنائهم، لا يجي وهو بيعتمد على ابني يسوق السيارة وهو ما زال صغير. وتحية، كل التحية لك أستاذتي سندس وجميع المشاركات، مع تحياتي مريم فؤاد، ولو تكرمت المخرجة بزامل وحدة الساحات. رسالة أخرى تقول: أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات، وأختي سندس والمخرجة المتألقة، شكرا على موضوع مهم جدا وعواقب وخيمة عليكم. هكذا هي العواقب وخيمة عليهم، غلط يشاهدوا ما يجرى نتيجة السرعة وسواقة الأطفال، شيء مؤلم جدا. نقول للآباء والأمهات: شاهدوا ماذا يحصل واتقوا الله. وأوجه تحياتي لأختي زينبية هذا العصر في أهل البيت، وكل الأخوات المشاركات تحياتي من المجاهدة مع الله. ولو سمحتوا أو يا من عازامل رضاك يا ربي رضاك، وأهدي إلى أختي في أهل البيت، شكرا لك. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال أستاذتي الغالية والمخرجة؟ أشكرك على هذا البرنامج، إن الله وإنا إليه راجعون. والله إنه قصة تقطع القلب وتدمع العيون، حسبنا الله ونعم الوكيل. وواجب على جميع الأباء والأمهات الحذر على جميع الأطفال، والله إن تحذر القلوب على هذا القصص أو تدمع القلوب على هذا القصص. تحياتي لكن من هاجر سطام، وشكرا، شكرا لك يا هاجر.

تسالة بتقول سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. إذا أراد الأب والأم كيف يحققوا السلام الحقيقي في العالم فعليهم أن يبدأوا بتعليم الأطفال كيف يحملوا السلاح في وجه العدو لا في وجه أخيه، وأطفالنا أمانة في أعناقنا. هذا موضوع السبت الأول يا أيتها الأخوات. اليوم نتحاكى على الأطفال الصغار وسواقة السيارات لصغار السن، ما هي المخاطر التي بتكون عليهم وعلى من حولهم، وكيف ان احنا نقدر نحل هذه الظاهرة. لكن شكرا لك على مشاركاتك الدائمة معنا. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أتحيا لكم ولمواضيعكم المهمة من نستفيد منها بكثرة. ورسالتي لأطفالنا الصغار، السيارة هي أكبر منك، حاول ان انت ما تكون تسوقها حتى لو أبوك شجعك، كن انت الواعي إذا أبوك مش واعي. وتحياتي للجميع، تحية كذلك لكم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، نصيحتي أصحاب الباص أن يتفقدوا الباص قبل ما يمشي في خط طويل، الظاهر هذا موجود بكثرة، ونصيحتي لكل أب وكل أم أنه ينصح ابنه من بشر وصبي ويطلب زامل وهيهات. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالك يا غاليات، الله يحفظكم. أما عن الموضوع، نحن مرينا بحادثة أليمة بس الله لطف على أخي. لا إله إلا الله. قالت أخي عمل حادث مؤلم، الله لا يفجع كل أهل، والله مرينا بمرحلة أليمة بسبب هذا السواقة المتهورة، كان أخي راح فيها بس الحمد لله الله لطف على أخي من الهنوف زايد القعود. حياش الله يا هنوف، بتقول كذلك بسبب هذا الحادث أخي يعني لستة أشهر والحمد لله بدأ يدعس على رجله، وأتمنى من المستمعين للدعاء لأخي بالشفاء التام له من الهنوف، الله يشفيه ويقل عثرته. وفعلا أسف، هيا من هذا القصص الذي توجع القلب، يعني أخوها هو الذي صدمه. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم، الحل الوحيد الذي يسوق عدو صغير يقع على أبوه عقوبة، أما الغلط هو على الأب. وتحياتي من البتول يحيى. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف الحال الملام أو الأب، الأم والأب، قال الله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم وتحياتي لكم، ممكن زامل الدفاع الجوي من هادي الوصابي. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم أستاذتي سندس، الحمد لله أطفالكم أمانتكم فخاف الله فيهم، بعد ما عاد بيبقى لو قد يقع بولدك شيء، أما الطفل هو طفل، الغلط من الأب الذي بيغنج ويدلع ولده، الله الله في الوعي والانتباه، ويطلب زامل أو تطلب زامل، رحال يا دنيا مع الله رحال من بنت أبو نجوم المهاجري.

رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أختي سندس، الله يحفظك، شكرا لكم. فعلا هذا الموضوع فعلا مهم جدا، فالسيارة تحتاج إلى إنسان عاقل يقودها وليس إلى طفل صغير، فإذا حصل للطفل أي شيء فالأب هو الملام. تحياتي من رحمة الحسني من الدرهيمي، حيا الله يا رحمة. رسالة أخرى تقول من رزام، تقول: تحية لإدارة المرور على هذه الخطوة، وهي أهم أو وهي أول وأهم خطوات الحد من هذه الظاهرة. يعاقب الأب معاقبة جدية، وعلينا توعية لخطورة هذه الظاهرة. كل فرد في المجتمع له دور بالتوعية والنصيحة. وتحياتي يا غالي من رزان أحمد. شكرا لك يا رزان على مشاركتك.

لسه بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته علينا أن نعلم أبنائنا مش نضيع عمارهم بقلة وعينا ونعطيهم سيارات، لأن الأطفال أو الطفل متهور في القياء أو قيادة السيارات وتصير حوادث. وبقلة الوعي بعض الآباء كمية أوجاع صارت ونثرات، والابن هو أحد ضحايا قلة وعي الأب. معكم الرباطي. فعلا الأبناء هم بيكونوا ضحايا لقلة وعي آبائهم. يعني تخيلوا طفل صغير في السن يعمل حادث أو لا قدر الله يصطم طفل، يصطم أسرة، كيف بيشعروا في هذه اللحظة؟ صدمة نفسية كبيرة بتكون عليه، وبتكون محطة تحول في حياته. يعني هو ما قد بسرش الحياة وقد بدأت التحولات والتغيرات في حياته. يعني فعلا احنا بنطرح قلة الوعي، بتطرح أبناءنا في مواقف بتأثر على حياتهم وعلى مستقبلهم. بعضهم بتضيع مستقبلهم، بيضيع مستقبلهم بأكمله. مشكلة، مشكلة فعلا. رسالة بتقول والله بعد أخواني، والله بعنا أو أخواني صغار، ولكن بيصدقوا الدراجة النارية، وأبي ما رضي يصدقهم ولكن يخلوا لما يخرجوا. ولكن أقول لكل أب يحافظ على أولاده. رسالتي لكل أب أن يخلي ابنه لما يرشد أو يكبر ويكون فاهم كيف يسوق. والله اليوم ابني رجع المدرسة، ولما رجع قال لأبوه بسوق، ولكن أنا ما رضيت وخليته يبكي، أحسن يبكي ولا يموت. رسالة من أم عايشة، وأشكركم على هذا الموضوع. شكرا لش يا أم عايشة، والمعذرة إذا ما قدرت أقرأ رسالة. فكد يكون بعض الآباء بيكون يعني يحب ابنه بزيادة، بيسعى أنه يدلع يلبي للرغبات. هو الابن والطفل يعني شي يجرب حاجة جديدة، ويقول اشتي أسوق السيارة، اشتي أسوق المطر، والأب يجي ما يسخاش. لا أسخئ أنا مع أم عايشة، يبكي سه ما يقعبه، يبكي سه شوية وفهمه ووعي، وقول له أنه هذا حاجة خطرة، شو بس على نفسك على الثانيين. ومع كثرة الشرح والتوعية يستوعب الطفل ما خطورة هذا الشيء، وانتظر لما قدو كبير وتعلم ويتحمل المسؤولية وبدأ يسوق. يعني ما بشي، لا تستعجلوش على طفولتهم، خلوهم يعيشوا الطفولة. لما قدم في سن الشباب وسن الرشد أي يمسك السيارة وامسك المطر وأقدر يسوق وأنت آمن علي. رسالة بتقول، رسالة من وصاب الأحرار والشموخ، الكاتبها وليد الوصابي، يقول نصيحتي لأباء ألا يكونوا أو لا يمكنوا أبنائهم الصغار من قيادة السيارة، حتى وإن كان لهم وجهة نظر يظنونها صحيحة. فإن بعضهم يقول أنا أمكنه من قيادة السيارة لا أستغني به عن جلب سائق، لا ندري ما ثقته ولا ندري عن نزاهته، فهو ابني أستغني به عن غيره، وهذا ليست وجهة صحيحة، بل أن هؤلاء الصغار يكون الخطر عليهم ويكون الخطر منهم، وتحصل بسبب ذلك حوادث كثيرة. وأقول للأخ بندر ورمزي نهاركم سعيد، من وليد الوصابي. فعلا بتكون كوارث حتى لو كانت وجهة نظرك كيف ما كانت. انظر للمجتمع بأكمله وانظر إلى ابنك بعين المسؤولية. رسالة بتقول، أنا من وجهة نظري أن يدفع ضريبة كل واحد يسوق وهو طفل صغير، من أجل الحد من هذه الظاهرة الذي بتسبب في الاستهتار بحياة الناس، لأن حياة الناس مش هي بسيطة. وشكرا وتحياتي لجميع أخواتي المشاركات، ولكم يا أستاذ السندس على الموضوع الجميل. من ملاك الوايلي، حياش الله يا ملاك الوايلي، ووجهة نظر صحيحة، وإن شاء الله أني تطبق أنه كل واحد يدفع ضريبة، مش هو بس يعني يدفعها للإدارة المرور أو شيء، يعني حتى لمجتمعه. يعني إحنا المجتمع أول ما نبصر جهل فوق السيارة خلونا كلنا نتفق إن إحنا نبصره ونستنكره ونلوم الأب والأم، ونصير نقول لهم يعني كل مجتمع كل أسرة بيبصروا ابن واحد من الجيران بيسوق السيارة وعاد وصغير، نصح الأب نصح الأم، يعني حاولوا إن أنتوا تقولوا لهم واستنكروا هذا الفعل، ارفضوه رفض تام، وبإذن الله مع كثرة التكرار يبدأوا يشعروا بالخجل، يبدأوا يشعروا بالمسؤولية، بدلا أنه يكونوا مفتخر أنه ابنك بيسوق السيارة، أبصر المجتمع كله بيرفض هذا الشيء، يبدأ يخزئ ويمنع ابنه الصغير أنه يسوق السيارة. رسالة بتقول من أبو خليل الحاوي، أسعد الله صباحكم بكل خير، الموضوع حساس جدا جدا، القيادة لصغار السن أول شيء بتحمل مسؤولية الأم والأب، هما المحاسبين على أرواح الناس نتيجة تهورهم لإعطاء أولادهم الصغار مفاتيح السيارة، وثانيا رجال المرور
عليهم أن يقوموا بتطبيق النظام على هؤلاء المخالفين بغرامات مالية وحبس للأب فقط مش للابن الصغير ما عنده حجة. من المرسلة عبدو علي حاوي رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نحن نشاهد قيادة صغار السن لسيارات، لكن مشكلة عند أولياء الأمور الذين يعرفوا أن السرعة الجنونية تكون سبب في موت أبنائهم. نحن علينا أن نعلمهم ونوعيهم ونحافظ على الأمانة التي تركها الله سبحانه وتعالى لدينا، هم أبناءنا. كل أب وكل أم يعرف خالص ولد، علينا أن نحل هذه المشكلة التي تجعلنا نفقد أحبابنا من دون ما نعرف بالوعي والنصيحة. وأجمل تحية للغالي سندس والعزيزة زلفة. وأدام ظلش أستاذة الغالي، شكرا من إسراء، حياش الله يا إسراء وشكرا لمشاركتك.

0: وبترجع قوش.
1: بس هذا بتقول سلم الله عليكم، كيف اخباركم يا عزيزتي؟ الحمد لله. والله يا أختي هذا الظاهر منتشر بشكل كبير، يخلى الأطفال هكذا يضيع مستقبله ويضيع مستقبل الذي يصطم. فنحن مع المرور لهذا القرار، لأن أحيانا بتضيع أسر كاملة من تحت راس الهنجمة والغواء. تحياتي للجميع، وكما هي الأخت للأخت أميرة الجامحي من عاشقة الجهاد، حيا الله يا عاشقة الجهاد. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم يا أستاذتي سندس، بالنسبة لهذه الظاهرة السلبية لا مؤلمة عند الأطفال، يجب الوعي لدى الناس، ولازم أن يكون هناك المراقبة من رجال المرور بأن لا يمكن لصغار السن السواقة، ويجب الانتباه عند قطع الرصيف. ونسأل من الله السلامة لكل أبناء الشعب اليمني وأطفالهم الصغار والكبار من بتول الغولي. وتقول وشكرا كثيرا لكم جميعا، الشكر لش كذلك يا بتول. رسالة من فداء آل البيت بتقول أو أهل البيت بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذتي سندس والأستاذ زلفة. الموضوع ذو شجون، سواقة الأطفال للمركبات بيسبب كوارث كثيرة، ما بتخص شخص واحد أو حتى أسرة واحدة، قد يتسبب في وفاة أكثر من شخص وفي وجع أكثر من أسرة. لذلك أيها الآباء أيتها الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واعلموا دائما أنكم مسؤولين عن رعاية أبنائكم وهم أمان في أعناقكم. أما الحل، جهات المرور قد قامت بواجبها. نتمنى أن تستمر الحملة التي قامت بها قبل أكثر من شهر تحت عنوان حتى يبلغ أشده، والمجتمع يقوم بواجبه الأم والأب. نتمنى أن يكون عندهم وعي بخطورة سواقة الأبناء وكوارثه، ونسأل الله السلام للجميع، وكل التحايا والتقدير لك العزيزة سندس والعزيزة زلفة ولجميع المشاركات من فداء أهل البيت. حيا الله يا فداء أهل البيت. وصلنا إلى الختام، آخر رسالة ليومنا هذا تقول ننصح آباء الأطفال الذي يسلموا سيارات والدراجات لأبنائهم عليهم بتحمل المسؤولية. في الختام مستمعينا الكرام، يجب أن تكون ثورة كبيرة للوعي المجتمعي بخطورة أن يتملك أبناءنا السيارات أو أنهم يسوقوا السيارة، ونجعلهم يدركوا أن لا هي شدارة ولا هي مفخرة، ولا أنه قد ابنك كبير أو قد أسد ولا بطل، عادو صغير لا قد تحملش هذا المسؤولية الكبيرة وعادو صغير. وكذلك مشكورة جهة المرور والإدارة للمرور الذي منعت من أن الأطفال الصغار يستطيعوا سواقة السيارات، وأن هناك حملة مشددة عليهم إن شاء الله أن تأتي بثمارها. وآخر حاجة، إحنا كمجتمع دورنا أن إحنا نوعي، وأن إحنا لا نقبل بهذه الظاهرة ولا نسمح بانتشارها بين أطفالنا وأبنائنا الصغار. وفعلا في الختام لهذه الفترة، كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ادركوا أن أبانا أو أطفالنا الصغار أيها الأباء والأمهات، إنهم إحنا مسؤولين، وإحنا أن تحاسب، وإحنا أن نسأل. وممكن أنت يا أيها الأب أن تستجن إذا حدث حادث قام به ابنك الصغير وعاده صغير، يعني ما قد شمولها. إذن مستمعين الكرام، التحية كل التحية لكل من شارك، كل من راسل، شكرا لكم. بإذن الله أن الفائدة والوعي قد وصل إلى مسامعكم، ونعمل يدا بيد لحل مثل هذه الظواهر السلبية التي تظهر في مجتمعنا. فالتحية كل التحية مقدمة لكم من زلفة عبد الملك من الإخراج، ومني أنا من التقديم سندس عادل المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

يا إلهي أنا تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه. وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.
1: لماذا صمد شعبنا خلال هذه الخمس السنوات من العدوان وحجم هذه المعركة بشكل كبير؟ فهي اليوم أكبر معركة قائمة على وجه الأرض تحالفت فيها قوى الشر من الكافرين والمنافقين بإمكاناتهم الهائلة، واستخدموا فيها أفتك الأسلحة، واستخدموا فيها الحرب الاقتصادية الشرسة وكل الوسائل المتاحة التي أمكنهم أن يستخدموها لإذلال شعبنا وتحطيمه بهدف السيطرة عليه، وفشلوا. هم الأثرى، الأكثر مالا، الأكثر عددا وعدة، الأقوى إمكانيات، الأكثر خبراء وإمكانات متنوعة، وحشدوا لهذه المعركة من أسبابها المادية ما كان سيكفي لحسمها. لماذا فشلوا في السيطرة علينا كشعب يمني؟ هل لأنه كان لدينا مال أكثر من أموالهم، إمكانات أكثر من إمكاناتهم؟ لا، لأننا امتلكنا هذا الرصيد الأخلاقي والمعنوي، بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
0: الحكمة اليمانية سام اف ام. سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

هذا الكائن هو استكبر عن أن يسجد لآدم ويريد أن يبقى هناك كبير وضخم عسر هناك، لكن النتيجة كانت نتيجة معاكسة. لقد فقد كل مكانة وكل شرف، يعني لم تبقى المسألة في حدود أنه يتنازل على حسب ما يرى هو ويظن هو ويتوهم هو للسجود لآدم. لم يبقى له أي شرف أصلاً، أي مكانة أصلاً، أي قدر أصلاً، أي اعتبار أصلاً، ونزل إلى أحط مستوى، إلى أحط مستوى، وفقد كل شيء. هذاك الطبيخام الذي يشتيه والتكبر والتعالي لم يبقى له أي اعتبار نهائياً، فهو حمل حقداً شديداً جداً. إضافة إلى ذلك أصبح مطروداً من رحمة الله، وأصبح مصيره إلى قبر.

0: هم لا يحترمونه أصلا. الآن مثلا العصاة من البشر هم محسوبون على أنهم في صفه وأنهم من حزبه، ولكن في نفس الوقت ولا يحظى باحترام حتى بينهم، حتى بين أوساط حزبه. الكل من بني آدم، يهود ونصارى ومسلمين ووثنيين، كل البشر يلعنون الشيطان ويلعنون إبليس، ولا يحظى بأي احترام لدى أحد. فهو لا يحظى بالاحترام لا بين أوساط البشر ولا بين أوساط الجن ولا بين أوساط الملائكة. والنظر إليه بين الكائنات المفكرة والمدركة أنه كائن رجيم ملعون رجس خبيث، يتسم ويعرف بخبثه برجسه بعصيانه بسوءه، مذموم لدى الجميع، مذموم ما يحظى بأي احترام أبدا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 44 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات مع تدبر معانيها. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. المعنى أحبتي الكرام، إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين، كأنه يقال لهم أدخلوها مصحوبين بسلام، أي سالمين من كل شر وكل منغص وآمنين من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهو الحقد والبغض الشديد، وهو يؤذي صاحبه، فصدور أهل الجنة سليمة منه ليستريحوا منه، صدور أهل الجنة سليمة منه ليستريحوا منه، وهو يحتمل الحقد على الظلمة أهل النار. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أي متآلفين لا متنافرين ولا متقاطعين، ولعلها الأخوة في الله، على سرر متقابلين، يواجه بعضهم بعضا، وهذا مرغوب بين المتحابين ليرى بعضهم بعضا. ويقول الله: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب، تعب من العناء، وما هم منها بمخرجين، أي باقون فيها. ويقول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المعنى: المراد أن يبلغهم أن الله تعالى يرحم أولياءه ويقبل التوبة عن عباده ليتوبوا، ولا يقنط من قد أسرف في العصيان، وأن يبلغهم أن عذاب الله هو العذاب الأليم ليتقوا وليعلموا أن رحمته لا تنافي عذابه. نسأل الله المغفرة والرحمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الملائكة الذين قرب لهم العجل الحنيذ: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، أي خائفون، لأنه لم يكن قد عرف أنهم ملائكة، وأنكر تركهم للأكل من ضيافته. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. يبلغ درجة العلم وهو غلام، وعليم يفيد كثرة علمه لأن صيغته من المثال. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، سؤال عن تبشيرهم له بغلام، فهل هذه البشارة على ما هي عليه من تبشيره مع كبره، أو هم يبشرونه بالتحول عن هذه الحال التي جرت عادة الإنسان

0: أن لا يلد وقد صار فيها، فبما تبشرون؟ مع تبشيري بالغلام، فحاصل سؤاله عليه السلام عن البشرى أهي على حاله هذه مجردة أم يضاف إليها بشارة أخرى تصيره صالحا لأن يكون منه ولد؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فهو الحق أنه يلد لك وأنت على هذه الحالة رحمة من ربك، فلا تقنط من رحمته. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن طريق الحق. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال الراغب في تفسيره للمفردات هو الخطب، الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب. انتهى قول الراغب. قد عرف إبراهيم عليه السلام أنهم جاءوا لمهمة عظيمة لا لمجرد البشرى، فسألهم عن ذلك الأمر العظيم ما هو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إلى قوم لوط، لنعذبهم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدر الله أي كتب وحكم عليها بالهلاك مع الهالكين، والغابرين هنا بمعنى الماضين في الهلاك. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قرأناه وما نقرأه وما سنقرأه أن يجعله نورا في صدورنا بحوله ورحمته. إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: تكافلنا
3: متكاتفون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع. نعينهم، اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
5: سكر وضاف وحاجة الحمد لله، ومن الحمد لله هذا ورقة بنشتري كل شهر ماشي، ما حد أشتر شقو نتعطل من حقوي.
4: بكم هو؟
5: 27,000.
4: 27,000 هذا أم دفع.
5: طيب حتى السكر 5,500 نشتري، أشتيك الله غذاء يا ابني، الله يستر علي.
6: معك يا أخي أم أزهر، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسة دخل هنا يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجاء رسله للخارج يتعالج. دخل تشتغل هو ومرته، جلس مرته معه فترة وماتن عليه.
4: ماتت في مصر؟
6: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حتى ولا حاجة، وعياله يتع. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل الأمي ويبكين، يا جدة أبي محبوس وما بش معانا حد، أمي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما لا تبصر كب جسومهن حارق لا تبكي، ودحين احنا مستلفين 500,000 500,000 يعني طارح الله عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبال لا عندنا، وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كن قال النسوان حقون حذبنا ويضربنا ويهيننا.
4: للم يضربنا
6: ما فيش يعني. اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجلس تضرب العيال تضربهم واخي واخي محظوظ اشتيكم تساعدوني وتجي تصر انت بنفسك الولد وتصر البنات وتضرب اشتي تجي تعال نعالج لنا الولد لا تصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
4: انا الله ونهر عجيب الحين عليكم 500,000 دين والولد مريض
6: مريض والله العظيم ان احنا مع قد احنا شايفين بكر
4: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. أم أزهار بتقول أخوها نقلهم لصنعاء يعني عياله لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم. بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم الحساب 991991 أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 775535553 أو الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون. سام اف ام وقفة إعلانية
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 7150433007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-5 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: كل معرفة تفتح بابا إلى معرفة أكبر، وكل نجاح يقود إلى نجاح جديد. فواصل طريقك في طلب العلم بثقة واجتهاد.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلم والأدب، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: سام اف ام، عدنا.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة السابعة، وهي الحلقة السابعة، الأسباب والأوضاع الاقتصادية التي كان عليها الأمويون، والتي ساهمت في الثورة، في ثورة الإمام الحسين عليه السلام على النظام الأموي والسلطة الأموية. يمكن أن نبتدأ الموضوع بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن بني أمية: واتخذوا مال الله دولا. هذا العنوان الأبرز الذي يمكن أن نتحدث تحته. اتخذوا مال الله دولا، يتداولون هذا المال فيما بينهم وبين خاصتهم، مال الله عز وجل الذي يجب أن يفترض بأن يوزع بين المسلمين جميعا، بيت مال المسلمين. من المعروف أن عندما قامت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء، ولا سيما في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب رأى هو وبعض المسلمين ألا توزع الأراضي المفتوحة التي فتحت عنوة، ألا توزع بين الفاتحين، أربعة أخماس توزع بين الفاتحين وخمس يخمس لله عز وجل ورسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين كما قال الله عز وجل. عمر رأى أن تبقى كل هذه الأراضي لبيت المال، أن تكون أن يجبى خراجها لبيت مال المسلمين، على أن يتم صرف مرتبات وأعطيات شهرية وسنوية للمقاتلين الذين فتحوا هذه الأراضي، لأنها كما يقول أراضي كبيرة. في عهد عمر كانت تصرف للمقاتلين والجنود من بيت المال، من الخزينة العامة. هؤلاء الجنود في عهد عثمان تضرروا، لم يعد يصرف لهم ذلك الموضوع، تلك المبالغ بالشكل المطلوب. عندما جاء معاوية جعل كل تلك الأملاك، تلك الأراضي، أراضي العراق كلها، معظم أراضي العراق، معظم أراضي فارس، معظم أراضي مصر، معظم أراضي الشام، معظم أراضي المغرب، أصبحت تحت تصرف الخليفة. من هو هذا الخليفة؟ معاوية بن أبي سفيان، يتصرف في كل هذه الأرض، يقطع من يشاء، يقطع الأرض التي يشاء لمن يشاء، طبعا لا يقطعها إلا للمشايخ ولزعماء القبائل وللموالين للحزب الأموي الموالي فقط. أما المعارضون أو البعيدون عن السلطة أو الناس العاديون والضعفاء فكانوا لا يصلون إلى هذه الأراضي. أما الدخل والخراج الذي يجبى من هذه الأراضي فكان يصل إلى بيت المال، ومن ثم معاوية يعمل على توزيعه بالشكل الذي يريد وعلى المقربين منه. ومع ذلك كان معاوية قد أضفى قدسية وجبرية على تصرفه المالي، حتى أنه كان يقول: إنما المال مال الله وأنا خازن الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. لما استقر الأمر له كانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي، لم يكتفي بالتصرف بشكل خاطئ بالنسبة لأراضي بيت المال، بل امتلك هو الأراضي لنفسه. كانت له هناك أراضي واسعة جدا في مختلف بلدان المسلمين كان يتملكها لنفسه، فكانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي في الحجاز وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من البلدان. ومن ذلك تلك الأراضي التي كانت للأسر الحاكمة والنبلاء والإقطاعيين الكبار في الدولة الساسانية، كل هذه الأراضي لمن أخذت ولمن حجزت ولمن استصفيت؟ لمعاوية، وسميت بالصوافي. كذلك أراضي أولئك الذين هرب جلهم أو قتل معظمهم أو جميعهم أثناء معارك الفتوحات، أراضي معابد النار كلها اصطفاها معاوية لنفسه وخاصته وسميت بالصوافي، وتصرف فيها كما يحب. حتى أن المؤرخ الدكتور عبد العزيز الدوري يذكر أن الأمويين وفي مقدمتهم معاوية أقطعوا تلك الأراضي لأنصارهم وأقربائهم، مما يعني ماذا؟ يعني حرمان الأغلبية من عامة الناس، وصارت تملكات الكبيرة للأراضي الواسعة جدا جدا، كانت أصبحت ظاهرة شائعة في البيت الأموي وفي ولاة الأمويين. على سبيل المثال، مسلمة بن عبد الملك أمير العراق في 102 هجرية إلى 103 هجرية، هذا استصلح لنفسه، لم يستصلح لبيت المال، لنفسه، لملكه الخاص، لملكه، استصلح أراضي واسعة في السواد، كانت المياه قد غمرت أثناء ثورة بن الأشعث، فاستصلح أراضي واسعة منها وشاسعة، وحفر لها نهرين واسعين عرفا بالسيبين. شاهد آخر، والي هشام بن عبد الملك الذي اسمه خالد بن عبد الله القسري، تولى العراق من سنة 105 هجرية حتى 120 هجرية، كان له نشاط واسع في استصلاح الأراضي وامتلاكها في السواد، حتى بلغت غلة أراضيه ملايين الدراهم سنويا، بل كان يستطيع التأثير على أسواق السوق في العالم الإسلامي كله. عندما يدخل خالد القسري غلاته إلى الأسواق، عندما ينزلها على الأسواق، ترخص الأسعار. شخص واحد يستطيع أن يؤثر على الأسعار في العالم الإسلامي كله عندما ينزل غلاته إلى الأسواق. ماذا يعني هذا؟ كم هي الأراضي التي كانت تغل له وكانت من ملكه؟ حتى أنه ورد في السجلات الرسمية مرسوما خليفيا من هشام، الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي، قضى هذا المرسوم بمنع خالد القسري من بيع غلاته حتى تباع غلات أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. هكذا أصبح حكام بني أمية وولاتهم يتحكمون حتى في مآكل الناس ومصائرهم. هشام الخليفة نفسه احتجن أراضي واسعة في أنحاء مختلفة من مملكته، وكان أهم مصادر وارداته هذا النوع من المال الواسع جدا، حتى أن أحد الواعظين تذكر بعد أفول شمس الدولة الأموية حالة هشام وأولاده. قال أحد الواعظين: وولي هشام بن عبد الملك 18 سنة، ما منها سنة إلا وهو ينشئ فيها عيونا ويتخذ فيها أموالا ويقطع لولده القطائع، ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. تذكر هذا الأمر بعد زوال الدولة الأموية، بعد أن أصبح الأمويون فقراء مشردين، يقول هكذا: ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. معاوية في هذا الإطار، في هذه هذا الموضوع، في موضوع الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية، أعاد سنن الأكاسرة والقياصرة في فرض الضرائب، الضرائب الذي كان يفرضها القيصر والضرائب التي كان يفرضها كسرى، أعادها معاوية، على الرغم من أن الدولة الإسلامية كانت قد ألغت هذه الضرائب، ولم تبقي إلا فريضة الزكاة والجزية والخراج وتلك الموارد المالية المعروفة في الإسلام، لكن معاوية أعاد هذه السنن وفرض ضرائب جديدة، منها ضريبة النوروز، ومنها ضريبة المهرجان، وغيرها من الضرائب. أيضا كان يجبى إلى خزائن معاوية الخاصة عشرات الملايين من الدراهم، حتى أنه استصفى الصوافي في كل من العراق والشام والجزيرة واليمن ومكة والمدينة لنفسه خالصة، وأقطع منها لأهل بيته وخاصته، فكان ما يجبى إليه من صوافي العراق وحدها 100 مليون درهم. 100 مليون درهم، أين يصرف هذه الأموال؟ كان يصرفها لنفسه ولأهله ولخاصته. إذن هذه هي الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام ودفعته إلى الخروج لإنكار هذا المنكر وإصلاح هذا الأمر الخطير. الإمام الحسين عليه السلام أتى ضمن سلسلة، يعني لم تكن المسألة مبتدئة بالإمام الحسين عليه السلام، بل هناك دور للإمام علي عليه السلام من قبله في مواجهة التخريب، الدور التخريبي الإنقلابي لبني أمية. الإمام علي عليه السلام، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام علي في نصوص عديدة، وبين للأمة من خلال الإمام علي أنه يمثل الامتداد الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يمثل الامتداد الأصيل والنقي والصحيح للإسلام العظيم، عندما قال رسول الله في أحاديث كثيرة: روت الأمة وتناقلت فيما بينها، علي مع الحق، الحق مع علي، علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قال له: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قال له أيضا، يعني بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص هو الامتداد، هو الشاهد على عظمة الإسلام وعلى عظمة ما جاء به الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. قام الإمام علي عليه السلام بدوره على أكمل وجه بحركته وجهاده ونشاطه العام وتقديمه النموذج في فعله وقوله وسلوكه المعبر عن أصالة الإسلام. حفظ الإسلام أيضا في وجه الانحرافات الكبرى التي تعرض لها، وثبت الكثير من المواقف كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حتى أن الأغبياء الذين تناسوا في بداية الأمر تلك الأحاديث وتلك النصوص الإسلامية عن وضعية بني أمية وعن وضعية الإمام علي عليه السلام ودوره في مواجهة انحرافاتهم، تذكر بعض الأغبياء اكتشفوا بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام أهمية الدور الذي قام به الإمام علي عليه السلام عندما استحكمت قبضة بني أمية، ورأوه وقد رأوا الخلل الكبير الذي أنتجه سكوتهم. وهذا من الأشياء التي يجب أن نستفيدها عندما نفرط ونسكت على واقع سيء، واقع مظلم، ونغمض أعيننا ثم لا نلبث أن نجد أنفسنا في وضعية أخطر من الوضعية السابقة وفي انحراف أكبر. وهذا هو الأمر الذي أشار إليه العلامة المصري المعاصر الشيخ محمد الغزالي حين قال: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. تكاثرت روايات عديدة عن ابن عمر بتوبته، أخرج ابن عبد البر من طرق أن ابن عمر قال: حين حضرت الوفاة ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب. هذا أحد النماذج التي تبين أن بعضا من الناس الذين تعاموا عن الحقيقة في عهد الإمام علي عليه السلام ندموا وعضوا أصابع الندم بعد موته، وقد رأوا بني أمية ينزون على منابر رسول الله نزو القردة ويحرفون الإسلام تحريفا بالغا. الآخر هو الآخر، سعد بن أبي وقاص هو الآخر أيضا الذي وصفه الإمام علي بأنه لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل في حروب الناكثين والقاسطين والمارقين. عندما استوى الأمر لمعاوية دخل على معاوية، وكان سعد يرى في نفسه أنه أفضل من معاوية لأنه صحابي سابق وقد أسلم مبكرا، بينما معاوية من الطلقاء. لكن بسبب تفريط سعد وأمثال سعد من الصحابة وأبناء الصحابة، تفريطهم وعدم تحركهم مع أعلام الهدى، جنوا أنهم رأوا ذلك الطليق ابن الطليق معاوية بن أبي سفيان وقد أصبح أميرا للمؤمنين يتحكم في شؤون الأمة، بينما هم قد أصبحوا معزولين هناك ليس لهم حول ولا طول. ومع ذلك دخل يوما سعد على معاوية وقد حج وقد وصل وفد إلى المدينة وإلى مكة، دخل عليه سعد فلم يخاطبه بإمرة المؤمنين، لم يقل له السلام عليك يا أمير المؤمنين، بل قال له السلام عليك أيها الملك، أي أن سعدا لم يكن يعترف بإمرة معاوية على المؤمنين. ومع ذلك راوده معاوية في ذلك الموقف كما يروي ذلك مسلم النسابوري في صحيحه، راوده على لعن علي عليه السلام، فوقف سعد في وجهه ورد عليه. فهذه نماذج تبين لنا أن بعضا من الصحابة ندموا على الوضعية التي وصلوا إليها، لكن حين لا ينفع الندم. الإمام الحسن عليه السلام أيضا مضى على نفس الطريق التي مضى عليها أبوه، صحيح أنه لم يستمر أو لم يستطع أن يستمر في التحرك العسكري بسبب خذلان أهل العراق والمسلمين له، حتى كاد أن يقتل في مظلم صابات على بعض أولئك الجنود الذين كانوا يقاتلون معه، لكنه مع ذلك وضح الحق عن طريق التوعية للمسلمين في المواسم وغيرها، وقف موقفا صلبا من معاوية حتى بعد الصلح، وحتى أن معاوية عرض عليه أن يوليه قيادة الجيوش لمحاربة الخوارج الخصوم المشتركين، لكن الإمام الحسن عليه السلام أجاب على معاوية بشدة وبموقف حاسم قائلا له: لو آثرت أن أقاتل أحدا لبدأت بقتالك أنت، أنت أكثر الناس استحقاقا للقتال. وهكذا جاء الإمام الحسين عليه السلام في ظل هذا الوضع ليستمر على ما كان عليه رسول الله، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. إذن ما تقدم في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة لها هي الأسباب والظروف المختلفة والمتنوعة التي ساهمت وشكلت أهمية الثورة الحسينية على صاحبها وعلى جده وعلى أهل بيته أفضل الصلاة والسلام. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: إن هذه الذكرى المؤلمة والفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة لها علاقتها المستمرة بواقع الأمة، مهما تعاقبت الأجيال ومهما امتد الزمن، ومن جوانب كثيرة، بدايتها فيما يعنيه لنا الإمام الحسين عليه السلام، وهو الامتداد لجده المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء، وهو أيضا وريث هديه وقرين القرآن وحامل راية الإسلام، وهو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. فهو من هداة الأمة، ودوره في مسيرة الهداية لهذه الأمة هو دور رئيسي وعظيم ومهم ومفصلي وممتد لكل الأجيال.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بسم الله.

0: النجاح ثمرة الجد والمثابرة، والتفوق يبدأ بخطوة من داخل الفصل الدراسي، فابدأ عامك الدراسي بعزيمة وإصرار.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام، عدنا.
8: جارح بشلي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم بنبشر القبائل في كل بلاد، في كل مديرية، في كل محافظة، في كل قرية، إلا متجمعي مسلحي محتشدي يا نعم ما بهاه لمامة هذا وعلامة وفي وشمان هذا الوقوف مشان تاريمه. القبيلة اليمنية هي من عجزت العدوان والتحالف، هي الذي وقفت وثبتت وبينت وجودها في وش العدو. لها دور لا تستهم بدور القبيلة اليمنية. عندما قامت عاصفة الحزم وسارت البلاد في فوضى وانفلات أمني، لا رئيس ولا حاجة سمعت. بعد ما السعودية قد خلخلت عباد الله، القبيلة اليمنية هي الذي سنبت واحتكموا الناس بالسلف والعرف والضوابط القبلية وساروا عليها وخلوا البلاد في أمن وأمان، ولكن كل واحد عايز تعوف الثاني. ونعم والله ونعم، القبيلة اليمنية هي من رفات الدولة، وهي الذي بذلت وانفقت وعدت زلط ومال ورجال بب لله درها من قبيلة. لها الحمد ولا الشكر، والله نعد معنا في البلاد القبيلة هذه شيء عظيم. قبيلة تزقم على دقنك أنت على غريمك لو ما يلتأ، وهذا النعمة من الله. اليوم يا صاحبي القبيلة اليمنية ما عاد الشاذك الأولي، اليوم القبيلة اليمنية التحقت بالدورات الثقافية والعسكرية وتأهبوا وتدربوا وتعلموا في وش العدو، في وش العدوان السعودي. العدو اليوم بيراهن على فوضى تنتعث من داخل ومراعي تستدل من داخل، هذا بعيد عليهم. اليوم الناس واعيين، اليوم الناس فاهمين، اليوم الناس تارين من ولا الغريب، تارين قد الناس تارين. نقول لهم يا قيادة السعودية، سروا لكم حل قبل ما تقرح في روسكم.

جاهز مستعد لقتله. أنتوا في موقف عجز وفي موقف ذل وفي موقف ضياع، والدليل قد واضح. العملاء حقهم الأولين والجواسس والخونة اللي دربتوهم وشكيتوهم بزلط كلهم هذلك طمصوا وافتضحوا وبانوا. اليوم بتشكوا وشكوا جداء وخونة وعملاء وجواسس جداء بساعتهم بفتضحوا بيتعاونوا الناس الكبير والصغير، الأمن والمواطن يد واحدة. لا دركنوا على خبر وعلم من داخل يقوى أبدا، بعيد عليكم بعيد بعد السماء والأرض ما عاد القوها. الله الله يا رجال، يا رجال اليمن لكم الدور الكبير والدور الفعال. أنتم من عجزت والتحالف، أنتم من وقفت والعدو عند حتى، أنتم من صنعت والمعجزات وثلت والعالم بمواقفكم. كان القوافل دحن ودرعت والجبهات بالرجال، فعلتوا دور طويل عريض كبير. بيض الله وجيهكم. وذا حين ما بالله نختم به، ذا حين بنقول حق، يعني الشعب بيطلب حقه، يخرج ثرواته، يستعيد ممتلكاته وأراضيه، ناو نستقل. ما عاد احنا الشاظلك الأولين الوصايا والأوامر من خارج، ما عبش ما عبش. بعد هذا الرجال الذي اتفنت حرم على السعودية هي وغيرها، ان عادية تطفرث كلمة على حمران العيوب، على سيد الرجال. هذا هو الشعب الصدق الحر الذي لا يرضخ ولا يخضع ولا يوطي راسه إلا للحي القيوم. بيض الله وجيهكم. والمرحلة كده حاسمة، باحينها التوجيهات من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الله يحفظه ويطول في عمره. بيحذر يا سعودية، يا سعودية الشعب عيفر فوقكم، مطلب حق، وقوفنا على جانب القوات المسلحة الضروري ويد واحدة، وفوقهم فوقهم يا رجاء. وبصروح يخطوا الطريق، ويوم الكلب بيفك لنفسه، ويوم الشر بيجيب سلاحه. خلي هذا انتعث ولي شط عينقض ادليت بأكثر من عباره. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة. في رعاية الرحمن.

سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

إن هذه الذكرى المؤلمة والفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة لها علاقتها المستمرة بواقع الأمة، مهما تعاقبت الأجيال ومهما امتد الزمن، ومن جوانب كثيرة، بدايتها فيما يعنيه لنا الإمام الحسين عليه السلام، وهو الامتداد لجده المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء، وهو أيضا وريث هديه وقرين القرآن وحامل راية الإسلام، وهو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. فهو من هداة الأمة، ودوره في مسيرة الهداية لهذه الأمة هو دور رئيسي وعظيم ومهم ومفصلي وممتد لكل الأجيال.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: وعندما تحرك الإمام الحسين عليه السلام في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة، فهو تحرك بمقتضى إيمانه العظيم، وبمقتضى الهداية الإلهية، وبمقتضى المسؤولية التي يستشعرها، وبمقتضى الدور المنوط به. فمن واقعه الإيماني العظيم، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وبحكم اقترانه بالقرآن الكريم، اتخذ الإمام الحسين عليه السلام قراره وحسم خياره في مواجهة الطغيان الأموي الذي يمثل تهديدا للأمة في هويتها الإسلامية، وبالتالي في كل واقعها وفي كل مسيرة حياتها. فإذا غيبت رسالة الإسلام من واقع الأمة فيما تقدمه من هداية ونور ومعرفة صحيحة، وفيما تصنعه من وعي وبصيرة، هل يكون البديل إلا الضلال والمفاهيم المعوجة الظلامية، والباطل الذي يلبس ثوب الحق ويحمل عناوينه؟

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: لقد أراد طغاة بني أمية أن يكون الإسلام مجرد عنوان قابل للتبديل في يوم من الأيام، وأن يكون إسلاما لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يقيم عدلا ولا يصلح واقعا ولا يحل مشكلة ولا مشروع له في الحياة ولا دور له في بناء الأمة ولا يزكي النفوس ولا يصنع الوعي ولا يستبصر بنوره المجتمع ولا يحرر الإنسان. فهم أرادوا أن تكون الأمة مدجنة لهم، وكانت سياساتهم التي يعتمدون عليها لتحقيق هذا الهدف وفق ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره للأمة منهم في عبارات جامعة وعميقة ومهمة وشاملة. فقد اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، فماذا يمكن أن يبقى للأمة بعد ذلك؟ وماذا يمكن أن يبقى بعد ذلك الإسلام من أثر في واقع الأمة؟

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: كان تحرك الإمام الحسين عليه السلام يمثل الإسلام الأصيل في منظومته المتكاملة، ويجسد مبادئه وتعاليمه بالقول وبالفعل، فقدم نور الإسلام وبصيرته وهديه إلى الأمة، وحمل قضية الإسلام للأمة، وتحرك براية هذا الإسلام وجسد مبادئه في موقفه. فإذا بنا نرى الإسلام الحق، إسلام القرآن وإسلام محمد ورسالة الله، دين حرية وإباء لا يقبل بالعبودية للطغاة ولا بالخنوع للمجرمين.
2: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: هكذا وجه الله نبيه الكريم. فالعلم زيادة في الوعي ونور يهدي إلى الخير، ومع بداية العام الدراسي نجدد العزم على التعلم والاجتهاد وبناء المستقبل.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن

0: والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: تكافلنا
3: متكاتفون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الاكارم والمستمعات الى هذه الفقره، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
5: مدفع ابني، مدفع أيوة، أنتي سلمت يا واستحق العلاج يا ابني، علاج 27 وكل شيء. نظهر بين نزلك فيني في سمتم فقرات وفيني سكر وضغط وحال في حال، الحمد لله والله ما نرحم. هذا دواء رجاب نشتري كل شهر، ماشي ما حد يصير شقو، نتعطل من حقوي.
4: بكم هو؟
5: 27,000.
4: 27,000 هذا أم دفع.
5: طيب حتى السكر 5,500 نشتري. أشتيك الله غذاء يا ابني، الله يستر عليك.
6: معك يا أخي أم أزهر، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسا دخل هنا يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجار السلول للخارج يتعالج. دخل تشتغل هو ومرته، جلسا مرته معه فترة وماتن عليه.
4: ماتت في مصر؟
6: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حاجه ولا حاجة، وعياله يتع. يا الله يا الله يا كودالة تبصر، قد تلبجنا قد بكينا يا الله، انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل الامي ويبكين، يا جدة ابي محبوس وما بش معنا حد، امي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما لا تبصر كب جسومهن حارق لا تبكي. ودحين احنا مستلفين 500,000 يعني طارح لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبال لا عندنا، وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كن قال النسوان حقون حذبنا ويضربنا ويهيننا.
4: للم يضربنا
6: ما فيش يعني. اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تضرب العيال، تضربهم واخي محبوب، اشتيكم تساعدوني، وتجي تبصر انت بنفسك الولد وتبصر البنات، وتروش تيجي تعال نعالج لنا الولد، لا تصير الولد مريض عنده مرض التوحد.
4: إن الله ونها رجل. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
6: مريض والله العظيم، إن إحنا مع قد إحنا شايفين بكرة.
4: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. أم أزهار بتقول أخوها نقلهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون. بعد أن سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم. بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم الحساب 991991، أو إلى محفظة جيب تحويل لا مشترك برقم 775535555. 3. أول اتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: تحركهم ضد هذه الأمة، وهم يعولون على أن يحققوا النتائج وأن يحسموا هذه المعركة لصالحهم منذ البداية، لأن طبيعة الخطة التي اعتمدوها في الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في الاستهداف للقادة والقدرات ومنظومة القيادة والسيطرة، فكانوا يؤمنون أن يحققوا النتائج بسرعة، أن يتلو ذلك الانهيار في الجمهورية الإسلامية والاستسلام للشعب الإيراني المسلم، ثم الاتجاه لتنفيذ ما يريدونه في هذه المنطقة. ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة في التماسك الإيراني والثبات العظيم، ثم في الفاعلية العالية في الرد والتصدي للعدوان والموجات الصاروخية المنهمرة عليهم في الليل والنهار بعمليات هادفة، ليست عمليات عشوائية، بل تستهدف الأعداء في مقتلهم، تستهدف القواعد، تستهدف مع القواعد العسكرية حتى غرف عمليات، وتستهدف أيضا منشآت ذات أهمية كبيرة للأعداء، ثم نتج عن ذلك أيضا ما ترتب على ذلك العدوان من أزمة عالمية ومن مشاكل كبيرة.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
3: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامخ صلاه والسلام
4: على يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. يطلع علينا مقرر صهيوني يعني قذر من قذارة بني صهيون في فلسطين، يقول لك بأنه لا مطامع لهم في لبنان، لكننا لن ننسحب من المناطق الآمنة لكي لا يتعرض شعبنا لهجمات، يعني يقصد المناطق الشمالية المحتلة، المناطق الشمالية الفلسطينية المحتلة من قبل المستوطنين الصهاينة. بالله هذا كلام يتقبلوا عقل؟ أنتم أرهبتم جنوب لبنان وكذا الضفة الفلسطينية، وأنتم ترهبون الفلسطينيين طوال 78 عام، وأنتم تخرجوا الفلسطينيين من منازلهم وتهجرون من قراهم ومن منازلهم، وأنتم الآن تعملون نفس السيناريو في جنوب لبنان. بالله من اللي بيعتدي على الآخر؟ شوف هم يزيفوا الحقائق ويقلبوا المواضيع. يعني عملوا في فلسطين تلك الأعمال وتلك البلاوي، وهجروا الفلسطينيين وأخرجوهم من منازلهم من بيوتهم خرجوهم. يعني عندما يجي لك واحد مهاجر من أمريكا، ما الله أعلم مش كانت ديانة أمه أو تشريع أمه، وجاي يقول للفلسطيني أخرجي أنا أشتري البيت. واحدة مرأة فلسطينية عجوز يعني جالسة بتحمي بيتها وبتزرع لها في قطعة أرض جنبها، قال لها ما بلا خرجي، أحسن ما يجي واحد آخر يشد له وأنا أجلس بلا شيء، فأحسن أنك تسلميه لي. شوفوا بالله هذا كلام، أين المنظمات الحقوقية؟ أين منظمات العالم؟ أين مجلس الأمن؟ أين الأمم المتحدة؟ أين المواثيق اللي وضعت لحماية المواطن وحماية المدن والدول الفقيرة تجاه الصرف المتصهين هذا والصهيوني، والذي يمتلك ما لا يمتلكه أي دولة أخرى من أسلحة ومن مال ومن دعم من أبرا من أوروبا ومن أمريكا، ويجي واحد يخرج امرأة من منزلها؟ يعني أش بعد كده صرف؟ أش بعد كده إهدار للحقوق الإنسانية؟ إيش بعد كده؟ أو للمواطنة في أي بلد في العالم مهما كانت ديانتها أو جنسيتها، أنت ما لك دخل، هذا بيتها وهذا سكنها وهذه أرضها، تقلعها من جذورها ليش؟ ما في. العالم مغمض عيونه. يعني مشكلة الآن اللي حاصل في مشكلة مضيق هرمز بين إيران وبين أمريكا وبني صهيون، جعل الإعلام العبراني أو البعراني أو العريبي يعمل عملية طناش لما بيحدث في غزة. الوثيقة اللي عملها ترامب أو الخطة اللي عملها ترامب بعد وثيقة أو خطة أو المهم، يعني اللي انتهى لنتنياهو وقال له ينفذ، لأنه ما استطاعش نتنياهو يخرج من الأزمة أو المأزق اللي وضعته حماس فيها، فقام عطوه هذا الخطة وقالوا تمام، وكان الضامن مصر وتركيا وقطر. وين الضمناء الآن؟ أين الضمناء الآن؟ وبني الصهيون استفردوا بالفلسطينيين في غزة، الآن بيدمروا البيوت على ساكنيها وبيشردوا الفلسطينيين وبيعتبروا الفلسطينيين ويحبسوهم ويقتلوهم أين الضمناء؟ في اتفاق؟ في خطة وضعت؟ سلموا الرهائن اللي كانت بتقلق بني الصهيون وكانت بيقلق نتنياهو، وخرجهم ضحكوا على الغزاويين وحولوا نصر غزة أو الحمساويين حولوا نصرهم إلى هزيمة. والله تحولت إلى هزيمة بسبب الفكر العربي الدنس النتن. يعني شيء عجيب، والله شيء عجيب. بدل ما كانوا منتصرين الحمساويين تحول نصرهم إلى هزيمة بفضل الخطر اللي عملها نتنياهو وتأهل ترامب، وتحولت بعدها إلى ويعمل لك خط أصفر ويدخل لك الآن 70% من أراضي غزة تحتلها الآن بني الصهيون. لا حول ولا قوة إلا بالله. دمت عدل الموطن حرا بين ودائما وطن حرا مستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني.

يا إلهي، أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه. وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم في دروس من هدي القرآن الكريم من ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، معنى لا إله إلا الله، ألقاها السيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحقيقة إذا تأمل الإنسان في واقع الناس يجد أننا ضحية عقائد باطلة وثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلين كتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. الشيء الآخر وهو الأهم، أننا لم نثق بالله كما ينبغي. المسلمون يعيشون أزمة ثقة بالله. لماذا؟ أليس في القرآن الكريم ما يمكن أن يعزز ثقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ بلى. القرآن الكريم هو الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلة معرفة بالله، انعدام ثقة بالله، هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فلم يهتدوا بهديه. لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله. لو صدقنا كما ينبغي وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وعد الله لأوليائه، وعد الله لمن يكونون أنصارا لدينه، ما وعدهم به من الخير والفلاح والنجاح والسعادة والعزة والكرامة والقوة في الدنيا، وما وعدهم به في الآخرة من رضوان من جنات عدن، لو صدقنا بذلك كما ينبغي لما رغبنا في أحد ولما رهبنا من أحد، لكانت كل رغبتنا في الله وفيما عنده وفي رضاه، وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه وعقابه. هنا نقطة أولى في بداية الدرس، ملزمة الثقة بالله، معرفة الله، ثقة بالله، الدرس الأول. هذه النقطة تحدث فيها عن أسباب الواقع السيء الذي يعيشه المسلمون. أسباب هذا الواقع: أولاً، ثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلين. أيضا أننا لم نثق بالله كما ينبغي. المسلمون يعيشون أزمة ثقة بالله. قلة معرفة أدت إلى انعدام ثقة، جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله، فلم يهتدوا بهديه ولم يثقوا بوعوده. الخطاب القرآني يتجدد دائما، يقول للناس: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني، يعني ما قد هو وقت بتعبيرنا نحن، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من القرآن الكريم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تخويف من أن يصير الناس إلى ما صار إليه بنو إسرائيل الذين طال عليهم الأمد، يسمعون مواعظ ويقرؤون كتبا ولكن ببرودة لا يتفاعلون معها، وتتكرر المواعظ وتتكرر النبوات وهكذا، فقست قلوبهم حتى فسق أكثرهم، وحتى استبدل الله بهم غيرهم، وحتى جردهم من كل ما كان قد منحهم إياه: النبوة، وراثة الكتاب، الملك والحكمة.
نحن المسلمون نتعرض لمثل هذه الحالة، فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، والعلماء بين أظهرنا يتحدثون معنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة، لا نتفاعل معها، أصبح تقريبا مجرد روتين سماع القرآن الكريم، استماع القرآن الكريم واستماع المواعظ وحضور المناسبات، لكن دون أن نرجع إلى أنفسنا فنجعلها تتعامل مع كل ما تسمع بجدية وتتفاعل معه بمصداقية، نتعامل ببرودة مع كل ما نسمع، ولم ننطلق بصدق وجد لنطبق لنلتزم لنثق. وهنا نقطة ثانية هي تحذير من مصير بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل تكررت عليهم المواعظ، نزلت عليهم الكتب، نزل تحدث الأنبياء في أوساطهم كثيرا، ولكن كانوا لا يتفاعلون ويتعاملون مع كل ما يسمعون ببرودة، فقست قلوبهم حتى فسق أكثرهم، وحتى استبدل الله بهم غيرهم وجردهم من كل ما كان قد منحهم إياه. نحن العرب، هذه الأمة اصطفاها الله واختارها، نزل عليها القرآن، المواعظ تتكرر علينا كثيرا، إذا تعاملنا كما تعامل بنو إسرائيل ببرودة بدون تفاعل، وهذا هو الواقع والحال، فإن المصير الذي كان لبني إسرائيل سيكون لهذه الأمة، ستقسو قلوبنا، ونعوذ بالله من قسوة القلوب. متى ما قست القلوب يصبح هذا القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على جبال من الصخرات الصماء لتصدعت من خشية الله، لكن القلب متى ما قسى يصبح أقسى من الحجارة فلا يؤثر فيه شيء. قال الله عن بني إسرائيل الذين حكى بأنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قال عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من بعد ماذا؟ من بعد المواعظ، من بعد الآيات الباهرات التي لم يتفاعلوا معها ولم يعتبروا بها ولم يتذكروا بها، فقست قلوبهم. هكذا طبع الله القلب. إذن أسباب القسوة، أسباب قسوة القلب، وهذا نقطة، أسباب قسوة القلب عندما لا تتفاعل مع ما تسمع يقسو قلبك، وإذا ما قسى القلب يصبح هذا القرآن غير مؤثر فيه. هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. القلب إذا لم تحاول أن تجعله يلين مما يسمع، يلين لذكر الله، يوجل إذا سمع ذكر الله، يزداد إيمانا إذا تليت عليه آيات الله، إذا لم تتعامل معه على هذا النحو فبطبيعته هو يقسو يقسو يقسو، ومتى ما قسى قلبك سيطرت عليك الغفلة والنسيان، الغفلة والنسيان لله سبحانه وتعالى. إذا ما نسيت الله نسيت نفسك، فتأتي يوم القيامة فتكون منسية عما كنت ترجوه من الخير أو تأمله من الخير والنجاة والفوز يوم القيامة. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قلوبنا إذا لم نحاول أن نتعامل معها من منطلق الخوف أن تصل إلى هذه الحالة السيئة القسوة فتصبح أقسى من الحجارة، فحينئذ لا ينفع فيك شيء، لا ينفع فيك كتاب الله، ولا ينفع فيك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينفع فيك أي عظة تمر بك في هذه الدنيا. نعوذ بالله، إذا قسى القلب لا ينفع فيك كتاب الله ولا رسول الله ولا أي عظة تمر بها في هذه الحياة الدنيا. والمطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله، هو أن تلين، هو أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ بالخشية من الله، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله سبحانه وتعالى.
متى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكلها، وانطلق بإيمان، بثقة، بإخلاص، بصدق، بتوجه حكيم في كل ما يريد الله سبحانه وتعالى منه. هنا نقطة رابعة تحدث فيها عن آلية التعامل مع القلب، لأن القلب قابل لأن يقسو إذا لم تجعله يلين مما يسمع. إذن كيف تعمل؟ حاول أن يلين قلبك مما يسمع، حاول أن تلينه، أبذل جهد، حاول. والمطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله. من أين جاءت أزمة الثقة بالله حتى أصبحت وعوده؟ تلك الوعود القاطعة المؤكدة، وكأنها وعود من لا يملك شيئا، وكأنها وعود من لا علاقة لنا به ولا علاقة له بنا. كيف نعمل؟ نعود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة. وكيف نعمل من أجل أن تتوفر الثقة؟ نعود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن في الدرس السابق، الدرس الأخير من سلسلة دروس المائدة، الدرس الرابع، نحن في الدرس السابق تحدثنا عما عرضه القرآن الكريم عن أولياء الله، كيف يكونون، كيف يكون أولياؤه. بعد أن تعرفه ستثق به، فمعنى أنك أصبحت من أوليائه أنك جعلته وليا لأمرك، لكل أمورك، تهتدي به، تسترشد به، تثق به، تتوكل عليه، تصدق بما وعدك به، تلتجئ إليه في كل المهمات. فأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي يعطي معرفة واسعة، معرفة متكاملة. من غير القرآن الكريم لا يمكن أن نحصل على المعرفة بالشكل الذي ينبغي أن نكون عليها، حتى تكون معرفة تدفعنا إلى الثقة بالله أكثر فأكثر. فالإنسان إذا تأمل القرآن الكريم فعلا يستحي، يستحي من الله أنه كيف لا نثق به، ونحن نسمع آياته، ونحن نقرأها، ونحن نؤمن بأن هذا الكتاب الكريم هو من عنده. فلماذا، لماذا، لماذا لا نثق؟ لماذا نبحث عن هذا الطرف أو هذا الطرف لنتولاه ثم لا نتولى الله سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة خامسة، خلاصتها أن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة، والحل من أجل أن نكون واثقين بالله أن نعود إلى معرفة الله. وأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يعطي معرفة واسعة متكاملة، من غير القرآن لا يمكن أن تحصل على معرفة تجعل منك واثقا بالله. الآيات التي نحصل من خلالها على معرفة لله بالشكل المطلوب هي آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. تلك الآيات التي تتحدث عن ألوهية الله وملكه وعظمته، تلك الآيات التي تتحدث عن عظيم نعمه علينا، تلك الآيات التي تتحدث عن ألوهية الله وملكه وعظمته، تلك الآيات التي تتحدث عن عظيم نعمه علينا، تلك الآيات التي تتحدث بأن له ملك السماوات والأرض، التي تتحدث بأنه مالك السماوات والأرض وما بينهما، وهو من يملك اليوم الآخر، وبيده مصيرنا، هو من يملك الجنة، من يملك النار، هو من يعلم الغيب والشهادة، هو العزيز، هو الحكيم، هو السميع، هو البصير، هو الرؤوف، هو الرحيم. تلك الآيات التي تتحدث عنه سبحانه وتعالى بأنه جدير بأن يثق به عباده، وأن يخاف منه عباده، وأن يلتجئ إليه أولياؤه. فمتى ما كان لله سبحانه وتعالى عظمة في نفوسنا، متى ما عرفنا من خلال هذه الآيات الكريمة ماذا يعني أنه ملكنا وأننا عبيد له، ماذا يعني أنه ربنا وأننا مربوبون له، ماذا يعني أنه رحيم، ماذا يعني أنه رحمن،
ماذا يعني أنه جبار، أنه منتقم؟ ماذا يعني أنه من يملك السماوات والأرض وما بينهما؟ ماذا يعني أن له جنود السماوات والأرض؟ ماذا يعني كل ما شرحه وفصله عن شؤون

بالذات تلك الآيات التي تتحدث عن الله، عن أنه رحمن، أنه ملك السماوات والأرض، مالك يوم الدين. أن نعود إلى هذه الآيات ونعي ماذا تعني، ماذا تعني أنه رحمن، ماذا تعني أنه ملك، ماذا يعني أنه قدوس، ماذا يعني أنه جبار. أن نعيها، أن نفهمها، لنعرف كيف ينبغي أن يكون التعامل فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، بحيث لا تبقى الأشياء مجرد أسماء. نحن نقرأ دائما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألسنا نقول رب العالمين؟ لكن لا نعرف ماذا يعني أنه رب العالمين، ما يترتب على هذا من الأشياء بالنسبة لنا. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا نصفه بأنه رحمن رحيم وأنه ملك يوم الدين. لكن مجرد عبارات نقرأها ونقفز عليها، لا نحاول أن نفهم ماذا يعني. أنه إذا كان هو رحمن، إذن فهو عندما ينزل القرآن الكريم ويهدينا بالقرآن الكريم فهو من منطلق أنه رحيم بنا. إذن فكل ما في القرآن الكريم من توجيهات وإرشادات وهداية هي كلها رحمة بنا، كلها رحمة بنا. ملك يوم الدين، إذا كان هو من له الملك وحده في يوم القيامة فهو وحده من يجب أن نلتجئ إليه ونرغب إليه ونرغب فيه ونخاف منه، لأنه يوم لا بد أن نحشر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن هناك أي ملك، أي مشاركة لأي أطراف أخرى في ملك ذلك اليوم، وليس الملك إلا لله الواحد القهار، إذن فهو وحده الذي يجب أن نخاف منه، لأن أعظم نعيم هناك في الآخرة بيده، وأشد عذاب أليم هناك في الآخرة بيده، فهو من يملك الجنة ومن يملك النار، فهو وحده الذي يمكن أن يمنحنا الجنة، وهو وحده الذي يمكن أن يوصلك إلى قعر جهنم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبده ولا نعرف ماذا يعني أننا عبيد له، ماذا تعني عبوديتنا له. القرآن الكريم كرر هذا بشكل كبير جدا، تقرير عبوديتنا لله سبحانه وتعالى وتقرير ملكه علينا وألوهيته علينا بشكل كثير ورد في القرآن الكريم. إذن الحديث مترابط، أولا يعني عندما دخل في أسباب قلة المعرفة، قلة أو انعدام الثقة بالله، أن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة، والمعرفة يمكن أن تحصل عليها من القرآن، خصوصا من تلك الآيات التي تتحدث عن الله، عن ملكه، عن رحمته. ثم أتى من سورة الفاتحة بحديث أننا عندما نصلي نقرأ الفاتحة يوميا، ونمر ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نقرأها ولا نتفهمها ونمر عليها. المطلوب عندما تقرأ هذا أن توقن، أن تقرر في نفسك أنك أولا عبد لله، وأن الله هو رب للعالمين، وأن الله رحمن الرحيم. أي توجيه يأتي من قبله حتى ولو ظهر أنه شاق أمامك فهو من منطلق رحمته بك. أنه مالك يوم الدين، ماذا يعني أنه مالك يوم الدين؟ أنك عندما ترحل من هذه الحياة لا بد أن تبعث في يوم الحشر، وأن ملك يوم الحشر هو الله، ولا يوجد لأي طرف أي مشاركة. فإذا كان الله وحده هو الملك فينبغي أن نتقرب إليه، أن نخاف منه، أن نرغب فيما عنده، لأن جهنم بيده ولأن الجنة بيده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلو تقررت هذه في نفوسنا لما رغبنا من أحد فيما عند أحد، ولما خفنا من أحد غير الله سبحانه وتعالى. منها هذه الآية التي هي من أعظم الآيات في القرآن الكريم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
أليس هو هنا؟

0: يتحدث عن كماله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يجعلنا نلتجئ إليه باعتباره إلهنا، ونلتجئ إليه باعتباره رحمانا رحيما. فهو إله، ليس إلها يتسلط، إلها يتجبر، بل هو يرحم عباده. فكل ما شرعه لهم، كل ما هداهم إليه، إنما هو من منطلق أنه مسؤول عن أن يعمل هذا العمل بهم باعتباره إلههم، لأنه إلههم ولأنه رحيم. فكل ما يأتي من عنده هو من منطلق الرحمة، لأنه رحيم، فكل ما يأتي من عنده هو من منطلق الرحمة. فعندما يتحدث أو عندما يرشدنا أو يأمرنا بأشياء قد نراها شاقة، قد تبدو أمامنا وكأنها شاقة فنعدل عنها، فنبدو وكأننا إنما عدلنا عنها لأننا رحمنا أنفسنا، ومن منطلق رحمتنا بأنفسنا لا نريد أن يحصل عليها ما يشق عليها، ما يتعبها. هذا هو ما هو حاصل عند الناس، لا ينطلقون فيما وجههم الله إليه وفيما أمرهم به. فالأشياء التي يرونها وكأنها ثقيلة وشاقة لأنهم رحماء بأنفسهم، يعني لا ينطلقوا لتطبيق الأشياء من توجيهات الله التي يرونها شاقة لأنهم رحماء بأنفسهم. لماذا لا تثق بأن الله هو أرحم بك من نفسك؟ هو أرحم بك من نفسك، هو أرحم بك من أمك وأبيك، هو أرحم بك من أي قريب لك، هو من يعلم الأشياء التي فيها رحمة لك إذا ما سرت عليها، الأشياء إذا ما تحققت التي إذا ما تحققت هي رحمة لك. هو وحده الذي يعلم بالأشياء التي هي لصالحك وهي رحمة لك. وإلهكم إله واحد، ليس هناك آلهة متعددة حتى يمكن أن تقول والله هذا الإله شاق تعليماته، يمكن أن نرجع إلى الإله الآخر. مثل ما هنا في الدنيا الإنسان يقطع له بطاقة من المؤتمر، وبطاقة من الإصلاح، وبطاقة من البعث، أو من أي حزب آخر، إذا رأى أن هذا الحزب ليس له مصالح فيه عاد إلى الحزب الآخر، إذا حصل من جانب الحزب الآخر ما يتعبه أو يزعجه عدل عنه إلى حزب آخر، أليس هكذا يحصل؟ لكن لا، ليس هناك إلا إله واحد، ليس هناك مفر أبدا منه، لا مفر منه إلا إليه، ليس هناك من يمكن أن ينجيك من عذابه وسخطه إذا ما سخط عليك وحكم عليك بعقوبته، ليس هناك من يمكن أن يسلبك ما قد منحك إياه أبدا، ليس هناك أي طرف يمكن أن يكون قادرا على أن يرد الفضل الذي قد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه، والخير الذي أراد أن يمنحك إياه. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من الآيات العظيمة التي تقول لك أنه لا يوجد إلا إله واحد، فلا مفر من هذا الإله، لا مفر منه إلا إليه. لا يمكن أن تقول إذا مثلا رأيت أن تعليماته شاقة يمكن أن تعدل إلى إله آخر، لا يوجد أبدا. والله إذا ما وجه توجيها أو أمر أمرا أو نهى نهيا، كل ذلك قائم على أساس الرحمة، لأنه هو كما وصف نفسه الرحمن الرحيم، فكل توجيهاته وأوامره ونواهيه قائمة على أساس الرحمة. وأرحم بك من نفسك، أرحم بك من أمك وأبيك. ما الذي يحصل في هذه الدنيا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى عندما نسمع آياته تتلى علينا، وفيها تلك الآيات التي تأمرنا بالتوحد، بالأخوة، بالإنفاق في سبيله، بالجهاد في سبيله، بالعمل على إعلاء كلمته، بأن نكون أنصارا لدينه، وهكذا. كيف يعمل الواحد؟ يرجع يطأطأ رأسه ويمشي مدري فين، يتجه كذاك، يشتي يهرب مدري فين، إلى المجهول، يحاول يعرض، تحدبر برأسك وتحاول تعرض كذا ولا كذا، يعني تنحني برأسك وتحاول تعرض. أين ستذهب؟ أنت فقط تغالط نفسك، تحاول تتهرب وتحاول تتناسى هذا الشيء، وتحاول تنشغل بأشياء تدخل فيها إلى أن تنسى، وهكذا تساهي نفسك، تساهي نفسك حتى يأتيك الموت، فتجد بأنك إنما كنت تغالط نفسك وتخادع نفسك، لأن الله لا ينسى لا يغفل، يراقبك سواء تهرب إلى هذا أو إلى هذا، أو حتى تصير تبحث عن أسئلة، تدور لك لأسئلة، إذا بقى تلقى لك مخرج من عند ذيه ولا من عند ذيه، من أجل إذا يوم القيامة لا يمكن. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، هو الشاهد على كل شيء، شاهد على أعمالنا، عليم بذات الصدور. يوم القيامة سيتبرأ منك حتى أولئك الذين كنت تؤيدهم في الدنيا وتصفق لهم وهم يسيرون في طريق الباطل، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنه سيرد وهو مشغول بنفسه، هو هالك، هو مذهول، يقول لك رح لك، ماذا أعمل لك؟ ما أستطيع أعمل لك شيء. أنت تتألم، تتألم وتصبح حسرات تقطع قلبك، عذاب نفسي. هذا الذي كنت في الدنيا أصفق له، وكنت في الدنيا بعده، وكنت في الدنيا أركزه وأقول إنه إلى آخره، ها هو يتبرأ مني الآن. ليتن عبا يصبر، أرجع الدنيا ثاني مرة، أتبرأ منه وألعنه من فوق كل منبر. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. ترى هكذا يأتي بعد كل آية تتحدث عن النسيان، أتتك آياتنا فنسيتها. كنا في الدنيا نقول لك تبرأ من المجرمين، تتبرأ من المجرمين، تتبرأ من الظالمين، تمشي على هدي الله، لا ترتبط بغير هدي الله والهداة إلى دين الله. أليست حسرات شديدة على الإنسان يوم القيامة؟ وهو هنا كان يعرض في الدنيا وكان يبحث عن من يتمسك به، فيأتي يوم القيامة يتبرأ منه. أليست هذه الآيات تعني أنه سيكون حسرة شديدة؟ عندما يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، عبر الله عن أن هذه الكلمة انطلقت من نفوس تتقطع حسرات. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، غيظ شديد وتألم شديد من أولئك الذين كنا في الدنيا نصفق لهم، وكنا في الدنيا نؤيدهم، وكنا في الدنيا نمشي على توجيهاتهم، وهم كانوا هكذا، توجيهات ليست على وفق كتاب الله سبحانه وتعالى. حسرات، عندما قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإلهكم إله واحد، إله واحد، نبي واحد، وكتاب واحد، ومنهج واحد، وطريق واحد، لغاية واحدة هي رضا الله والجنة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يعرفونه حق المعرفة فيثقون به فينطلقون في ميدان العمل لتحقيق رضوانه. ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.
1: افتح عينيك ترى أمما خرجت لتراك.
4: سام اف ام وقفة إعلانية
5: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم
12: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام والعود احمد.
16: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حظيرة القرآن الكريم، إلى المائدة القرآنية، لننهل منه جميعا، نتدبر آيات القرآن الكريم ونمعن في فهم معانيه ونصغي له باهتمام. قال الله سبحانه وتعالى: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، أي أنه في الغالب وهو في الغالب والأصل في الشيء هو عدم ترك القرآن ولو يوما واحدا على الإطلاق. لا ينبغي لنا كمؤمنين وكشعب يمني متمسك بهويته الإيمانية أن يكون بينه وبين القرآن مسافة، مهما كانت المسافة قصرت أم بعدت. يجب أن يكون لنا وردا معلوما في القرآن الكريم. وهناك أوقات كثيرة، مثلا ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقت كبير جدا وطويل لتلاوة القرآن، لأنه إذا سوف الإنسان وقال لن أقرأ القرآن في هذا الوقت، سأقرأه بعد صلاة الظهر أو في النهار، يكون منشغلا كثيرا. وقد أثبت القرآن ذلك: إن لك في النهار سبحا طويلا. أعزائي سنكون مع فقرتنا الأولى لهذه الحلقة، كونوا معنا.

0: حلول قرآنية
1: وقد امتدت نهضة الإمام الحسين عليه السلام مسارا قائما في واقع الأمة صوتا صادعا بالحق وراية مرفوعة للإسلام ونهجا نقيا قرآنيا محمديا ونورا للأجيال بالرغم من كثافة الظلمات التي أطبقت على واقع الأمة الإسلامية من قبل سلاطين الجور وعلماء السوء وحجم الظلم والكبت والاضطهاد، إلا أن الله سبحانه وتعالى رعى وبارك الجهود والتضحيات التي قدمها عترة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأخيار الأمة والصالحون منها، وستنمو أكثر فأكثر حتى الإنجاز للوعد الإلهي الآتي حتما بلا ريب، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
2: نعم أعزائي المستمعين الكرام، كنا مع الحلول القرآنية والتي جاءت متزامنة مع ثورة الإمام الحسين عليه السلام شهيد كربلاء الإمام الصبط، الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين سبط من الأصباط. أعزائي سنكون مع فقرتنا التالية، كونوا معنا.

تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم لنختبرنكم أي نفعل ما هو مثل الاختبار الذي يتبين به من يصبر ومن لا يصبر فأنتم تحتاجون معه إلى الصبر الذي سبق الحث عليه بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يفيد تقليل ما يبتلي به ليوطنوا أنفسهم على الصبر ولا يهابوه ويظن أنه لا يطاق والابتلاء بالخوف يميز بين المؤمن الصادق في إيمانه والمؤمن بلسانه دون قلبه والابتلاء بالجوع يتبين به من يؤثر على نفسه كأهل البيت عليهم السلام ومن لا يصبر على الجوع فيطلب الأكل ولو من الحرام ومثله نقص من الأموال يتبين به من يرضى بحكم الله ويصبر ولا يحمله النقص على البخل ومن تمحقه البلوى ومثله نقص الأنفس والثمرات وبشر الصابرين وإنها لبشارة عظمى يقول هكذا السيد بدر الدين وإنها لبشارة عظمى لأنها من ملك الملوك أكرم الأكرمين الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير ويقول الله سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذا بيان للصابرين لأنه لا يتم الصبر ولا يستمر إلا بالإيمان بأن لله مملوكون وعباد مربوبون فله الحق أن يبلونا بما شاء وعلينا الرضا بقضائه والصبر على بلائه وعلينا الإيمان بأن إليه راجعون ليجزينا بما قدمنا من إحسان أو إساءة فنصبر لنفوز بالثواب وننجو من العقاب نسأل الله يوفقنا ويثبتنا ويقول الله سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة روي عن ابن عباس أنه فسر الصلوات بالبركات وهذا قريب وفي تفسير الإمام زيد بن علي لغريب القرآن معنى يصلي أن يبارك عليكم وأولئك هم المهتدون فالاهتداء لا يتم إلا بالصبر ولا يدوم إلا بالصبر نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين المحتسبين الذاكرين لله المتوكلين عليه ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن ويزدادون إيمانا بسماع آيات الله وبسماع هذا الهدى العظيم.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي من جديد إلى فقرتنا الرئيسية لهذا اليوم، حيث أحببنا أن نكون اليوم معكم على الهواء مباشرة، حيث في الحلقات الماضية وأيضا في حلقات قادمة نكون في بعض الأحيان في المساجد وبين طلاب العلم وطلاب حافظة القرآن لنشجعهم على تلاوة القرآن. وقد رأينا أن ينقسم البرنامج إلى قسمين، في السبت والأحد ميدانيا والاثنين والثلاث مباشر على الهواء، ولكن أحببنا أن نكون معكم في هذه الفترة وتكونوا معنا ونستقبل اتصالاتكم. ونبدأ بالمتسابق الأول ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: سلام الله،
2: كيف حالكم؟
1: حياك الله، من معنا؟
2: أنا ناصر علي علي النشبه.
1: من معنا؟
2: ناصر علي بن علي النشبه.
1: ناصر علي بن علي؟
2: أيوه.
1: من أين بتصل يا ناصر علي بن علي؟
2: من خولة.
1: خولة نطيال؟
2: من خولة نطيال.
1: ونهر بخولة نطيال توافدت،
2: الله يبارك فيك،
1: إليه وفود العلم 70 لا 7.
2: الله أكبر.
1: تفضل تفضل يا من عاد سمعنا يا ادي لنا من آية الجهاد.
2: من الآيات إيش؟
1: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
2: سورة إيش؟
1: البقرة.
2: اللهم صل عليه وعلى آله. الآية كام؟
1: بنفسرها لك الآن. يلا.
2: الآية كام؟
1: الآية 100 وشوية.
2: ليس البر، أنا الآية 177.
1: الآن ضل حركة الآن.
2: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة.
1: مع ثانية.
2: هيا أقول لك.
1: 153.
2: 153.
1: 51. فاذكروني يلا، ابدأ فاذكروني.
2: 103 لقيتها.
1: فاذكروني أذكركم. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي لعل ولا تكفرون.
1: واشكروا لي ما عبش مات هي. يلا واصل. بسم الله. يلا.
2: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
1: أحسنت يا صاحب
2: ما شاء الله. لا دخلتني أقرأ خيرة.
1: أيوة الآية الأولى بتجر الثانية.
2: ها؟
1: الآية الأولى تجر الثانية ما شاء الله عليك. أحسنت يا خولاني.
2: الله يبارك فيك.
1: شكرا جزيلا. كيف التجويد مالك شيء؟
2: التجويد فل قوة قوة.
1: شاكرون علي ما الحكم هنا؟
2: شيء؟
1: شاكرون علي.
2: شاكرون علي ما أنا إضغط حلقي.
1: يلا بسم الله فعلي رسالة يلا سلام يا غالي.
2: يلا مع السلامة.
1: يلا مبروك على الجائزة مقدما.
2: الله يبارك فيك.
1: لا بس كنا مع تلاوة رائعة من أحد المتسابقين. نكون الآن مع المتسابق الثاني ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: العنود طه خالد عبد الله.
1: ها؟
3: العنود طه خالد عبد الله.
1: اسمك العنود؟
3: أيوة.
1: بنت؟
3: طه خالد عبد الله.
1: العنود طه خالد عبد الله.
3: أيوة.
1: صف كم أنت يا عنود؟
3: أنا صف سابع.
1: صف سابع؟
3: أيوة.
1: تمام. كبد تحفظين من القرآن شيء ولا عادة أنت؟
3: أنا أحفظ أربعة أجزاء.
1: تمام. يلا من عاد سمعينا يا عنود؟
3: من سورة المدثر.
1: بسم الله.
3: لحظة.

0: ربك فكبر وثيابك فطحر والرجز فاحجر.
1: ما بلا الرجزة بل بجيب يا عنود. أيوة. والرجزة ما بشو الرجزة.
0: والرجزة فحجر.
1: لا جيم جيم غير الجيم.
0: والرجزة فحجر.
1: يلا.
0: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر
1: لا تبقي ولا تذر
0: لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19
1: 19
0: عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستقيم الذين أوتوا الكتاب
1: يا عنود ليستيقن
0: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
1: أحسنتي
0: ولا يرتاب
1: أحسنتي يا عنود يزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب. كم حروف الإدغام يا عنود؟
0: الإدغام 6.
1: ما هي يا عنود؟
0: مجموعة في كلمات يرملون.
1: من أين بتصلي يا عنود؟
0: أنا من أب.
1: بتصلي من أب؟
0: أيوة حزم العدلي.
1: من الحزم؟
0: أيوة.
1: أحسنتي شكرا جزيلا يا عنود على الاتصال. يلا عمالي لسال باسمش. لازلنا معكم أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان في هذه الحلقة وننتقل إلى المتسابق الثالث ونقول ألو.
2: ألو.
1: أيوة تفضلوا.
2: السلام عليكم.
1: وسلامة الله.
2: معكم رضية حسين محمد المطري.
1: رضية.
2: رضية حسين محمد المطري.
1: من بتصلوا؟
2: من صنعاء.
1: تفضلوا.
2: نكمل من حيث ما وقف الأخ.
1: الأخ ولا الأخت؟
2: لا الأخ اللي قري من سورة البقرة.
1: يلا بسم الله يلا.
2: يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات
1: انتبهي
2: عليهم
1: انتبهي انتبهي يا رضية.
2: كذلك يريهم الله أعمالهم
1: انتبهوا
2: أعمالهم
1: أعمال مفعول به أعمالهم
2: أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا على آباءنا
1: عليه آباءنا
2: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا
1: لا يعقلون شيئا
2: ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع دعاء
1: بما لا يسمع إلا

0: يعقلون.
1: أحسنتي يا ضي، أحسنتي. ومزيد من الاهتمام، أنت ليش ثلث جائزة ولا بأس تشاركي معنا مرة ثانية وأنت جائزة كاملة
0: إن شاء الله.
1: أنا اللي سبب اسمش وعلى طول لا تقلقون، أنت لسه لكم جائزة ولو لا رائعة. فاضي رسالة وش كنت زيلا.
0: شكرا لك.
1: أعزائي المستمعين الكرام، كنا مع ثلاثة متسابقين، يكفي ثلاثة متسابقين ونختم حلقتنا لهذا اليوم. على أمل أن يكون المتسابقون الولد العنود باسم والده، وأيضا المتصل الأول ناصر علي من خولان طيال، والأخت رضية المطري 8000 ريال، وناصر إن شاء الله 10000، والعنود إن شاء الله 10000. لا بأس، رائعة جدا. إن شاء الله نلقاكم يوم غد على خير، وأنتم ويمنينا الحبيب دائما على خير، في أمان الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عم نلقاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت، سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
13: نخص اخوان الصدق انصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والايمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى الشعب الإيراني المسلم، والعدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يؤكدان أن هذا العدوان بهدف تنفيذ المخطط الصهيوني، وحتى تصميم هذا العدوان والتخطيط له وأهدافه المعلنة وعناوينه والتسميات المعتمدة له كلها صهيونية، وهذا شيء واضح عالميا، شيء واضح معروف في أمريكا، معروف في أوروبا، معروف في مختلف بلدان العالم، الكل يعرف بهذه الحقيقة.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد بسم الله.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: ولأهمية هذه المعركة تحرك محور الجهاد والمقاومة في مختلف الجبهات في إطار موقف موحد في إطار عنوان وحدة الساحات. هذا الموقف الموحد لمحور الجهاد والمقاومة في التحرك في كل الجبهات ضد العدو هو الموقف الذي كان ينبغي للأمة الإسلامية جميعا أن تتحرك فيه لتواجه المخطط الصهيوني الذي يستهدفها جميعا، وهي تعلم ذلك لأنه مخطط معلن وواضح ومكشوف منذ بدايته، ترتبط به كل الخطوات العدائية في مختلف المراحل الماضية، وهي في هذه المرحلة أكثر انكشافا ووضوحا وصراحة عما قبلها.

على العرب وعلى المسلمين وعلى تعبنا والله تعبنا.

0: تدور.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بالعلم ترتقي الأمم وتسمو الأجيال وتتحول الأحلام إلى إنجازات، فليكن عامنا الدراسي عاماً للتميز والنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الاتفاق مع العدو الإسرائيلي يمثل مذلة وعارا، ويدعو السلطة اللبنانية للتراجع عن سياساتها. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفي سيطرة العدو الإسرائيلي على تلة علي الطاهر. وقبائل صرواح وحريب القراميش وبدبدة بمأرب تعلن الجهوزية القتالية لمواجهة الأعداء. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن اتفاق الإطار المعلن في واشنطن بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي يمثل مذلة وعارا وتنازلا عن السيادة، معتبرا أنه اتفاق منعدم الوجود، ومشددا على ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ولا سيما ما يتعلق بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وفي بيان له قال الشيخ نعيم قاسم إن حزب الله سيتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوط الدولية والعربية لإلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم والانسحابه من لبنان، داعيا السلطة اللبنانية إلى التراجع عن سياساتها، ومؤكدا استعداد الحزب للتعاون من أجل تعزيز سيادة لبنان وتحرير أراضيه وطرد الاحتلال واستعادة الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار والتفاهم على استراتيجية للأمن الوطني. وأضاف إن وقف إطلاق النار لم يكن ليتحقق لولا تضحيات المقاومين والشعب اللبناني، مؤكدا أن حزب الله سيواصل المقاومة في الميدان للحفاظ على هذه التضحيات ودحر الاحتلال، وأنه لم يغادر الميدان في أصعب الظروف ولن يغادره. وفي وقت سابق نفى حزب الله بشكل قاطع ما نشرته جهات رسمية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي بشأن سيطرته على تلة علي الطاهر. وأكد الحزب في بيان له أن تلة علي الطاهر خالية من أي وجود لقوات العدو الإسرائيلي، مضيفا أن مجاهدي المقاومة يبسطون سيطرتهم على التلة وهم في جهوزية كاملة للتصدي لأي محاولة تقدم أو توغل لقوات العدو. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم بأن قوات العدو الإسرائيلي اختطفت 7 أشخاص من أطراف بلدة عين عرب جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة أن المختطفين هم 3 مواطنين لبنانيين و4 سوريين، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل بشأن ظروف عملية الاختطاف أو مصيرهم. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 7 آخرون اليوم جراء استمرار خروقات قوات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد 2 بينهم امرأة وإصابة 7 آخرين إثر قصف طائرات مسيرة تابعة للعدو خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس، فيما استشهد طفل متأثر بإصابته في قصف غربي المدينة. وواصلت قوات العدو قصفها المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في خان يونس ومخيم المغازي وجباليا بالتزامن مع توغلات محدودة للآليات العسكرية واستمرار استهداف مناطق النازحين وفرض القيود على حركة البضائع والمساعدات. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1041 شهيدا، إضافة إلى 3329 مصابا. تخلد ذكرى عاشوراء نهج الإمام الحسين عليه السلام في مناهضة الاستبداد، وهو ما يتجسد في موقف محور المقاومة واستجابة الشعب اليمني وقوات التعبية إلى جانب الخروج المشرف لحرائر اليمن دفاعا عن العزة والسيادة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة آلاء الكبسي.
1: على مر القرون لم تكن ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام مجرد حدث تاريخي عابر، بل تجسدت كرمز عالمي لمناهضة الاستبداد ومدرسة استلهمت منها الشعوب معاني الحرية والصمود. واليوم تجدد ذكرى عاشوراء حضورها في وجدان الأمة كنموذج حي للصراع الأزلي بين الحق والباطل، لتؤكد جبهات المقاومة المعاصرة أن مواجهة الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية هي الامتداد الطبيعي لنهج كربلاء في معركة حتمية بين مشروعين: سلب السيادة والتحرر والاستقلال. لم يخرج الإمام الحسين طالباً لسلطة أو مكسب دنيوي، بل تلخصت غايته الأسمى في الإصلاح ومواجهة الظلم، معلناً بيان ثورته الخالد: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هذا المنطلق القرآني صيغت مبادئ نهضته لتتجاوز حدود الزمان، مغذية أحرار العالم بشعار غدا دستوراً لكل الشعوب المستضعفة: هيهات من الذلة. وفي القراءة المعاصرة لهذا الإرث التحرري يبرز محور المقاومة اليوم كترجمة عملية لرفض الاستكبار، حيث تتربع القضية الفلسطينية في عمق هذا الموقف باعتبارها القضية المركزية التي تجسد معركة الحق ضد أبشع صور الاحتلال الصهيوني. واستجابة عملية لهذا النهج الحسيني وفي ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، جاء بيان قوات التعبئة العامة في اليمن ليعلن النفير العام والاستعداد لخوض الجولة القادمة، تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي رسمت معالم المرحلة وحددت المسؤولية في حماية الوطن وسيادته، والتي رسمت معالم المرحلة وحددت المسؤوليات في حماية الوطن وسيادته. لقد أكد البيان انتقال التعبئة الشعبية إلى مرحلة متقدمة من الجهوزية والفورية لإسناد القوات المسلحة بالمقاتلين، مشددا على تحصين الجبهة الداخلية وتماسكها والتسليم لقيادتها. كما جدد البيان التمسك بمعادلة وحدة الساحات، مؤكدا أن معركة فلسطين هي معركة الأمة بأكملها في وجه المشروع الصهيو أمريكي.
2: في واقعنا هذا واقعة كربلاء هي في كل زمان وضد كل طاغية، في زماننا هذا وفي زمان الإمام الحسين، في زماننا هذا متمثل بأمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان، الذي احنا في اليمن الآن محاصرين نفس حصار الإمام الحسين سلام الله عليه ونفس ظلم الإمام الحسين سلام الله عليه. والزينبيات في عصرنا هذا نفس زينب، يأتيها الشهداء من أبنائها وإخوانها وأبوها وأخوها وزوجها فتحمد الله وتشكره.
1: وعلى ذات الدرب واستجابة لله ولدعوة السيد القائد في مناسبة ذكرى عاشوراء، خرجت حرائر اليمن في ساحة جامع الشعب ليؤكدنا بحضورهن المشرف أن المرأة اليمنية شريكة أساسية في صنع مواقف العزة والإباء، وأنها حاضرة بوعيها وثباتها في خندق الدفاع عن المبادئ الحسينية.
3: اليوم نحن في ذكرى أليمة جدا على قلوبنا، وهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي نستلهم من هذه الذكرى مدرسة، نقول مدرسة كربلاء، نستلم منها القوة والثبات والصبر، نستلهم منها العزيمة، نستلم منها الإصرار والثبات على الحق، لأن احنا في زمن أصبح الطغيان فيه والفساد يطغي على الحق.
1: ستبقى ثورة الحسين مرجعا أخلاقيا للأحرار، يتجلى موقفها اليوم بوضوح في ساحات البناء والجهاد كأعلان مستمر لرفض الخنوع، وتأكيدا بأن هذا الشعب صامد حتى انتزاع حقوقه واستعادة سيادته كاملة، متسلحا بنداء الحرية الأبدي: هيهات من الذلة.

0: تحت شعار بالعلم والمعرفة نصون أمانة شهدائنا دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء اليوم مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين بجميع مراحل التعليم العام في عموم محافظات الجمهورية لعدد 34,000 مستفيد بمبلغ 280 مليون ريال. وخلال التدشين ثمن مفتي الديار اليمنية فضيلة العلامة شمس الدين بن شرف الدين جهود الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومشاريعها وعملها على توفير الرعاية المتكاملة لأبناء الشهداء تقديرا وعرفانا بتضحيات آبائهم العظيمة.
1: السيد القائد يهتم بهم اهتماما كبيرا، ولذلك أنشئت هذه الهيئة هيئة رعاية أسر الشهداء لتكون العين المنتبهة واليقظة لرعاية أسر الشهداء وتلمس حوائجهم وقضاء حوائجهم، وإنها ممثلة برئيسها ووكلائها وموظفيها لتبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق هذا المقصد الحسن، وتسعى بكل ما تملك لحشد الجهود والطابات وتحصيل المعونات من أكثر من جهة في سبيل تحقيق هذا الغرض الإنساني والديني في نفس الوقت. ونحن بدورنا نقدم الشكر الجزيل لهيئة رعاية أسر الشهداء على هذا البذل وعلى هذا الاهتمام وعلى هذا العطاء. والدولة أيضا مهتمة جدا لرعاية أسر الشهداء، كما أن الاهتمام برعاية أسر الشهداء مسؤولية الجميع، ولن تبرأ ذمة الناس جميعا إلا بالقيام بهذا الواجب، كل فيما يستطيع وكل فيما يقدر وكل من موقعه.
0: من جهته أكد وكيل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء حسين القاضي أن هذا المشروع يمثل جزءا من منظومة متكاملة من الرعاية، والتي تتضمن مشاريع تعليمية وتربوية ودعم ثقافي لأبناء الشهداء طوال العام.
2: مهما كانت الجهود التي قدمتها هيئة الشهداء لتوفير هذه الحقيبة بمواصفات وجودة تليق بأبناء الشهداء وتتميز بتميزهم عن غيرهم من الأبناء وبعدد يصل إلى 43,000 حقيبة وبتكلفة قد تصل إلى 290 مليون ريال يمني، إلا أن ذلك هين وقليل في حقهم، وهو جزء يسير من مشاريعنا التربوية والثقافية التي تطورت واستمرت وتنوعت ونفذت خلال عام السابق من خلال دراسة وتحليل وتلمس لأوضاع أبناء الشهداء. ويشهد عامنا هذا إن شاء الله وبعونه أنشطة تربوية وثقافية بناءة وفعالة ومستمرة لأبناء الشهداء في مختلف المناطق.
0: نفى المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي صحة المزاعم التي تحدثت عن إنشاء خط اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق أرض إيرانية ولا علاقة لأمريكا به. وفي وقت سابق وجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي رسالة إلى قادة مجلس التعاون الخليجي، حذر فيها من أن الرهان على السيناريو الأمريكي سيقوض أمن واستقرار دولهم، مشيرا إلى أن القواعد العسكرية والأمريكية في المنطقة تحولت إلى مصدر للتهديد بدلا من توفير الأمن. وأكد عزيزي أن القوة الصاروخية والطائرات المسيرة وإدارة مضيق هرمز تمثل خطوطا حمراء لإيران، داعيا دول المنطقة إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمنها. ختاما، شهدت مديريات صرواح وبدبدة وحريب القراميش بمحافظة مأرب لقاءات قبلية مسلحة أعلنت خلالها القبائل الجهوزية القتالية والتعبئة العامة لاستكمال معركة التحرير الوطني ورفد الجبهات ومراكز التدريب. وأكدت البيانات الصادرة عن اللقاءات دعمها لمضامين بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وإعلان النفير العام ورفع مستوى الجهوزية، محذرة قوى العدوان من مواصلة حصار الشعب اليمني ونهب ثرواته النفطية والغازية. وشددت القبائل على المضي في معركة التحرير حتى إنهاء العدوان والاحتلال والحصار، داعية أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصفوف لاستعادة السيادة والثروات الوطنية. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الاتفاق مع العدو الإسرائيلي يمثل مذلة وعارا، ويدعو السلطة اللبنانية للتراجع عن سياساتها. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفي سيطرة العدو الإسرائيلي على تلة علي الطاهر. وقبائل صرواح وحريب القراميش وبدبدة بمأرب تعلن الجهوزية القتالية لمواجهة الأعداء. بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو عدة غارات على مسجد الجرد وحصن الشرف الأثري بالمحابشة بحجة، ما أدى إلى استشهاد 4 مصلين من صلاة الجمعة بينهم إمام المسجد وإصابة 20، وشن 3 غارات استهدفت مبنى القيادة والمعهد العلمي والمستشفى الريفي في الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو سلسلة غارات على معسكر ماس ووادي الجفينة جنوب غربي مدينة مأرب، واستهدف بعدة غارات نادي الصقر الرياضي وقيادة اللواء 35 مدرع بالمطار القديم، واستشهد مواطن وأصيب 4 بجراح في عدة غارات على منطقة المهادر بصعدة، وشن العدو سلسلة غارات على منطقتي ضحيان ومجزر، وشن عدة غارات على كتاف واستشهد مدير الصحة هناك، وشن 4 غارات على مدينة المحابشة وسقط 3 شهداء و10 جرحى بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 4 غارات على القصر الجمهوري بتعز والكمب التابع للقصر والمنازل المجاورة له، واستهدف مصفاة عدن بصورة مباشرة وقصف مخزنا للوقود واستهدف مخزن آخر للمازوت، ما أدى لتدمير مخزن المازوت الذي يستخدم لمحطات توليد الكهرباء بشكل شبه كلي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة طقم عسكري للمرتزقة بمنطقة المسجح بسرواح، ما أدى إلى مقتل وإصابة 10 كانوا فيه، كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي منزل عضو لجنة التهدئة في الجوف الشيخ حسين علوي قعشم في منطقة العرض بالغيل، ما أسفر عن استشهاد المواطن خالد يحيى وإصابة عبد المجيد قعشم، وخلف أضرار كبيرة في منزل عضو لجنة التهدئة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 14 غارة على صرواح، ما أدى إلى تضرر المنازل والممتلكات العامة، كما شن غارة على كهبوب في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على منطقة الربصة في الحوك، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 4 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، هز انفجار عنيف منطقة عين با معبد في مديرية رضوم في شبوة، وفقا لمصادر محلية استهدف الانفجار أنبوب نقل الغاز المسال إلى ميناء بلحاف، تسبب في حريق هائل شهد من مسافات بعيدة، ووقع التفجير على بعد مسافة قصيرة من موقع عسكري لقوات ما يسمى الشبوانية الموالية للإمارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مناطق متفرقة من مديرية كتاف في محافظة صعدة، واستهدف ب5 غارات أخرى مزارع الجر بمديرية عبس في حجة، وشن العدوان 7 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن 6 غارات أخرى على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف ب12 غارة منطقة قانية ومديريتي ناطع والسوادية في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية في صعدة، فيما استهدف العدوان ب23 غارة مناطق متفرقة من مديريات صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 46 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما شملت الخروقات تحليق 6 طائرات تجسسية في حيس ومقبنة والجبلية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 43 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و6 خروق بقصف مدفعي و31 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015،
2: قتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن قراطس وعدد من عناصر القاعدة في منطقة البساتين بمحافظة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016،
3: استهدفت القوى الصاروخية قاعدة خميس مشيط بصاروخ باليستي من نوع قاهر واحد أصاب هدفه بدقة، وتم تدمير آليتين مدرعتين للمرتزقة بمأرب بصواريخ موجهة، قتل كل من فيهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي قائد الكتيبة الثانية في اللواء العاشر المرتزق الرائد أحمد سلمان مسبح مصرعه بنيران المجاهدين في جبهة ميدي، كما قتل 5 مرتزقة بنيران الأبطال في ساحل ميدي، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو شمال صحراء ميدي وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أقدمت سلطات الاحتلال الإماراتية على تنفيذ عملية إعدامات وتصفيات ضد عدد من السجناء المخفيين قسرا بينهم ناشطة في مدينة عدن المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 2M على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، أصاب هدفه بدقة، كما اندحر المرتزقة من موقع قبالة جبل قيس بجيزان إثر عملية نوعية للمجاهدين أسفرت عن قتل وجرح أعداد من المرتزقة برغم مساندة الطيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نصبت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة استهدف آليتين ومدرعة في جبهة حيفان، نتج عنه قتل وإصابة عدد منهم وتدمير وإعطاب آليتين، وأفشل المجاهدون زحفا في صالة وقتلوا وجرحوا عدد من المرتزقة بتعز، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في ذات الجبهة ما تسبب بمضاعفة خسائره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان شرق مديرية الدريهمي بسلاح مناسب، وكسر المجاهدون زحفا مسنودا بالطيران شرق جبل النار قبالة جيزان، وكسروا الزحف وتم تدمير طقمين وإعطاب آلية وقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما تمكنوا من كسر زحف واسع في قعطبة بالضالع من عدة اتجاهات، وقتلوا وأصابوا عدد من المرتزقة بينهم قيادات، وأسروا 4 وأعطبوا آلية، فيما لاذ البقية بالفرار، واستمر الزحف 5 ساعات دون إحراز أي تقدم، ودكت المدفعية تجمعات العدو في قعطبة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية مشتركة على مواقع عسكرية حساسة في مناطق نجران وأبها وخميس مشيط ب5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة، واستهدفت العملية معسكر الحرس الوطني في نجران ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية الشهيد أبو فاضل طومر لتحرير سلسلة جبال الدحيضة بمحافظة الجوف بالكامل، وانتهت العملية بتحرير سلسلة جبال الدحيضة ومجاورها بالكامل وفك الحصار عن المجاهدين واستعادة جثمان الشهيد هاني محسن صلاح عروي طومر أبو فاضل، كما تمكن المجاهدون من كسر زحف للمرتزقة حاولوا فيه استعادة المناطق التي تحررت، إلا أن خسائرهم المضاعفة أجبرتهم على الفرار. وخلال العملية تمكن المجاهدين من تدمير وإحراق أكثر من 50 آلية خلال العملية و4 معدلات، واغتنام أسلحة متنوعة، وأسر 11 مرتزقا، ولقي عدد من المرتزقة مقتلة.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، الأولى عملية مشتركة مع المقاومة العراقية واستهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفاء، وحققت العملية أهدافها بنجاح، والعملية الثانية على سفينة سياجو بزوارق مسيرة وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأدت العملية لإصابة السفينة إصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجباتها الدينية والإنسانية حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين على النحو التالي: الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفاً حيوياً في حيفا، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. العملية الأخرى استهدفت سفينة سي جوي في البحر الأحمر، وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت العملية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في تنفيذ عملياتها المشتركة مع المقاومة العراقية، وتنفيذ ما ورد في بياناتها السابقة بشأن السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التابعة لشركات تتعامل مع الكيان الإسرائيلي، وأن عمليات استهداف السفن المذكورة وكذلك السفن المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 27 من يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
6: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
6: إذاعتك أنت.
7: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
8: قرآنيون.
9: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وما زلنا نتحدث عن جرائم بني أمية بحق الأمة الإسلامية، وتحدثنا في آخر حلقة حول كيف حرفوا مفاهيم الدين وكيف أساءوا لشخص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وما زلنا نتحدث في هذا السياق. لاحظوا حتى على المستوى العقائدي لدولة بني أمية، ما يتعلق بالعقيدة الإيمانية، ما يتعلق بالعدل الإلهي، ما يتعلق بالوعد والوعيد، ما يتعلق بعالم الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، كم زيفوا، كم غيروا، كم خبصوا، كم لعبوا، كم عملوا خبص والدنيا خبيص. بتلاحظ أنت الوهابي كبي يقدسوا بني أمية لأنهم الامتداد الطبيعي لبني أمية، هم ثمرة بني أمية الفكرية. يعني هذا الجماعات التكفيرية تلحظهم لهم تقديس يقدسوا بني أمية لأنهم في الأخير الثمرة الطبيعية لبني أمية والامتداد الطبيعي لذلك الانحراف. فقدموا الدين، يعني الرسول فعلوا له نظرة مجردة من القدسية والعظمة، بل بيترتب عليها حتى تصرفات خاطئة. الله رب العالمين، بدأوا ينشروا أفكار وعقائد خبيثة خبيثة جدا. يعني شوف العقائد حق الوهابيين، يزني ويقتل قدر الله وما شاء فعل. ها، في السعودية نتيجة سياسات محمد بن سلمان الكارثية بيحصل عندهم انهيارات اقتصادية وغلاء في الأسعار، صاروا يدوا العلماء حقهم مقابلات تلفزيونية، وعدا بين اسمع المقابل بيقول للعالم السعودي، قال هذه الله هو المسعر، يا ما معنى أن الله هو المسعر؟ قال معنى الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي يخفضها، فإذا ارتفعت الأسعار وارتفع الغلاء فالله هو من يسعر. يعني يشتوب يلقوا باللائمة على الله رب العالمين، على الله رب العالمين. انتهكوا هذولا بنو أمية حرمة القرآن. اقرأوا قرأوا تاريخ بني أمية، ما بنقول لكم يعني البعض من الوهابين ذولا لما يسمع الكلام ذا يشرخ راسه، يا وهابي ما عنقول لك تقرأ الكتب حقنا، مثلا الكتب التاريخية حقنا، اقرأ الكتب التاريخية حق علمائك، اقرأ حتى التاريخ الطبري اللي هو من كبار علمائكم، ولا الكامل لابن الأثير، ولا طبقات ابن سعد، ولا البداية والنهاية لابن كثير، اقرأ وش به من جرائم، اقرأ وش به من جرائم. هذا ابن كثير من الكوارث حقه نقل كل البلاوي حق يزيد، ايش فعلوا ابا احمد يسوع 3 ايام اغتصبوا النساء وفعلوا وفعلوا وسووا، وفي الاخير ايش يرجع يقول لك، وانه مع ذلك امام مفترض الطاعة لا يجوز الخروج عليه. دين معصود خبيث خبيث الخبيث، عاش عصد والدين عصدة عجيبة. انتهكوا حتى حرمة القرآن والمقدسات، علاقتهم مع القرآن كانت، لاحظوا احد ملوكهم استفتح في المصحف، قام يستفتح بالمصحف، ولما فتح طلعت أمامها الآيتين، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، الذي هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك. غضب غضب شديد، لماذا عندما استفتح بالمصحف طلعت هي الآية؟ إيش فعل؟ قام يستهدف المصحف بالسهام ومزقه، وقال شعرها المعروف الذي نقله المؤرخين، نقله المؤرخون، قال أتوعدني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. منتهى الاستهتار بالقرآن. هل بعد هذا الاستهتار استهتار بأقدس المقدسات؟ إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هكذا كانوا. وتصور إنسان مثل هذا في موقع السلطة يتآمر على الأمة الإسلامية، كيف حيكون مع الأمة التانية؟ كيف حتكون نظرة البقية تفاصيل الدين؟ وما بيحترمش القرآن، هل يمكن يحترم شيء من هذا الدين؟ ما احترمش القرآن يا خلق الله. انتهكوا حرمة المقدسات الإسلامية، حتى الكعبة المشرفة استهدفوها بالمنجنيق، حرقوها بالنار، استهدفوها حتى الهدم. يعني المدينة استباحوها، حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استباحوا سكانها من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم. 3 أيام استباحها جيش يزيد، استباح فيها الدم والأرض والمال 3 أيام، أباحها الجيش أن اقتلوا من شئتم واغتصبوا من أردتم من النساء وخذوا ما وجدتم من المال والممتلكات، وارتكبوا أبشع الجرائم، فعلوا الأفاعل، اغتصبوا بنات المهاجرين والأنصار المئات منهن وولدين بعد ذلك ممن يعني من الأبكار اللي ما قد زوجين، خليك من الثيب نفسها كما اغتصبوا أيضا. انتهاك الاستباحة لشرف الناس وكرامتهم، ما بشي قيمة عندهم للمسلمين. حتى المهاجرين والأنصار صدر أمر من يزيد، اقتلوا من وجدتموه من أهل بدر، الذي بقي منهم اقتلوهم، حتى لو قده طاعم في السن، حتى لو قده على فراشه قده عثره، يعني ما عاد يقدر يتحرك. قتلوا الأطفال بكل وحشية، كانوا جريئين، كانت جيوشهم وكان جنودهم يرتكبوا الجرائم بكل بساطة في بمنتهى الوحشية. يعني بسر بن أرضع وصل اليمن كان يذبح الأطفال في سن الطفولة، يدوهم لا عنده ويذبحهم، مثل ما بيفعلوا الآن الدواعش والقاعدة. يعني شوفوا الجذور حق داعش من هنا. لاحظوا كان لما اقتحموا المدينة المنورة، بيقول السيد عبد الملك، كانوا ياخذوا الطفل الرضيع من أمه وهي بتحتضنه وترضعه وتحاول تشبث به وبتسعى لحمايته منهم، بياخذوه رغما عنها من رجله ويضربوه بعرض الحائط، يذروا دماغه بين الأرض. هذا يحسب على الإسلام؟ هذا يحسب؟ هذول جنود دولة إسلامية يرتكبوا تلك الجرائم؟ يا أخو والله إن احنا عنجس في بلاوي، والتاريخ عجس يعيد نفسه. إذا جلسنا معتلين ومصلبين ونشين نرتبط بذول النوعيات ونشين نعتبر نفسنا امتداد لهذه العينات القذرة الإجرامية، لابد ما نعرف لا أيش الكوارث، أيش التاريخ، لابد ما نقرأ التاريخ ونعرف نرجع على مفترق الطرق، من أين احنا، أين جذورنا التاريخية، أين احنا. يعني هكذا كان يعمل. شوفوا حرملة لما وجه سهمه وكان معه، قالوا سهم ذو شعب 3، وقتل طفل الإمام الحسين رضيعه ضامي جدا، أمه ما عاد فيها حليب ترضعه، وأخرجها الإمام الحسين وبأمر من القائد العسكري الموالي لبني أمية، قام حرملة بتوجيه السهم لنحر هذا الرضيع وذبح من الوريد للوريد. وهذا يعتبر من إنجازات للدولة والجنود. يعني كانوا الجنود يقدموا نفسهم لبني أمية يعني بتي الإنجازات، يصير لا عند الأمير الأموي ويقول أنا الآن ذبحت الطفل ذي حق الحسين، أنا فعلت كذا. هذا تعتبر إنجازات، ويقربوهم ويرفعوا من شأنهم ويفعلوا أشياء. يعني تجي لك الآن إلى مناهج للأسف دراسية الآن في المناهج البلدان العربية، تقدم لك صورة بني أمية تمجدهم وتعظمهم وتتجاهل كل ما ورد في تاريخ الأمة. كل الأمة بمختلف مذاهبها. يعني ما هيش الجرائم تهي البشعة تورثناها احنا يعني عن أهل بيت رسول الله لحالنا، هذا تاريخ أمة يا أخوة، موجود في كتب كل المذاهب الإسلامية. يعني والله إننا نتعجب، يا ليت إنهم بينكروا، لو عادوا بينكروا تهي الجرائم بيقولوا إنها كذب ولا كذا ولا ما حصلت، يا بي بي بيعتقدوا بها وبيقولوا بها، ومع ذلك إيش بيقولوا؟ مثل ما قال ابن كثير، ولكن يعني اجتهد فأخطأ، ولا إمام مفترض الطاعة لا يجوز الخروج عليه. قال ابن كثير وإن كان كما قال العلماء فاسقا شاربا للخمر وكان، ولكنه مع ذلك أجمع علماء الإسلام على أنه إمام مفترض الطاعة. يا فعلته والدين ذي.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: عاشوراء، التاريخ والعبر.
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء نعالج في هذه الحلقة السابعة، وهي الحلقة السابعة، الأسباب والأوضاع الاقتصادية التي كان عليها الأمويون والتي ساهمت في الثورة

لا توزع الأراضي المفتوحة التي فتحت عنوة، لا توزع بين الفاتحين، أربعة أخماس توزع بين الفاتحين وخمس يخمس لله عز وجل ورسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين كما قال الله عز وجل. عمر رأى أن تبقى كل هذه الأراضي لبيت المال، أن تكون أن يجبى خراجها لبيت مال المسلمين على أن يتم صرف مرتبات وأعطيات شهرية وسنوية للمقاتلين الذين فتحوا هذه الأراضي، لأنها كما يقول أراضي كبيرة. في عهد عمر كانت تصرف للمقاتلين والجنود من بيت المال، من الخزينة العامة. هؤلاء الجنود في عهد عثمان تضرروا، لم يعد يصرف لهم ذلك الموضوع، تلك المبالغ بالشكل المطلوب. عندما جاء معاوية جعل كل تلك الأملاك، تلك الأراضي، أراضي العراق كلها، معظم أراضي العراق، معظم أراضي فارس، معظم أراضي مصر، معظم أراضي الشام، معظم أراضي المغرب، أصبحت تحت تصرف الخليفة. من هو هذا الخليفة؟ معاوية بن أبي سفيان، يتصرف في كل هذه الأرض، يقطع من يشاء، يقطع الأرض التي يشاء لمن يشاء، طبعا لا يقطعها إلا للمشايخ ولزعماء القبائل وللموالين للحزب الأموي الموالي فقط. أما المعارضون أو البعيدون عن السلطة أو الناس العاديون والضعفاء فكانوا لا يصلون إلى هذه الأراضي. أما الدخل والخراج الذي يجبى من هذه الأراضي فكان يصل إلى بيت المال، ومن ثم معاوية يعمل على توزيعه بالشكل الذي يريد وعلى المقربين منه. ومع ذلك كان معاوية قد أضفى قدسية وجبرية على تصرفه المالي، حتى أنه كان يقول إنما المال مال الله وأنا خازن الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. لما استقر الأمر له كانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي، لم يكتفي بالتصرف بشكل خاطئ بالنسبة لأراضي بيت المال، بل امتلك هو الأراضي لنفسه. كانت له هناك أراضي واسعة جدا في مختلف بلدان المسلمين كان يتملكها لنفسه، فكانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي في الحجاز وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من البلدان. ومن ذلك تلك الأراضي التي كانت للأسر الحاكمة والنبلاء والإقطاعيين الكبار في الدولة الساسانية، كل هذه الأراضي لمن أخذت ولمن حجزت ولمن استصفيت؟ لمعاوية، وسميت بالصوافي. كذلك أراضي أولئك الذين هرب جلهم أو قتل معظمهم أو جميعهم أثناء معارك الفتوحات، أراضي معابد النار كلها اصطفاها معاوية لنفسه وخاصته وسميت بالصوافي، وتصرف فيها كما يحب. حتى أن المؤرخ الدكتور عبد العزيز الدوري يذكر أن الأمويين وفي مقدمته معاوية أقطعوا تلك الأراضي لأنصارهم وأقربائهم، مما يعني ماذا؟ يعني حرمان الأغلبية من عامة الناس، وصارت تملكات الكبيرة للأراضي الواسعة جدا جدا كانت أصبحت ظاهرة شائعة في البيت الأموي وفي ولاة الأمويين. على سبيل المثال مسلمة بن عبد الملك أمير العراق في 102 هجرية إلى 103 هجرية، هذا استصلح لنفسه، لم يستصلح لبيت المال، لنفسه، لملكه الخاص، لملكه، استصلح أراضي واسعة في السواد، كانت المياه قد غمرت أثناء ثورة بن الأشعث، فاستصلح أراضي واسعة منها وشاسعة، وحفر لها نهرين واسعين عرفا بالسيبين. شاهد آخر، والي هشام بن عبد الملك الذي اسمه خالد بن عبد الله القسري، تولى العراق من سنة 105 هجرية حتى 120 هجرية، كان له نشاط واسع في استصلاح الأراضي وامتلاكها في السواد، حتى بلغت قلة أراضيه ملايين الدراهم سنويا، بل كان يستطيع التأثير على أسواق السوق في العالم الإسلامي كله. عندما يدخل خالد القسري غلاته إلى الأسواق، عندما ينزلها على الأسواق ترخص الأسعار، شخص واحد يستطيع أن يؤثر على الأسعار في العالم الإسلامي كله عندما ينزل غلاته إلى الأسواق. ماذا يعني هذا؟ كم هي الأراضي التي كانت تغل له وكانت من ملكه؟ حتى أنه ورد في السجلات الرسمية مرسوما خليفيا من هشام، الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي، قضى هذا المرسوم بمنع خالد القسري من بيع غلاته حتى تباع غلات أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. هكذا أصبح حكام بني أمية وولاتهم يتحكمون حتى في مآكل الناس ومصائرهم. هشام الخليفة نفسه احتجن أراضي واسعة
في أنحاء مختلفة من مملكته.

0: وكان أهم مصادر وارداته هذا النوع من المال الواسع جدا، حتى أن أحد الواعظين تذكر بعد أفول شمس الدولة الأموية حالة هشام وأولاده. قال أحد الواعظين: وولي هشام بن عبد الملك 18 سنة، ما منها سنة إلا وهو ينشئ فيها عيونا ويتخذ فيها أموالا ويقطع لولده القطائع، ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. تذكر هذا الأمر بعد زوال الدولة الأموية، بعد أن أصبح الأمويون فقراء مشردين، يقول هكذا: ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. معاوية في هذا الإطار، في هذه في هذا الموضوع، في موضوع الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية، أعاد سنن الأكاسرة والقياصرة في فرض الضرائب، الضرائب الذي كان يفرضها القيصر والضرائب التي كان يفرضها كسرى، أعادها معاوية على الرغم من أن الدولة الإسلامية كانت قد ألغت هذه الضرائب، ولم تبقي إلا فريضة الزكاة والجزية والخراج وتلك الموارد المالية المعروفة في الإسلام. لكن معاوية أعاد هذه السنن وفرض ضرائب جديدة، منها ضريبة النوروز، ومنها ضريبة المهرجان، وغيرها من الضرائب. أيضا كان يجبى إلى خزائن معاوية الخاصة عشرات الملايين من الدراهم، حتى أنه استصفى الصوافي في كل من العراق والشام والجزيرة واليمن ومكة والمدينة لنفسه خالصة، وأقطع منها لأهل بيته وخاصته. فكان ما يجبى إليه من صوافي العراق وحدها 100 مليون درهم، 100 مليون درهم. أين يصرف هذه الأموال؟ كان يصرفها لنفسه ولأهله ولخاصته. إذن هذه هي الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام ودفعته إلى الخروج لإنكار هذا المنكر وإصلاح هذا الأمر الخطير. الإمام الحسين عليه السلام أتى ضمن سلسلة، يعني لم تكن المسألة مبتدئة بالإمام الحسين عليه السلام، بل هناك دور للإمام علي عليه السلام من قبله في مواجهة التخريب، الدور التخريبي الإنقلابي لبني أمية. الإمام علي عليه السلام، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عن الإمام علي في نصوص عديدة، وبين للأمة من خلال الإمام علي أنه يمثل الامتداد الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنه يمثل الامتداد الأصيل والنقي والصحيح للإسلام العظيم، عندما قال رسول الله في أحاديث كثيرة: روت الأمة وتناقلت فيما بينها، علي مع الحق، الحق مع علي، علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي يقاتل في على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قال له: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قال له أيضا، يعني بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أن هذا الشخص هو الامتداد، هو الشاهد على عظمة الإسلام وعلى عظمة ما جاء به الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. قام الإمام علي عليه السلام بدوره على أكمل وجه، بحركته وجهاده ونشاطه العام وتقديمه النموذج في فعله وقوله وسلوكه المعبر عن أصالة الإسلام. حفظ الإسلام أيضا في وجه الانحرافات الكبرى التي تعرض لها، وثبت الكثير من المواقف كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حتى أن الأغبياء الذين تناسوا في بداية الأمر تلك الأحاديث وتلك النصوص الإسلامية عن وضعية بني أمية وعن وضعية الإمام علي عليه السلام ودوره في مواجهة انحرافاتهم، تذكر بعض الأغبياء اكتشفوا بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام أهمية الدور الذي قام به الإمام علي عليه السلام عندما استحكمت قبضة بني أمية، ورأوه وقد رأوا الخلل الكبير الذي أنتجه سكوتهم. وهذا من الأشياء التي يجب أن نستفيدها عندما نفرط ونسكت على واقع سيء، واقع مظلم، ونغمض أعيننا ثم لا نلبث أن نجد أنفسنا في وضعية أخطر من الوضعية السابقة وفي انحراف أكبر. وهذا هو الأمر الذي أشار إليه العلامة المصري المعاصر الشيخ محمد الغزالي حين قال: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. تكاثرت روايات عديدة عن ابن عمر بتوبته، أخرج ابن عبد البر من طرق أن ابن عمر قال حين حضرت الوفاة: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب. هذا أحد النماذج التي تبين أن بعضا من الناس الذين تعاموا عن الحقيقة في عهد الإمام علي عليه السلام ندموا وعضوا أصابع الندم بعد موته، وقد رأوا بني أمية ينزون على منابر رسول الله نزو القردة ويحرفون الإسلام تحريفا بالغا. الآخر هو الآخر سعد بن أبي وقاص، والآخر أيضا الذي وصفه الإمام علي بأنه لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل في حروب الناكثين والقاسطين والمارقين. عندما استوى الأمر لمعاوية دخل على معاوية، وكان سعد يرى في نفسه أنه أفضل من معاوية لأنه صحابي سابق وقد أسلم مبكرا، بينما معاوية من الطلقاء. لكن بسبب تفريط سعد وأمثال سعد من الصحابة وأبناء الصحابة، تفريطهم وعدم تحركهم مع أعلام الهدى، جنوا أنهم رأوا ذلك الطليق ابن الطليق معاوية بن أبي سفيان وقد أصبح أميرا للمؤمنين يتحكم في شؤون الأمة، بينما هم قد أصبحوا معزولين هناك ليس لهم حول ولا طول. ومع ذلك دخل يوما سعد على معاوية وقد حج وقد وصل وفد إلى المدينة وإلى مكة، دخل عليه سعد فلم يخاطبه بإمرة المؤمنين، لم يقل له السلام عليك يا أمير المؤمنين، بل قال له السلام عليك أيها الملك، أي أن سعدا لم يكن يعترف بإمرة معاوية على المؤمنين. ومع ذلك راوده معاوية في ذلك الموقف كما يروي ذلك مسلم النسابوري في صحيحه، راوده على لعن علي عليه السلام، فوقف سعد في وجهه ورد عليه. فهذه نماذج تبين لنا أن بعضا من الصحابة ندموا على الوضعية التي وصلوا إليها، لكن حين لا ينفع الندم. الإمام الحسن عليه السلام أيضا مضى على نفس الطريق التي مضى عليها أبوه، صحيح أنه لم يستمر أو لم يستطع أن يستمر في التحرك العسكري بسبب خذلان أهل العراق والمسلمين له، حتى كاد أن يقتل في مظلم صابات على بعض أولئك الجنود الذين كانوا يقاتلون معه، لكنه مع ذلك وضح الحق عن طريق التوعية للمسلمين في المواسم وغيرها، وقف موقفا صلبا من معاوية حتى بعد الصلح، وحتى أن معاوية عرض عليه أن يوليه قيادة الجيوش لمحاربة الخوارج الخصوم المشتركين، لكن الإمام الحسن عليه السلام أجاب على معاوية بشدة وبموقف حاسم قائلا له لو آثرت أن أقاتل أحدا لبدأت بقتالك أنت، أنت أكثر الناس استحقاقا للقتال. وهكذا جاء الإمام الحسين عليه السلام في ظل هذا الوضع ليستمر على ما كان عليه رسول الله، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. إذن ما تقدم في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة لها هي الأسباب والظروف المختلفة والمتنوعة التي ساهمت وشكلت أهمية الثورة الحسينية على صاحبها وعلى جده وعلى أهل بيته أفضل الصلاة والسلام. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: عاشوراء، التاريخ والعبر.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 44 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات مع تدبر معانيها. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. المعنى أحبتي الكرام، إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين، كأنه يقال لهم أدخلوها مصحوبين بسلام، أي سالمين من كل شر وكل منغص وآمنين من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهو الحقد والبغض الشديد، وهو يؤذي صاحبه، فصدور أهل الجنة سليمة منه ليستريحوا منه. صدور أهل الجنة سليمة منه ليستريحوا منه، وهو يحتمل الحقد على الظلمة أهل النار. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أي متآلفين لا متنافرين ولا متقاطعين، ولعلها الأخوة في الله، على سرر متقابلين، يواجه بعضهم بعضا، وهذا مرغوب بين المتحابين ليرى بعضهم بعضا. فيقول الله: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب، تعب من العناء، وما هم منها بمخرجين، أي باقون فيها. ويقول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. المعنى: المراد أن يبلغهم أن الله تعالى يرحم أولياءه، ويقبل التوبة عن عباده ليتوبوا، ولا يقنط من قد أسرف في العصيان، وأن يبلغهم أن عذاب الله هو العذاب الأليم، ليتقوا وليعلموا أن رحمته لا تنافي عذابه. نسأل الله المغفرة والرحمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الملائكة الذين قرب لهم العجل الحنيذ: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، أي خائفون، لأنه لم يكن قد عرف أنهم ملائكة، وأنكر تركهم للأكل من ضيافته. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. يبلغ درجة العلم وهو غلام، وعليم يفيد كثرة علمه لأن صيغته من المثال. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، سؤال عن تبشيرهم له بغلام، فهل هذه البشارة على ما هي عليه من تبشيره مع كبره، أو هم يبشرونه بالتحول عن هذه الحال التي جرت عادة الإنسان أن لا يلد وقد صار فيها؟ فبما تبشرون مع تبشيري بالغلام؟ فحاصل سؤاله عليه السلام عن البشرى أهي على حاله هذه مجردة، أم يضاف إليها بشارة أخرى تصيره صالحا لأن يكون منه ولد؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فهو الحق أنه يلد لك وأنت على هذه الحالة رحمة من ربك، فلا تقنط من رحمته. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن طريق الحق. قال: فما خطبكم أيها المرسلون. قال الراغب في تفسيره للمفردات: والخطب الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب. انتهى قول الراغب. قد عرف إبراهيم عليه السلام أنهم جاءوا لمهمة عظيمة لا لمجرد البشرى، فسألهم عن ذلك الأمر العظيم ما هو. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إلى قوم لوط لنعذبهم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدر الله أي كتب وحكم عليها بالهلاك مع الهالكين، والغابرين هنا بمعنى الماضين في الهلاك. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قرأناه وما نقرأه وما سنقرأه أن يجعله نورا في صدورنا بحوله ورحمته. إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضفر

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتولوا بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: تكافلنا
2: متكاتفون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع، نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
4: بكم هو؟
5: 27,000.
4: 27,000 هذا أم
5: دفاع. طيب حتى السكر 5,500 تشتري. أشتيك الله غذاء يا ابني، الله يستر عليك.
6: معك يا أخي أم أزهى، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسن دخل هو يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجار صاروا للخارج يتعالج. دخلت تشتغل هو ومرته، جلسن مرته معه فترة وماتن عليه.
4: ماتت في مصر؟
6: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حاجه ولا حاجة، وعياله يتعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله.

0: هم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصلوا لي ويبكين، يتصلوا لأمي ويبكين، يا جدة أبي محبوس وما بش معانا حد، أمي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما طلعت بصركب جسومهن حارق لا تبكي.
1: حسبنا الله
0: ودحين احنا
1: ونعم الوكيل.
0: مستلفين 500,000، 500,000 يعني طالحين لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبال، لا عندنا وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كن قال النسوان حقهم عذبنا ويضربنا ويهيننا. هي
1: للم يضربنهم؟
0: ما فيش يعني، اخي تزوج واحده مصريه، بعد ما تزوجها يعني تجلس تضرب العيال، تضربهم، واخي محبوس اشتيكم تساعدوني، وتجي تبصر انت بنفسك الولد وتبصر البنات، وتظل اشتي تجي تعال نعالج لنا الولد، لا تبصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
1: انا لله وانه راجعون. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
0: مريض والله العظيم، ان احنا ما قد احنا شايفين بكره.
1: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. ام ازهار بتقول اخوها نقلوهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوه الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. بعد ان سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم الى التعاون والانفاق لهذه الحالتان وهذه الاسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب اجركم، بالامكان الانفاق عبر حسابنا في البريد على رقم الحساب 991991، او الى محفظة جيب تحويل الى مشترك برقم 775535553، او الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: جارح بشليل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم بنبشر القبائل في كل بلاد، في كل مديرية، في كل محافظة، في كل قرية، إلا متجمعي مسلحي محتشدي. يا نعم، ما بهاه لمامة هذا وعلامة وفي وشمان هذا الوقوف مشان تاريمه. القبيلة اليمنية هي من عجزت العدوان والتحالف، هي الذي وقفت وثبتت وبينت وجودها في وش العدو. لها دور، لا تستهم بدور القبيلة اليمنية. عندما قامت عاصفة الحزم وسارت البلاد في فوضى وانفلات أمني، لا رئيس ولا حاجة سمعت. بعد ما السعودية قد خلخلت عباد الله، القبيلة اليمنية هي الذي سنبت واحتكم والناس بالسلف والعرف والضوابط القبلية وساروا عليها وخلوا البلاد في أمن وأمى، ولكن كل واحد عايز تعوف الثاني. ونعم والله ونعم، القبيلة اليمنية هي من رفات الدولة، وهي الذي بذلت وانفقت وعدت زلط ومال ورجال بب لله درها من قبيلة. لها الحمد ولا الشكر، والله نعد معنا في البلاد القبيلة هذه شيء عظيم. قبيلة تزقم على دقنك أنت على غريمك لو ما يلتأ، وهذا النعمة من الله. اليوم يا صاحبي القبيلة اليمنية ما عاد الشاذك الأولي، اليوم القبيلة اليمنية التحقت بالدورات الثقافية والعسكرية وتأهبوا وتدربوا وتعلموا في وش العدو، في وش العدوان السعودي. العدو اليوم بيراهن على فوضى تنتعث من داخل ومراعي تستدل من داخل، هذا بعيد عليهم. اليوم الناس واعيين، اليوم الناس فاهمين، اليوم الناس تارين من ولا الغريب، تارين قد الناس تارين. نقول لهم يا قيادة السعودية، بسروا لكم حل قبل ما تقرح في روسكم، بسروا لكم طريق. اليوم الحكاة ثاني، الحكاة من العيار الثقي. إن كنت انتعث من داخل بعيد عليكم، بعيد عليكم، والعملاء والجواسيس حقكم الذي بتشقوهم ولا بتجندهم بيفتضحوا بساعتهم، ما بش فايدة. اغسلوا ايديكم ودوروا لكم حال ودوروا لكم طريق. نقول يا قيادة السعودية كلمة وعشرهن سواء. اليوم الشعب بيقول افتي حقي، الشعب اليوم بيتحاكى من فوق النخر، جاهز مستعد لقتله. أنتوا في موقف عجز وفي موقف ذل وفي موقف ضياع، والدليل قد واضح. العملاء حقهم والأولين والجواسس والخونة اللي دربتوهم وشقيتوهم بزلط، كلهم هذلك طمسوا وافتضحوا وبانوا. اليوم بتشقوا شقوا جداء وخونة وعملاء وجواسس جداء، بساعتهم بافتضحوا. بيتعاونوا الناس الكبير والصغير، الأمن والمواطن يد واحدة. لا تركنوا على خبر وعلم من داخل يقوى أبدا، بعيد عليكم، بعيد بعد السماء والأرض ما عاد القوها. الله الله يا رجال، يا رجال اليمن، لكم الدور الكبير والدور الفعال. أنتم من عجزت والتحالف، أنتم من وقفت والعدو عند حته، أنتم من صنعت والمعجزات وثلت والعالم بمواقفكم. كان القوافل تحن ودرعت والجبهات بالرجال، فعلتوا دور طويل عريض كبير. بيض الله وجيهكم. وذا حين ما بالله نختم به دحين بنقول حق، يعني الشعب بيطلب حقه، يخرج ثرواته، يستعيد ممتلكاته وأراضيه، ناو نستقل. ما عاد احنا الشاظلك الأولين الوصايا والأوامر من خارج، ما عبش ما عبش. بعد هذا الرجال الذي اتفنت حرم على السعودية هي وغيرها، ان عادية تطفرث كلمة على حمران العيون، على سيد الرجال. هذا هو الشعب الصدق الحر الذي لا يرضخ ولا يخضع ولا يوطي راسه إلا للحي القيوم. بيض الله وجهكم. والمرحلة كده حاسمة باحينها التوجيهات من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الله يحفظه ويطول في عمره. بيحذر يا سعودية، يا سعودية، الشعب عيفر فوقكم، مطلب حق، وقوفنا على جانب القوات المسلحة الضروري، ويد واحدة، وفوقهم فوقهم يا رجاء، وبصروح يخطوا الطريق. ويوم الكلب بيفوق لنفسه، ويوم الشر بيجيب سلاحه، خلي هذا انتعث ولي شط عينقض. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
7: جارح بشليل.
9: سام اف ام تقدم
11: ذاكرة العدوان والانتصار.
12: السابع والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو عدة غارات على مسجد الجرد وحصن الشرف الأثري بالمحابشة بحجة، ما أدى إلى استشهاد 4 مصلين من صلاة الجمعة بينهم إمام المسجد وإصابة 20، وشن 3 غارات استهدفت مبنى القيادة والمعهد العلمي والمستشفى الريفي في الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو سلسلة غارات على معسكر ماس ووادي الجفينة جنوب غربي مدينة مأرب، واستهدف بعدة غارات نادي الصقر الرياضي وقيادة اللواء 35 مدرع بالمطار القديم، واستشهد مواطن وأصيب 4 بجراح في عدة غارات على منطقة المهادر بصعدة، وشن العدو سلسلة غارات على منطقتي ضحيان ومجزر، وشن عدة غارات على كتاف واستشهد مدير الصحة هناك، وشن 4 غارات على مدينة المحابشة وسقط 3 شهداء و10 جرحى بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 4 غارات على القصر الجمهوري بتعز والكمب التابع للقصر والمنازل المجاورة له، واستهدف مصفاة عدن بصورة مباشرة، وقصف مخزنا للوقود، واستهدف مخزن آخر للمازوت، ما أدى لتدمير مخزن المازوت الذي يستخدم لمحطات توليد الكهرباء بشكل شبه كلي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة طقم عسكري للمرتزقة بمنطقة المسجح بسرواح، ما أدى إلى مقتل وإصابة 10 كانوا فيه. كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي منزل عضو لجنة التهدئة في الجوف الشيخ حسين علوي قعشم في منطقة العرض بالغيل، ما أسفر عن استشهاد المواطن خالد يحيى وإصابة عبد المجيد قعشم، وخلف أضرار كبيرة في منزل عضو لجنة التهدئة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 14 غارة على صرواح، ما أدى إلى تضرر المنازل والممتلكات العامة، كما شن غارة على كهبوب في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على منطقة الربصة في الحوك، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 4 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، هز انفجار عنيف منطقة عين با معبد في مديرية رضوم في شبوة، وفقا لمصادر محلية استهدف الانفجار أنبوب نقل الغاز المسال إلى ميناء بلحاف، تسبب في حريق هائل شهد من مسافات بعيدة، ووقع التفجير على بعد مسافة قصيرة من موقع عسكري لقوات ما يسمى الشبوانية الموالية للإمارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مناطق متفرقة من مديرية كتاف في محافظة صعدة، واستهدف ب5 غارات أخرى مزارع الجر بمديرية عبس في حجة، وشن العدوان 7 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن 6 غارات أخرى على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف ب12 غارة منطقة قانية ومديريتي ناطع والسوادية في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية في صعدة، فيما استهدف العدوان ب 23 غارة مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 46 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما شملت الخروقات تحليق 6 طائرات تجسسية في حيس ومقبنة والجبلية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 43 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و6 خروق بقصف مدفعي و31 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 قتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن قراطس وعدد من عناصر القاعدة في منطقة البساتين بمحافظة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية قاعدة خميس مشيط بصاروخ باليستي من نوع قاهر 1، أصاب هدفه بدقة، وتم تدمير آليتين مدرعتين للمرتزقة بمأرب بصواريخ موجهة، قتل كل من فيهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي قائد الكتيبة الثانية في اللواء العاشر المرتزق الرائد أحمد سلمان مسبح مصرعه بنيران المجاهدين في جبهة ميدي، كما قتل 5 مرتزقة بنيران الأبطال في ساحل ميدي، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو شمال صحراء ميدي وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أقدمت سلطات الاحتلال الإماراتية على تنفيذ عملية إعدامات وتصفيات ضد عدد من السجناء المخفيين قسرا بينهم ناشطة في مدينة عدن المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 2M على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، أصاب هدفه بدقة، كما اندحر المرتزقة من موقع قبالة جبل قيس بجيزان إثر عملية نوعية للمجاهدين أسفرت عن قتل وجرح أعداد من المرتزقة برغم مساندة الطيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نصبت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة استهدف آليتين ومدرعة في جبهة حيفان، نتج عنه قتل وإصابة عدد منهم وتدمير وإعطاب آليتين، وأفشل المجاهدون زحفا في صالة وقتلوا وجرحوا عدد من المرتزقة بتعز، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في ذات الجبهة، ما تسبب بمضاعفة خسائره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان شرق مديرية الدريهمي بسلاح مناسب، وكسر المجاهدون زحفا مسنودا بالطيران شرق جبل النار قبالة جيزان، وكسروا الزحف وتم تدمير طقمين وإعطاب آلية وقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما تمكنوا من كسر زحف واسع في قعطبة بالضالع من عدة اتجاهات، وقتلوا وأصابوا عدد من المرتزقة بينهم قيادات، وأسروا 4 وأعطبوا آلية، فيما لاد البقية بالفرار، واستمر الزحف 5 ساعات دون إحراز أي تقدم، ودكت المدفعية تجمعات العدو في قعطبة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية مشتركة على مواقع عسكرية حساسة في مناطق نجران وأبها وخميس مشيط ب5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة، واستهدفت العملية معسكر الحرس الوطني في نجران ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية الشهيد أبو فاضل طومر لتحرير سلسلة جبال الدحيضة بمحافظة الجوف بالكامل، وانتهت العملية بتحرير سلسلة جبال الدحيضة ومجاورها بالكامل وفك الحصار عن المجاهدين واستعادة جثمان الشهيد هاني محسن صلاح عروي طومر أبو فاضل، كما تمكن المجاهدون من كسر زحف للمرتزقة حاولوا فيه استعادة المناطق التي تحررت، إلا أن خسائرهم المضاعفة أجبرتهم على الفرار. وخلال العملية تمكن المجاهدين من تدمير وإحراق أكثر من 50 آلية خلال العملية و4 معدلات، واغتنام أسلحة متنوعة، وأسر 11 مرتزقا، ولقي عدد من المرتزقة مقتله.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى عملية مشتركة مع المقاومة العراقية، واستهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفاء، وحققت العملية أهدافها بنجاح. والعملية الثانية على سفينة سياجو بزوارق مسيرة وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأدت العملية لإصابة السفينة إصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجباتها الدينية والإنسانية حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
13: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين وعلى النحو التالي: الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. العملية الأخرى استهدفت سفينة سي جوي في البحر الأحمر، وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت العملية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في تنفيذ عملياتها المشتركة مع المقاومة العراقية، وتنفيذ ما ورد في بياناتها السابقة بشأن السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التابعة لشركات تتعامل مع الكيان الإسرائيلي، وأن عمليات استهداف السفن المذكورة وكذلك السفن المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 21 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 27 من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
12: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله اش تفهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخلونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم
4: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: كلمات
12: النور يذكرك بعقوبة تفريطك ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. وهذا لم يكن فقط ما حصل للعراقيين وحدهم في التاريخ، لقد حصل للكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على جانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق، ففرطوا فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق.

لا يجوز بحال إذا كنا نحن من نلوم أولئك. أي واحد منا يلوم أهل الكوفة، ليس كذلك؟ يلوم أهل العراق، يلوم ذلك المجتمع الذي لم يصغي لتوجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن ولى عليا، يلوم أهل المدينة، يلوم أهل البصرة، يلوم أهل الشام، يلوم. إذا كنا فقط إنما نلوم الآخرين ونعرف على ماذا نلومهم، أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين، أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن لماذا؟ ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين، فلم أنت نفسك ولمهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليه. واحذر أنت أن تكون ممن يفرط، وهو يتكرر عليك هدي علي وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أظهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن الكريم ما هو الموقف المطلوب منا، بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة. بل أرى إن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا تحدث معهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون أن ينظروا إلى الأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف. يريدون كما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد أن خرجوا من البحر بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم مؤمنون بالله، لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لم يقولوا هكذا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الروحية، لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة، هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة. هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عاصمة.

0: أمين عام حزب الله: اتفاق الإطار منعدم الوجود والسلاح لن ينزع قطعا ولن نترك الميدان وسنستمر لدحر الاحتلال. العدو يروج لحرب أهلية لبنانية ويجمد الانسحاب ويتحدث عن منطقة تموضع خالية من السكان وسلطة عون تحتفي. نازح غزة تحت الحصار والنار، العدو يقصد المجازر في القطاع أو يوسع المجازر في القطاع ويوسع تهويد القدس ويخنق مزارع الخليل. إيران تضرب نقاط تمركز القوات الأمريكية في المنطقة وتتمسك بالسيادة في مضيق هرمز وتحذر: سنوسع الرد القادم. احتجاجات متواصلة ضد منتجع اليهود كوشنر في ألبانيا ومطالب أمريكية برفع الحماية عن شركاء المجرم بالصين. وفي النشرة: نفير مستمر للقبيلة في حجة والمحويت وذمار، إعلان للجهوزية لمواجهة الحصار الأمريكي السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبة نكث العهود والانقلاب على تفاهمات الدبلوماسية تنتظم من سيريكا الإيرانية إلى النبطية اللبنانية، ولكن مع فارق أن السلطة الأولى ردت بالنار على الغطرسة الأمريكية، فيما تحتفي السلطة الثانية بتوقيعها مصفوف تنازلات تسمح للعدو بحرية الحركة والتموضع في الجنوب اللبناني. والحق أن هذه الهرولة لم تخرجها من الصراع الحتمي مع العدو التاريخي لكل العرب، ذلك أنها في الأصل لم تكن يوما في خندق المقاومة. وإن كان ما يسمى بالاتفاق الإطاري قد أبرم لإيذاء كل الشعب اللبناني وتوجيه بندقية الخيانة إلى صدر المقاوم ومصادرة حق القتال عن أرضه حتى يؤخذ إسرائيليا من ورثة شمعون ولحد ما لا يملكون أن يتنازلوا عنه، وهو ما يدركه مجرم الحرب الصهيوني. لكنه رغم هذه المعرفة يرى في طابور عون سلام هدية لن تتكرر، يمكن أن يقاتل بهم حزب الله كما قاتل حماس بالعصابات العميلة. كما أنه في هذه الساحة يجد ضالته في قطعان جبهة النصرة، وقد صارت حكومة في سوريا تحشد دباباتها العمياء على تخوم شرق لبنان لتطويق المقاومة وفصل مناطق انتشارها عن بعضها البعض، في حين تستكمل المركافة دهس الجنوب السوري وتهيئة الأرض أمام ممر داوود وتمدده شرق الفرات على طول حدود الأردن الشمالية وحدود العراق الشرقية أو الغربية كجزء أول من جغرافية أرض الميعاد أو إسرائيل الكبرى، وفي سياق يظهر بقية خريطتها في مصر وغيرها من دول الطوق وما بعدها داخل الحسابات، كما نبهت لذلك أنقرة اليوم على غير عادتها، وإن تركت لهروات ضغط مغايرة تتكئ على أمريكا بصورة أوضح واعتمادية أكبر. فواشنطن قد تختلف مع الكيان حول الكيفية في تحقيق هدف ما، لكن ليس حول الغاية، وحول التوقيت لكن ليس حول حتمية الاستهداف. فاليهود كما يقال إخوة، وكلهم ما أرادوا السلام يوما، الوقت فقط هو ما ينقصهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: احنا اكيد الصامدين هنوجه كلمة ان احنا ان شاء الله ما بننساهم بدعائنا، ان شاء الله حيرجعوا على ارضهم على بيوتهم اعزاء مرفوعي الرؤوس ان شاء الله.
2: ان شاء الله الله سبحانه وتعالى رح يمن علينا بالنصر ويرجعوا سالمين غانمين في زوال هذا الكيان ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. نحن رجال الميدان وسنبقى في الميدان.
3: يا أشرف الناس وأطهر الناس، نعدكم أننا سنفأر، سنفأر لكل قطرة دم لشهيد، سنفأر لكل دمعة أم، ماضون في هذا الطريق حتى النصر النهائي بإذن الله.
0: اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وكيان العدو منعدم الوجود، ووصفه بالسقطة المريعة والخطيئة الكبرى والمذلة والعار والتنازل عن السيادة. الشيخ نعيم قاسم دعا السلطة اللبنانية للتراجع عن خطيئتها التي تخرب لبنان، وأكد جاهزية حزب الله للتعاون من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه وطرد المحتل واستعادة الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار وبناء البلد والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. وفيما أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة لن تترك الميدان وستستمر لدحر الاحتلال، وأن السلاح لن ينزع قطعا، ولا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل لأرضنا والقاتل لشعبنا. شدد الشيخ نعيم قاسم على ضرورة انسحاب العدو المعتدي والمحتل باتفاق يعالج الأسباب المباشرة وينحصر بجنوب نهر الليطاني ولا يرتبط بأي شأن داخلي لبناني حول السلاح والأمن ومستقبل البلد. وأوضح أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي. وجدد التأكيد على ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وعدم التخلي عن قوة المقاومة وصمودها وتضحيات الشعب اللبناني العظيم. هذا وحذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريح له تعليقا على توقيع اتفاق الإطار بين السلطة وكيان العدو، حذر من فتنة داخلية في لبنان، ودعا نبيه بري إلى عدم الانجرار إلى الفتنة الداخلية والحذر وضبط النفس. وقال في تصريح مقتضب: يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة. وفي غضون ذلك أعلنت حركة أمل رفض اتفاق الإطار، وقال المكتب السياسي للحركة إن الاتفاق جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية، وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به، لأنه لا يشكل أساسا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته. وفيما جدد البيان التأكيد على الثوابت اللبنانية، دعا جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية، لأن الوحدة تبقى السد المنيع في وجه أي مخاطر تهدد لبنان. ويضع اتفاق الإطار لبنان أمام مرحلة يحاول العدو الإسرائيلي والأمريكي تحويلها إلى أزمة داخلية، في حين يراهن لبنان على إسقاط المؤامرة ومنع الفتنة وهزيمة العدو الإسرائيلي.
4: خطوتان إلى التسليم، خمس جولات من الحوار، أسلو جديدة وهذه المرة للبنان من البيت الأبيض الأمريكي. عون وسلام في واجهة غضب الحاضر ولعنة المستقبل. اتفاق الإطار المعلن مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية يضع البلاد الحصية بالمقاومة في المتناول الإسرائيلي. الوثيقة التي وقعتها السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية وسفير كيان العدو الإسرائيلي تجرد لبنان من السيادة على الجنوب المقاتل، تمنح العدو الإسرائيلي المحتل حرية العمل والبقاء والجريمة، وفوقها الاستعداد للعمل كشريك ضد اللبنانيين، ارتداء جيش الحد، وظيفة الخائن ثنائي حون وسلام. شعر مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المخلوق بالهزيمة والفشل العسكري ونتائج انتصار محور المقاومة والضغط الإيراني للانسحاب من جنوب لبنان أنه أمام عملية إنقاذ لبعض الوقت. سنبقى في جنوب لبنان تنفيذا لاتفاق الإطار ولن ننسحب تحت الضغط الإيراني، يقول نتنياهو. إنها هدية دون عناء وفي توقيت يحتاجه للهروب من انسحاب مذل موضوع على رأس قائمة مذكرة التفاهم الإيرانية وقد أخفق في تغييرها. تقر بعض بنود الاتفاق على مناطق تجريبية لاختبار الجيش اللبناني بعد انسحاب محدود لعصابات كيان العدو الإسرائيلي، والخطوة التالية الشراكة في دفع المقاومة حزب الله لتسليم السلاح وتجريدهم من السلاح أكثر من مستحيل. حين اشتعل الشارع اللبناني رفضا لإعلان الاتفاق واستعدادا لمواجهة طويلة، أرادت المقاومة إشعار قصر بعبدة ومجمع السرايا والفرق السياسية الظاهرة والمختبئة في طابور التطبيع أن اتفاق العار لن يمر قبل أن يجدد حزب الله إعلان الرفض المطلق من كتلة الوفاء للمقاومة إلى الحلفاء إلى الأمانة العامة. اتفاق الإطار الذي يستبيح لبنان سيبقى حبرا على الورق، أما الخيارات فمفتوحة وهي تلتقي عند إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: تراجعوا عن خطيئاتكم التي تخرب لبنان، لن نترك الميدان ولم نتركه في أصعب الظروف. الثلاثي الأمريكي والإسرائيلي والعميل اللبناني في حقل الخطوط الحمراء الممنوعة، تلك اندفاعة تجاهلها تيار الاستسلام في التوقيت الذي قرره العدو الإسرائيلي على أن تحقيقه لن يحدث دون إشعال الحرب الأهلية، وهو ما يروج له إعلام العدو ويحفل به دون سواتر أو أقنعة. وفق توصيف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في رسالة للشعب اللبناني إنها الفتنة. في الخلفية ثمة طرف

0: لبنان ودفع الفتنة سيكون التزاما إجباريا.
1: وعقب الإعلان عن توقيع ما يوصف بالاتفاق الإطاري، ضجت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بالسعادة وحفلت تغطيتها بالتبشير بسيناريو الحرب الأهلية في لبنان. قنوات العدو تسابقت لاستضافة محللين سياسيين وعسكريين وصفوا الاتفاق بالممتاز والإيجابي، كونه يربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بنجاح الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن محللها للشؤون العسكرية قوله إن إسرائيل تدفع بلبنان إلى حرب أهلية، كما قال إن ذلك كان الهدف منذ البداية. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن من وصفتهم بالمسؤولين حديثهم عن البقاء على طول الخط الأصفر وعدم الانسحاب من قلعة شقيف، وأنه لن يعود السكان اللبنانيون إلى منازلهم بحسب الاتفاقية الموقعة برعاية أمريكية. هذا وكان مجرم الحرب إسرائيل كاتس قال إن القوات الصهيونية لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل التموضع فيما وصفها بالمنطقة الأمنية بما فيها الشقيف، وأنها ستكون خالية من السكان ومما أسماها البنية التحتية لحزب الله. وأضاف كاتس: لا إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. ويواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان في تأكيد عملي على أن تنازلات السلطة اللبنانية لم توقف اعتداءاته، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن تعرض مفترق مدينة فرح للملاهي في النبطية الفوقة لغارة نفذتها مسيرة معادية. وصباحا ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه محيط بلدة كفر تبنيت. هذا وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أو أفادت عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان.

0: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف نقاط تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير. وجاء في بيان الحرس في أعقاب انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار جنوب لبنان أقدم النظام الأمريكي الناكث لتعهداته قبل ساعات وكعادته على انتهاك التزاماته، حيث شن بذرائع مختلفة تتعلق بعبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، شن هجوما جويا على سواحل الجمهورية الإسلامية. وردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة نقاط تمركز الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة. وذكر بيان الحرس أو ذكر بالبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد الذي ينص على أن ترتيبات ضبط حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز تعود إلى إيران، وهو ما يعكس سعي الولايات المتحدة للإخلال بهذا الالتزام. وأضاف البيان: لقد تلقت أمريكا الرد اللازم وسيكون الأمر كذلك من الآن فصاعدا، وفي حال تكرر العدوان فإن ردنا سيكون أوسع من ذلك. ونقلت وكالة مارا الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان أنه لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء العدوان الأمريكي. ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول تأكيده أن الميناء يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة. وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بسماع دوي انفجارات في منطقة طاهروية التابعة لمدينة سيرك بمحافظة هرمزغان نتيجة إصابة مقذوفين برج اتصالات. للمرة الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، جاءت الضربات المتبادلة لتعيد إلى الواجهة مآلات مذكرة التفاهم في ظل محاولات أمريكية للقفز على بنودها وتحركات تحاول إفراغ التفاهم من مضمونه في ظل رد إيراني حازم وحاسم.
1: ضربات متبادلة هي الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، ضربات تظهر أن مذكرة التفاهم لما تدخل بعد مرحلة التثبيت السياسي بل لا تزال عالقة في امتحان القوة وتوازن الإرادات. الولايات المتحدة حاولت التعامل مع المذكرة كإطار انتقائي، تهدئة حيث تريد وتصعيد حيث يخدم العدو الإسرائيلي، لكن الرد الإيراني أعاد تعريف المعادلة، إذ لا اتفاق بلا التزام شامل ولا وقف نار قابل للحياة إذا بقي لبنان خارج سجل التنفيذ لبند إنهاء الاعتداءات في كل الجبهات والانسحاب ووقف لغة التهديد. في جبهة لبنان لم يكن التوقيع على إطار بين سلطة بعبدة وكيان العدو الإسرائيلي حدثا ثنائيا، بل محاولة أمريكية لإيجاد أرضية تخدم العدو الإسرائيلي في ساحة لبنان بعيدا عن مذكرة إسلام أباد، بما يحول لبنان إلى ملف منفصل وخاضع للشروط الإسرائيلية. الرد الإيراني لم يكن عسكريا هذه المرة، بل واضحا من خلال تثبيت أن جبهات المواجهة مترابطة وأن فصلها مناورة أمريكية لإفراغ التفاهم من مضمونه. أما في مضيق هرمز فقد كان الرد الإيراني أكثر صلابة، فمحاولة واشنطن القفز على البند الخامس عبر الضغط على سلطنة عمان لفتح مسار ملاحي خارج التنسيق مع طهران اصطدمت بحقيقة أن إيران لا تفاوض على سيادتها عند بوابة الطاقة العالمية، فإدارة المضيق مع عمان ليست تفصيلا فنيا بل ورقة استراتيجية تمنع تحويل مضيق هرمز إلى منصة استباحة ونفوذ أمريكي. على ضوء الوقائع يبدو الاتفاق النهائي معرضا للتعثر، لا بسبب ضعف الموقف الإيراني بل بسبب عجز واشنطن عن ضبط التزاماتها أمام اندفاعة مشروع صهيوني ضاغط واختلال حسابات الردع في الخليج. غير أن الفارق الجوهري هذه المرة أن إيران دخلت التفاوض وهي تملك أوراقا أكبر من المضيق إلى إمكانية عودة الاشتباك في أكثر من جبهة. الجبهة وصولا إلى تنامي الردع والقدرة على فرض كلفة مباشرة على المصالح الأمريكية، وهذا ما يجعلها في متنفس سياسي وعسكري أوسع، ويضع الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ مراحل طويلة أمام معادلة لا تستطيع فيها أن تمنح العدو الإسرائيلي حربا مفتوحة وتطلب من إيران وحلفائها تهدئة مجانية.
0: وجددت الحكومة الإيرانية التأكيد على عزمها المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن متحدثة الحكومة قولها إن طهران ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطارة إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. بعد التصعيد الأمريكي والرد الإيراني الحاسم، تؤكد إيران تمسكها بسيادتها وبنود مذكرة التفاهم، ملوحة بالرد على أي تجاوز لقواعد الاتفاق والملاحة.
2: لم يكن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي رمزيا، بل جاء ليكرس معادلة التصعيد بالتصعيد، رفض إيراني قاطع لتفسير وتأويل بنود مذكرة التفاهم بحسب الأهواء الترامبية أو انتقاص السيادة الإيرانية وتدويل المضيق تحت أي ذريعة.
3: الرئيس الأمريكي لا يلتزم بمبادئ التفاوض، وما حصل هو عدوان في خضم المفاوضات وخرق واضح لبنود مذكرة التفاهم. قواتنا المسلحة مستعدة لمواجهة أي تحرك يتعارض مع بنود المذكرة. مضيق هرمز الاستراتيجي يخضع لسيطرة قواتنا، وأي مخالفة للمسارات سيواجه بإجراءات حاسمة.
2: تمسك طهران بزمام المبادرة وتفرض لغة النار وتتمسك ببنود المذكرة وتحمل الولايات المتحدة كلفة تفجير خارطة 60 يوما. الرسالة واضحة، أي محاولة لتجاوز إيران سيرد عليها وفق خطط معدة سلفا.
4: ضبط العبور من مضيق هرمز يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، ما عدا ذلك سيتم التعامل مع أي مخالفة. الولايات المتحدة إما تلتزم بالقواعد السيادية للاتفاق أو تتحمل تكلفة تدمير المذكرة.
2: هندسة قواعد الملاحة البحرية لا يعني التنازل عن السيادة، إنه توازن مشحون بإشارات القوى ودقيق كحد السيف وقابل للاشتعال عند أي خطأ في الحسابات.
5: بشكل قاطع ترفض إيران أي محاولة للمساس بسيادتها أو الانتقاص منها، فمذكرة التفاهم ليست بابا للتنازل بل ورقة تحرس بالقوة والإرادة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن القوات المسلحة تتمتع بالجاهزية الكاملة للتعاون والتنسيق وتقديم الدعم اللازم من أجل ترسيخ العدالة وصون حقوق الشعب الإيراني وتعزيز الأمن المستدام. وقال اليوم في رسالة وجهها إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، قال إن السلطة القضائية تمثل ضمن منظومة الحكم في الجمهورية الإسلامية الجهة المعنية بإحقاق الحق ونشر العدالة وصون الأمن القانوني للمجتمع والحفاظ على الرصيد الاجتماعي للدولة. وشدد قائد مقر خاتم الأنبياء على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف التحديات التي تستهدف إيران.

0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية عن استشهاد 4 بينهم طفلان وإصابة 27 في غارات للعدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم، واستشهد طفلان أحدهما متأثرا بجراحه، كما جرح آخرون في خان يونس، فيما تواصلت عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأشن طيران العدو المسير غارة على خيام للنازحين في مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد طفلة وجرح 7 آخرين. واستهدفت مدفعية وآليات العدو المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس تزامنا مع إطلاق نار من الزوارق على مراكب الصيادين غربي المدينة. وتعرضت مناطق شرقي مخيم المغازي لقصف مدفعي وإطلاق نار، كما توغلت آليات شرق دير البلح وفي مخيم جباليا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة نقل 8 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة إضافة إلى 20 جريحا.
1: الناس اللي قاعده في الخيمه ايش دخل الناس؟ زلمه بياكلوا مرض قاعدوا ابن نصيب طعم فيهم. مرض تفرى ماتوا ابن الله يستر والله يسترهم. ما بنعرف ايش فيهم، اخذوهم قطع في احرام. لفوهم في احرام واخذوهم على الشفا.
2: صار ما خلصتش.
1: آه وين هو تخلص؟ اذا استهداف فين واستهداف غاد واستهداف غاد واستهداف وين يخلص؟
3: وين
1: يخلص؟ وين يخلص؟ احنا قاعدين بنخلص.
3: بس وين واقف اطلاق نار؟ هذا واقف اطلاق نار، هذا بقول لك الدول هاي واقف اطلاق نار، نص الشارع ازاي مساكن ما خلصش حاجة اليهود خبطته.
4: ضربوا واحد مارق، طعون العربية ماخذين واحدة معاهم، بس يعني كنا واقفين هنا ما بقى الله واحد اللي هو مارق شلطينها. لا أكثر ولا أقل، يعني بس واحد مدنيين اللي قاعدين في الخيمة مش حد تاني. مدنيين وولد صغير.
0: حذر عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، حذر من تصاعد أعمال التجريف الواسعة في أراضي بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، وفيما أوضح أن الخطوة تأتي بالتزاوي أو بالتوازي مع استمرار عمليات الهدم والمصادرة في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، اعتبرها امتدادا لمشروع استعماري يسعى إلى تهويد مدينة القدس وتشريد سكانها منها، وهو ما لن يتحقق بفضل صمود وثبات أهلها. وأكد أن هذه المشاريع الاستيطانية لن تمنح الاحتلال أي سيادة على الأرض، ولن تنجح في تغيير هوية القدس العربية الإسلامية التي لن تقبل بالاحتلال ولا بقطعان المغتصبين مهما كلف ذلك من تضحيات. يحل اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وسط واقع إنساني مؤلم وكارثي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجون كيان العدو. التقرير التالي يذكر بملف الأسرى وسط غياب أممي وعربي وإسلامي مريب.
5: يحل على العالم يومه السنوي لمساندة ضحايا التعذيب، و9000 فلسطيني قابعون في سجون كيان يعدم الأسرى رسميا، يقتلهم صبرا، يشنقهم بقانون مصوت له ومعلن عنه، يعذبهم علانية ويهين كرامتهم على الهواء مباشرة. يحل يوم التعذيب هذا العام، وفي 150 كيلومتر مربع بداخله 1,000,000 إنسان، جميعهم أسرى داخل أسواره المجنزرة، وكلهم سجناء خلف قضبانه المصفرة في جلسات إبادة مستمرة وعقاب جماعي وتعذيب يومي ممنهج مهندس مدروس، أدناه بأصوات الحصار وأقصاه بأحزمة النار. يحل يوم مساندة ضحايا التعذيب العالمي هذا العام، بما يجعل من احتفاء الدول به لعنة، ومن إحياء الأمم المتحدة له إدانة. اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ماذا يمكن القول لمن احتفلوا به؟ وماذا يفعله استمرار صمت العاجزين فيه؟ 151 يوما مرت ميتة بلا ناع، مفقودة بلا باك، منذ سلمت غزة آخر جيفة إسرائيلية بحسب اتفاق لم يحسب الضمناء والوسطاء لأسراها حسابا من ضغوط ووعود بالخروج وضمانات بفرج مزمن قريب الموعود. العالم الذي نسي كيف دخلت وأدخلت إلى قلب القطاع جرافات للبحث عن جيفة واحدة من بين 10,000 جثمان مفقود تحت الركام. هل يتذكر العالم اليوم في يوم التعذيب العالمي أن لدولة فلسطين 1,000 الأسرى المعذبين بقانون إعدام وأعراف تعذيب؟ تبدأ طقوسها الوحشية منذ لحظة الاختطاف بالضرب والإهانة والإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية، ولا تنتهي فصولها المرعبة إلا قتلا بالتعذيب أو تعذيبا بالقتل. غزة وكذا الضفة، فلسطين بكلها الأسيرة المختطفة المحتلة، ما زال ملف أسراها أسير غياب ضمير أمة، وما زالت سجون العدو معزولة عن قرارات أمم متحدة. وفيما تفعله المنظمات عادة في هكذا مناسبة، هل ما يزال يجدي ذرها للرماد في العيون ببريق شعاراتها الخادعة؟ وهل ما يزال له يدان ولسان من يصفق لها ويثني عليها؟
0: أعلن الهلال الأحمر في نابلس عن إصابة طفل جراء اعتداء جيش العدو عليه في مخيم بلاطة شرق المدينة، تزامنا مع حملة مداهمات واعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة. واندلعت مواجهات بين الأهالي وميليشيا المغتصبين وجيش العدو بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان جنوب نابلس، في حين تم اقتحام منزل في شارع القدس بالمدينة. وعاثت قوة صهيونية خرابا في عدد من المنازل واعتقلت فلسطينيين خلال اقتحام قرية غرب جنين، كما اعتقل طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. واقتحم مغتصبون أراضي الفلسطينيين وحاولوا تخريب المزروعات في قرية المغير شرق رام الله، كما اقتحم آخرون خربة الخرابة شرق بلدة السموع في الخليل. تواجه الثروة الزراعية في بلدة حلحول شمال الخليل أزمة وجودية جراء تزايد البؤر الاستيطانية على مرتفعات البلدة. وأفادت تقارير فلسطينية أن هذه البؤر تسببت في عزل ما يزيد عن 14,000 دونم من الأراضي، ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية للبلدة، مستقطعة نحو 70% من الإنتاج الزراعي المحلي. وأفاد المزارعون أن أنشطة السيطرة بدأت منذ العام 2020 مع إنشاء مغتصبة أطلق عليها اسم معالي حلحول. أوضح المزارعون أن هذه البؤر تحولت إلى سلسلة تضم نحو 7 نقاط استيطانية تطوق مرتفعات البلدة وتشكل حاجزا مباشرا يمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم كجزء من مخططات التهويد. في سوريا، أفادت مصادر محلية بتوغل قوات العدو الإسرائيلي في ريف درعا ومداهمته لعدد من المنازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وفي وقت سابق توغلت قوة للعدو الإسرائيلي مكونة من 9 آليات في قرية جملة بريف درعا، وشنت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل. وقد وثق المواطنون مشاهد للقوة المتوغلة دون أن تعترضها الجماعات المسيطرة على سوريا. ويرسم العدو الإسرائيلي عمليا حزام ضغط ميداني من ريف القنيطرة الجنوبي إلى حوض اليرموك بهدف وضع القرى المحاذية للجولان تحت مراقبة دائمة وتحويل الزراعة والرعي والحركة اليومية إلى ملفات ضاغطة على المواطنين في الجنوب السوري.
2: التطورات المتسارعة في سوريا لا تبدو أحداثا منفصلة، بل حلقات متزامنة في مشهد يزداد تعقيدا. ففي الجنوب يواصل العدو الإسرائيلي توسيع حضوره الميدانية، وعلى الحدود اللبنانية تتحدث تقارير عن تحركات عسكرية للسلطة الجولانية، بينما تتصاعد في الداخل السوري التحذيرات من مخاطر العنف الأهلي وخطابات التحريض. فخلال الساعات الماضية توغلت قوات العدو الإسرائيلي في قرية عين زيوان بريف القنيطرة، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله، بالتزامن مع تحركات عسكرية مكثفة في محيط تل أحمر الشرقية، وتركيب بوابة حديدية على طريق شقه العدو سابقا داخل الأراضي السورية كجزء من تثبيت بنية عسكرية دائمة وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، فيما تتواصل التوغلات الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة رغم وجود القوة الدولية. وفي موازاة ذلك تتداول تقارير إعلامية معلومات عن تحركات عسكرية على الحدود السورية اللبنانية تقوم بها الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا، ويربط مراقبون هذه التحركات بالضغوط الأمريكية المتزايدة على السلطة الجولانية للعب دور أمني في الملف اللبناني، ولا سيما في مواجهة حزب الله، في إطار ترتيبات إقليمية أوسع كقراءة تثير نقاشا حول موقع سوريا الإقليمية وحدود استقلال قرارها. أما داخليا فقد حذرت منظمة Human Rights Watch من تصاعد أعمال العنف الأهلي وخطابات التحريض على أساس الهوية، معتبرة أن هذه المظاهر تهدد مسار العدالة الانتقالية وتزيد من مخاطر الانقسام المجتمعي. ويرى مراقبون أن تزامن الاستباحة الإسرائيلية والضغوط الخارجية والتوترات الداخلية يضع سوريا أمام مرحلة شديدة الحساسية تتقاطع فيها تحديات السيادة والأمن والاستقرار في وقت يعاد فيه رسم أدوارها الإقليمية على حساب أولوياتها الوطنية.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع تستهدف الجميع في تركيا وليس حزبا بعينه. أردوغان وخلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقارية شمال غربي البلاد قال إن الكفاح ضد الصهيونية لا يعني السعي لتحقيق مصلحة شخصية، بل من أجل بقاء الدولة والشعب بأسره. وعلى الرغم من حرب التصريحات المتبادلة بين تركيا وكيان العدو، إلا أن ذلك لم يحد من تنامي العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري حتى في خضم حرب الإبادة على قطاع غزة، في ظل ادعاءات تركية بقطعها وإغلاق المجال الجوي.
6: لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام كان امتدادا للإسلام بأصالته ونجائه، ونورا للأجيال، وإلهاما لكل الأحرار، ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم، ورايات الإسلام في أيديهم، وموقف الحق في حركتهم، وعزة الإيمان في ثباتهم، والكرامة الإنسانية في إبائه، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
0: بين موقف عربي متعاجز أو عاجز عن مواجهة التهديد الصهيوني الموغل في الصومال والموقف اليمني المستمر في التحذير والمستعد للمواجهة تتطور فصول المؤامرة. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل.
7: تتمدد العلاقة بين كياني العدو الصهيوني والانفصالي الصومالي على مساحة الغفلة العربية، وتبلغ ذروتها في 15 من الشهر الجاري حين يفتتح ما يسمى رئيس الإقليم الصومالي سفارة لإقليمه في القدس المحتلة. يرى المبصرون بعين العدو ومؤامراته في المنطقة سعي الصهاينة الحثيث لتطويق الطوق، وهو ما يفسر التسارع في التقارب بين الكيانين ضمن علاقة تمظهرت عسكريا من يومها الأول. يعتمل الخطر الصهيوني موغلا أكثر في خاصرة العرب الجنوبية لا بالقرب منهم وحسب، غير أنه لا يكاد يبلغ واعيتهم أو يوقظ محاذير حسهم القومي النائم على تجاهل المهددات الوجودية رغم وضوحها وإجماع العرب عليها. وإن صمت إخوة الصومال عن شقيقهم المارق يغرق المركب بما حمل. أما اليمن فلن يقبل بالإدانات، ويجدد دعوته مواجهة الخطر بأدوات توازي حجمه وتكبح جماحه.
6: نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة.
7: ينقل السيد المعركة من مستواها الأدنى الكسيح عمليا إلى خطوط الدفاع الفعلية لردع تهديد لا يحتمل التأخير ولا يتحمل عواقب تراخي الموقف العربي الرسمي، لتجد القوات المسلحة اليمنية نفسها أمام ثغرة قريبة التهديد والموقع. يدرك العدو المشتبك أصلا مع اليمن امتلاك الأخير وسائل التعامل الكفيلة والجديرة بتقويض تمدده، بناء على تقديرات الحراك الصهيوني المرصود بأعين اليمن الاستخباراتية وأدواته العسكرية. من جانب آخر، يجدد السيد دعوته الأنظمة العربية لسد الثغرة البنيوية في الصومال بتحسين وضع البلد المنسي ورعايته.
6: كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق.
7: بخطوة أو أكثر يحاول العدو الصهيوني القفز على خطوط مواجهته، لكن اليمن المدرك لتفاصيل الصراع والمختبر لفصوله يسعى لتحجيم التهديد أو إبطاله خارج حدود فلسطين المحتلة، وينجح وفق هذه الرؤية في حماية الأمن العربي وإبطال محاولات إضعاف عوامل قوته الجيوسياسية.
0: وعلى صعيد الجهوزية الشعبية، تداعت قبائل مديرية مبين في محافظة حجة إلى لقاء قبلي مسلح لإعلان الجهوزية والاستنفار استجابة للسيد القائد لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
8: هبة قبلية وهبة قتالية لقبائل مديرية مبين بحجة في لقاء قبلي مسلح أعلنوا فيه النفير العام والجهوزية العالية، مؤيدين ما تضمنته كلمة السيد القائد، معلنين الاستجابة العملية لإنهاء العدوان وكسر الحصار الغاشم والتحرك لإسناد الجبهات بالمال والرجال.
9: من ساحة الشرف والكرامة، ساحة مديرية مبين، ساحة النكف، نعلن النكف والجهوزية العالية.
10: في هذا النكف القبلي الكبير الذي تعلن فيه قبائل جميع قبائل مديرية مبين استعدادها الكامل وجهوزيتها العالية لمواجهة أي طارئ،
9: مستعدين لمنازلة العدو السعودي حتى يرضخ إلى النقاط وإلى الاتفاقيات وإلى المبادرات التي تم الاتفاق عليها. ما لم فإن لا نصبر على الحصار الجائر الظالم، فإننا سوف نتوجه إلى الجبهات.
11: الله أكبر، الموت إسرائيل.
8: المشاركون في اللقاء القبلي المسلح وجهوا الدعوة العامة لمختلف القبائل اليمنية لرفع حالة الاستنفار والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والاستعداد لجولات المواجهة القادمة مع العدو، مؤكدين ثبات الموقف الجهادي في نصرة غزة والوقوف مع محور الجهاد والمقاومة في مواجهة الطغيان الأمريكي والاستباحة الصهيونية.
12: ونؤكد للسيد القائد ولقبائل الشعب اليمني بأننا جاهزين ومستعدين لخوض أي معركة يوجه بها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
13: نعلن ونجدد موقفنا الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا الإسلامية.
8: تتنافس القبائل في حجة على إعلان جهوزيتها واستعدادها لحماية الجبهة الداخلية وإنهاء العدوان والحصار على اليمن. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
0: وأعلنت قبائل الرجوم بمحافظة المحويت نفيرها وجهوزيتها التامة لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
14: صرنا شاقد البلل معارك قرحة ضشاش يا زعزعتها المأمن قوى العدوان ووقاش.
7: إلى ساحة النفير العام وساحة موقفها أقبلت قبائل الرجم بمحافظة المحويت بمسارات تعبوية، تعبيرا عن الجاهزية التامة من مخلافي الشاحبية وبني حبش لتعلن جاهزيتها العالية للسعي للخلاص من الحصار والعدوان والاحتلال.
15: هذه الوقفة ترسل اليوم قبائل الرجم من محافظة المحويت الرسائل الكثيرة، وهي تقول للسيد القائد: نحن جندك ونحن يدك.
16: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
17: ومستعدين كل الاستعداد لتنفيذ توجيهات السيد القائد متى ما أمر ومتى ما وجه بالنفير إلى الجبهات.
18: الله أكبر، الموت الأمريكا.
7: اكتظت ساحة اللقاء بحشود القبيلة ورسائلها، رسائل أكدتها حشودهم وعتادهم بجاهزية القبيلة لتنفيذ توجيهات السيد القائد لنصرة المظلومين ورفع الحصار وإنهاء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
19: ونقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله: نحن جنودك في البر في البحر في الجو أينما أمرت بنا أينما أمرت بنا.
20: رسالة للسيد القائد: نحن جنوده نصرة الحق ونصرة غزة وضد الظلم والكفرة.
21: جاهزي جاهزين بكل صدق وبكل صراحة، ولو ما احنا صريحين ما اتينا الى هذه البقعة، ونحن مستعدين للدفاع عن الوطن وللدفاع لرفع الحصار ولقتال السعودية واذنابهم في الداخل او الخارج.
18: الله اكبر، الموت الموت الاسرائيلي.
7: اعلان النفير والتعبئة والتفويج لمراكز التدريب العسكري وتأكيد الجهوزية لتنفيذ ما تضمنه بيان السيد القائد، تلك مواقف اللقاء الجبلي وخلاصته النفير لانتزاع الحقوق ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.
0: أقامت قبائل مديرية جبل الشق في محافظة ذمار لقاء قبليا مسلحا أعلنت فيه استجابتها لدعوة السيد القائد بالنفير والاستعداد والجهوزية.

تداعت قبائل مديرية جبل الشرق بمحافظة دمار إلى لقاء مسلح ضم أبناء مختلف قرى وعزل المديرية لإعلان الجاهزية والاستجابة لتوجيهات السيد القائد لاستعادة السيادة الوطنية وانتزاع الحقوق المسلوبة.

0: إننا نقول لك من وسط هذا الحشد المسلح، ارفع يدك عن أرضنا وثرواتنا ومقدراتنا، ولا تظنن أن حالة الهدوء النسبي ستطول، فنحن منتظرين فقط لتوجيهات قيادتنا الحكيمة.
1: رسالة للسيد القائد بأننا رصاصة في بندقيتك يا سيدي، وبأننا جاهزون لأي جولة صراع بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
3: وأكد المشاركون أن صبر الشعب اليمني نفدا تجاه مماطلة العدو في تنفيذ خارطة السلام في ظل المعاناة الإنسانية والاقتصادية المستمرة جراء الحصار والحرمان من العائدات السيادية، مؤكدين مواصلة التعبئة والاستعداد العالي بالعتاد والسلاح ودعم خيارات القوات المسلحة في مواجهة أي تصعيد، والتحرك الفاعل لحماية مقدرات البلاد وفرض السيادة الكاملة على كافة الأراضي اليمنية.
2: جاهزين ومستعدين للتحرك للاستجابة لبيان السيد القائد حفظه الله لرفض المعسكرات والتحرك في كل الجبهات لانتزاع حقوقنا من العدو الأمريكي والسعودي وأذياله. نرسل رسالتنا للعدو السعودي الجبان الذي لا يزال يغتصب ثرواتنا وينهب حقوقنا، نقول له اليوم الجواب ما ستراه من فوهات بنادقنا.
3: وخلال اللقاء وجه المشاركون رسائل تحذيرية لتحالف العدوان داعينها إلى التعامل بجدية مع التحذيرات الصادرة عن القيادة واغتنام الفرص المتاحة لإحلال السلام قبل فوات الأوان. وتبقى كلمة الفصل للقبيلة اليمنية وقواتها المسلحة وقائدها الحكيم لإيقاف المماطلة السعودية الصهيونية التي أوصلت الشعب اليمني إلى حالة من الفقر وحرمانه من ثرواته ومرتباته، وإن لم يعودوا إلى رشدهم فإن العواقب ستكون وخيمة عليهم. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمار.
4: إذاعة سام اف ام،
5: إذاعة المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: أرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: متكاتفون.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
11: معك يا أخي أم أزهار، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسا دخل هنا يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجاء رسله للخارج يتعالج. دخل اشتغل هو ومرته، جلسا مرته معه فترة وماتن عليه.
10: ماتت في مصر؟
11: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حاجة ولا حاجة، وعياله تعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل الامي ويبكين، يا جدة ابي محبوس وما بش معانا حد، امي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما لا تبصر كبجسوهم هن حارق لا تبكي. ودحين احنا مستلفين 500,000 500,000 يعني طارح لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبال اللي عندنا، وجسوم من حارق من الضرب، من ضرب كان قال النسوان حقنا عذبنا ويضربنا ويهيننا.
9: للم يضربنا
11: ما فيش يعني. اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجلس تضرب العيال، تضربهم واخي محبوس اشتيكم تساعدوني، وتجي تبصر انت بنفسك الولد وتبصر البنات وتضرب، اشتيك تجي تعال نعالج لنا الولد، لا تبصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
9: انا لله وانا راجل. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
11: مريض والله العظيم، ان احنا مع قد احنا شايفين بكره.
9: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. ام ازهار بتقول اخوها نقلوهم لصنعاء يعني عياله، لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون.
10: بعد ان سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على الرقم من حساب 991991، أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 775535553. أول اتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تعبنا والله تعبنا. كيف اللي بيصير فينا والله

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية، تقدم
3: برنامج الجبهة الاجتماعية.
2: متكاتفون.

0: متكاتفون من إعداد وتقديم
1: محمد عبد الله قاطة،
0: التنسيق والاتصالات
1: ماهر السماوي،
0: الإشراف العام
1: حمود محمد شرف.

تعيش الأمة هذه الأيام ذكرى عاشوراء، ذكرى ثورة الإمام الحسين على الظلم والطغيان. وقد أحيا شعبنا اليمني هذه الذكرى بالمحاضرات والندوات والفعاليات الجماهيرية المختلفة، كيف لا؟ والحسين هو صبط رسول الله وريحانته الذي قال عنه جده صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وقد خرج الإمام الحسين لمواجهة الظلم والظالمين من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة، وأسس مدرسة يستلهم منها الأحرار والشرفاء في كل زمان ومكان. كل معاني التضحية والوفاء والفداء في سبيل الله. ونحن في هذه الذكرى نجد العدو قد وقف لشعبنا اليمني بين السلة والذلة، بين الموت جوعاً أو الخضوع له، وهيهات أن يذل شعب اقتدى برسول الله وناصره وسار في ركاب الأعلام الهدى من أهل البيت المجاهدين في سبيل الله، وفي مقدمتهم الإمام الحسين عليه السلام الذي قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى لنا الله ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجر طابت وأرحام ظهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، ومن من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وفي زمننا هذا نجد يزيدا أسوأ من يزيد ذلك الزمان، لأن يزيد اليوم لا يريد أن تبقى كربلاء في مكان واحد وفي الصحراء، بل جعل من غزة كربلاء، ومن لبنان كربلاء، ومن إيران واليمن في كل مكان في الأمة. يزيد اليوم يقود الأمة لتكون أداة بيد إسرائيل. يزيد اليوم يغلق الحرمين أمام بعض المسلمين ويفتحها لليهود والنصارى الذين حرم الله عليهم دخولهما. يزيد اليوم لا يفتح المراقص في قصره فقط، بل في المسارح والأماكن العامة ليفسد الأمة. يزيد اليوم يخون الدماء والمقدسات والحرمات، وقد ركز لأبناء الشعب اليمني بين الخضوع لأمريكا وإسرائيل أو الحصار والمعاناة. والشعب اليمني هو الشعب الذي يجسد ثورة الحسين واقعياً، ويجعل من ثورة الحسين إلهاماً وحافزاً لمواصلة المسار، وسنجعل من ثورة الحسين حمماً على الطغاة وصواريخاً ومسيرات تحرق آبار النفط التي جعلها الله للأمة كلها لتنصر دينه، فاستخدمها قارون العصر لدعم اليهود وقتل الأمة.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
2: حياكم الله مستمعينا الأكارم والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجبهة الاجتماعية متكاتفون. الشعب اليمني الحر المؤمن الشجاع على المستوى الرسمي أو الشعبي، ليس راضيا. الشعب اليمني ليس راضيا بمعركة تحرير اليمن من الاحتلال فقط وفك الحصار، وإنما هو متشوق إلى معركة، والكل يبارك الدعوة والنفير والتعبئة وما على أبناء الشعب اليمني اليوم إلا التوحد على ما أمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وليعلم القاصي والداني والقريب والبعيد بأن العدو لا يفرق بين شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، والسعودي يعمل كأداة لأمريكا، هوايته وهويته تعطيل اليمن من أن يكون له دور إقليمي وعالمي لمساندة أبناء الأمة الإسلامية والأحرار في فلسطين ولبنان وإيران. ما يشتي لليمن أن يتحرر حتى لا يساهم في تحرير الأمة وتحرير فلسطين، ولا يريد لليمن أن يستخدم ما مكنها الله من قوة، خاصة في الممر المائي العالمي للضغط على العدو الأمريكي والإسرائيلي، ولا يريد أن يكون في اليمن رجال أحرار يرفضون الضيم ويرفضون قرارات أمريكا وإسرائيل حسب هويتهم. فهوية الشعب اليمني هوية الإيمانية القرآنية، بل يريد مجموعة من المرتزقة الذي يرمي لهم بالفتات من ثروات اليمن المنهوبة، فيبيعون اليمن واليمنيين والأمة كلها. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا مولانا الله ورسوله والمؤمنون، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، والله سينصرنا بإذن الله تعالى.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
2: حياكم الله مجدنا مستمعينا الأكارم والمستمعات في هذه الحلقة في متكاتفون. طبعا في الحلقة الماضية كان هناك

كان معنا في اتصالات الحلقة الماضية أم حالتين، هي أم دفاع وأيضا أم أزهار. أم أزهار حالتهما صعبة جدا، وكان تواصلوا بنا عبر الهاتف وعلى أنها في طوال الأسبوع، وعبد القادر محمد سيطلعنا على ما كان خلاصة الاتصالات. إليكم هذه الخلاصة.

0: الشباب، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
1: معك يا أخي أم أزهى، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ أبلا أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسا دخل هو يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجار السلو للخارج يتعالج، دخل تشتغل هو ومرته، جلسا مرته معه فترة وماتن عليه.
0: ماتت في مصر؟
1: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستريد حاجة ولا حاجة، وعياله تعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل الامي ويبكين، يا جدة ابي محبوس وما بش معانا حد، امي ماتن والبنات يضربوهن اللي مصر، لا تبصر كف جسومهن حارق لا تبكي، ودحين احنا مستلفين 500,000 500,000 يعني طارحين لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تصدق بنا لا عندنا، وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كن قال النسوان حقون مصر عذبنا ويضربنا ويهيننا.
0: للم يضربنا
1: ما بش يعني. اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجلس تضرب العيال، تضربهم واخي محبوس، اشتيكم تساعدوني، وتجي تصر انت بنفسك الولد وتصر البنات، وتصر وشتي تجي تعالج لنا الولد، لا تصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
0: انا لله وانا راجع. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
1: مريض والله العظيم، ان احنا قد احنا شايفين بكره.
0: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. ام ازهار بتقول اخوها نقلوهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. بعد ان سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم الى التعاون والانفاق لهذه الحالتان وهذه الاسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب اجركم، بالامكان الانفاق عبر حسابنا في البريد على رقم الحساب 991991، أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 775535553، أو الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم.

الذي ساهموا معنا وأنفقوا لهذه الحالتين وهو بيان المنفقين. شاركوا معنا عبر رقم حسابنا في البريد 991 991. جعفر 1000 ريال، الله يتقبل منك يا سيد الناس. وهنا 5000 ريال عبر محفظة جيب في رقم المنفقين 77553 5553. و 5000 ريال من منفق يرمز على نفسه اسمه، وقلنا لو كل واحد ينفق في عبر جيب يكتب اسمه في الملاحظة، وعين حا ميم لام ألف. و كذلك منفق مهام للشحن والتخليص الجمركي 25000 ريال، الله يتقبل منكم ويكتب أجركم. 3300 ريال نجم الدين فواز العبيدي، ونعم الله يتقبل منك يا نجم الدين ويكتب أجرك. 5000 ريال من أحدهم يعني في محفظة جيب كان على اسمه رمز ألف عين لام كاف، الله يتقبل منك يا سيد الناس. الضيفاني الأخت خولة انفقت 13000 ريال، قالت 5000 للمرأة الذي معها ولد مريض وأخوها محبوس في مصر، الله يتقبل منكم. 8000 للحقيبة المدرسية، الله يكتب أجوركم، الله يكتب أجوركم، سلام الله عليكم جميعا. 2000 ريال كما وعدت أنا محمد عبد الله قاطة لهذه الحالتين، الله يتقبل ويكتب الأجر. الإجمالي 45000 ريال. عاد احنا بحاجة لمن يريد أن يساهم وينفق لهذه الأسر، الله يتقبل منه. رقم المنفقين 77553 5553 3 77553 5553 3. ورقم حسابنا في مكتب البريد، في أي مكتب بريد 991 991. واستقبال أو إنفاق عبر محفظة جيب نفس رقم المنفقين هو 77553 5553 3.

السلام يا أخي عبد القادر، الله يبارك فيك. طبعا رقم المنفقين وسمعتوا هذه الحالتين، هذه الحالتين الذي بحاجة جمعنا لهم 45,000 ريال، واحد منهم يحتاج إلى 500,000، وآخر تحتاج هذه الأسرة إلى ما يقارب 170,000 ريال. الله يتقبل من أهل الخير، الله يكتب أجرهم ويزيدهم من فضل الله. والله سبحانه وتعالى أوصانا أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا، وما تنفقوا من شيء فإن الله يعلمه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أحسنوا لمن حولكم وأشبعوا العين والقلب منهم، تسامحوا مع على أي خلاف، وتجنبوا الشقاق، وتخلصوا من الأحقاد في لحظة صادمة يقال بعدها رحل فلان. تسامحوا وليسامحنا من أخطأنا في حقه، كل شيء يرحل إلا الخير، ويظل مغروسا في النفوس الصافية، هنيئا لمن يزرع الخير بين الناس. فنقاء القلب ليس غباء، وإنما فطرة يميز الله بها من أحب. هنا رسالة وصلت، يعني أنفق عبد الله محمد الكميم 2,000 ريال لهذه الحالتين. الله يتقبل منك يا سيد الناس، جاهز يا أخي، هذا ذي قدرت عليه، ونعم بك يا سيد الناس، الله يتقبل منك، الله يكتب أجرك يا عبد الله الكميم، ونعم كذو شيء عظيم، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. قالوا حبة جنب حبة وكيلت، وقطرة جنب قطرة وسيلت، وما شلتها الرجال خف، وقبيلة ولا ملك، وهات يا أبي هات. إذا يعني كل الناس، كل واحد أنفق بقدر ما يستطيع لهذه الأسر، ولا يحرج ولا يخزى ولا شيء، كل عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وهذا واجب علينا جميعا، واجب علينا. بعضهم يستأن ما نقول في ذمتكم، في ذمتنا، لأنه بيقول الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. لمن بيكلم؟ بيكلم الذين آمنوا، وإحنا بنقول ما قاله الله للذين آمنوا، وهذه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله يوفقنا جميعا. رقم المنفقين هو 7755535553، ورقم المحتاجين 7755 رقم محفظة الجيب نفس الرقم هذا 7755535553.

أم محمد 1000 ريال إنفاق لهذه الحالتين، سلام الله عليكم يا أم محمد، الله يتقبل منكم. وهنا رسالة، ألو أخبارك، ألو وينك يا غالي، السلام عليكم أخبارك.

0: متكاتفون
1: متكاتفون
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
3: بكم هو؟
4: 27,000.
3: 27,000 هذا أم دفاع.
4: طيب حتى السكر 5,500 نشتري. أشتيك على غذاء يا ابني، الله يستر عليك.
5: معك يا أخي أم أزهى، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسا دخل هنا يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد أمام عيونه وجاء رسله للخارج يتعالج. دخلت تشتغل هو ومرته، جلس مرته معه فترة وماتن عليه.
3: ماتت في مصر؟
5: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حاجه ولا حاجة، وعياله يتع. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل لي ويبكين ويتصل لأمي ويبكين، يا جدة أبي محبوس وما بش معانا حد، أمي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما طلعت بصر كب جسومهن حارق لا تبكي. ودحين احنا مستلفين 500,000 500,000 يعني طارح لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبال لا عندنا، وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كن قال النسوان حقون حذبنا ويضربنا ويهيننا.
3: للم يضربنا
5: ما فيش يعني. اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تضرب العيال، تضربهم واخي محبوب، اشتيكم تساعدوني وتجي تصر انت بنفسك الولد وتصر البنات، واشتي تجي تعال نعالج لنا الولد، لا تصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
3: انا لله وانا راجع. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
5: مريض والله العظيم، ان احنا مع قد احنا شايفين بكره.
3: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. أم أزهار بتقول أخوها نقلهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: بعد أن سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم الحساب 991991، أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 775535553، أو الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة يوم السبت بإذن الله تعالى. في أمان الله.
0: كنتم مع
6: تجابلنا
1: متكاتفون. إذاعة سام FM
6: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تعبنا، والله تعبنا. كيف اللي بيصير فيه؟

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
1: يا شنت كل غزة صابرة وبنها

0: قدير.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة السابعة، وهي الحلقة السابعة، الأسباب والأوضاع الاقتصادية التي كان عليها الأمويون، والتي ساهمت في الثورة، في ثورة الإمام الحسين عليه السلام على النظام الأموي والسلطة الأموية. يمكن أن نبتدأ الموضوع بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن بني أمية: واتخذوا مال الله دولا. هذا العنوان الأبرز الذي يمكن أن نتحدث تحته. اتخذوا مال الله دولا، يتداولون هذا المال فيما بينهم وبين خاصتهم، مال الله عز وجل الذي يجب أن يفترض بأن يوزع بين المسلمين جميعا، بيت مال المسلمين. من المعروف أن عندما قامت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء، ولا سيما في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب رأى هو وبعض المسلمين ألا توزع الأراضي المفتوحة التي فتحت عنوة، ألا توزع بين الفاتحين، أربعة أخماس توزع بين الفاتحين وخمس يخمس لله عز وجل ورسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين كما قال الله عز وجل. عمر رأى أن تبقى كل هذه الأراضي لبيت المال، أن تكون أن يجبى خراجها لبيت مال المسلمين، على أن يتم صرف مرتبات وأعطيات شهرية وسنوية للمقاتلين الذين فتحوا هذه الأراضي، لأنها كما يقول أراضي كبيرة. في عهد عمر كانت تصرف للمقاتلين والجنود من بيت المال، من الخزينة العامة. هؤلاء الجنود في عهد عثمان تضرروا، لم يعد يصرف لهم ذلك الموضوع، تلك المبالغ بالشكل المطلوب. عندما جاء معاوية جعل كل تلك الأملاك، تلك الأراضي، أراضي العراق كلها، معظم أراضي العراق، معظم أراضي فارس، معظم أراضي مصر، معظم أراضي الشام، معظم أراضي المغرب، أصبحت تحت تصرف الخليفة. من هو هذا الخليفة؟ معاوية بن أبي سفيان. يتصرف في كل هذه الأرض، يقطع من يشاء، يقطع الأرض التي يشاء لمن يشاء، طبعا لا يقطعها إلا للمشايخ ولزعماء القبائل وللموالين للحزب الأموي الموالي فقط، أما المعارضون أو البعيدون عن السلطة أو الناس العاديون والضعفاء فكانوا لا يصلون إلى هذه الأراضي. أما الدخل والخراج الذي يجبى من هذه الأراضي فكان يصل إلى بيت المال، ومن ثم معاوية يعمل على توزيعه بالشكل الذي يريد وعلى المقربين منه. ومع ذلك كان معاوية قد أضفى قدسية وجبرية على تصرفه المالي، حتى أنه كان يقول: إنما المال مال الله وأنا خازن الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. لما استقر الأمر له كانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي، لم يكتفي بالتصرف بشكل خاطئ بالنسبة لأراضي بيت المال، بل امتلك هو الأراضي لنفسه. كانت له هناك أراضي واسعة جدا في مختلف بلدان المسلمين كان يتملكها لنفسه، فكانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي في الحجاز وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من البلدان. ومن ذلك تلك الأراضي التي كانت للأسر الحاكمة والنبلاء والإقطاعيين الكبار في الدولة الساسانية، كل هذه الأراضي لمن أخذت ولمن حجزت ولمن استصفيت؟ لمعاوية، وسميت بالصوافي. كذلك أراضي أولئك الذين هرب جلهم أو قتل معظمهم أو جميعهم أثناء المعارك الفتوحات، أراضي معابد النار كلها اصطفاها معاوية لنفسه وخاصته وسميت بالصوافي، وتصرف فيها كما يحب. حتى أن المؤرخ الدكتور عبد العزيز الدوري يذكر أن الأمويين وفي مقدمتهم معاوية أقطعوا تلك الأراضي لأنصارهم وأقربائهم، مما يعني ماذا؟ يعني حرمان الأغلبية من عامة الناس، وصارت تملكات الكبيرة للأراضي الواسعة جدا جدا، كانت أصبحت ظاهرة شائعة في البيت الأموي وفي ولاة الأمويين. على سبيل المثال، مسلمة بن عبد الملك أمير العراق في 102 هجرية إلى 103 هجرية، هذا استصلح لنفسه، لم يستصلح لبيت المال، لنفسه، لملكه الخاص، لملكه، استصلح أراضي واسعة في السواد، كانت المياه قد غمرت أثناء ثورة ابن الأشعث، فاستصلح أراضي واسعة منها وشاسعة، وحفر لها نهرين واسعين عرفا بالسيبين. شاهد آخر، والي هشام بن عبد الملك الذي اسمه خالد بن عبد الله القسري، تولى العراق من سنة 105 هجرية حتى 120 هجرية، كان له نشاط واسع في استصلاح الأراضي وامتلاكها في السواد، حتى بلغت غلة أراضيه ملايين الدراهم سنويا، بل كان يستطيع التأثير على أسواق السوق في العالم الإسلامي كله. عندما يدخل خالد القسري غلاته إلى الأسواق، عندما ينزلها على الأسواق، ترخص الأسعار. شخص واحد يستطيع أن يؤثر على الأسعار في العالم الإسلامي كله عندما ينزل غلاته إلى الأسواق. ماذا يعني هذا؟ كم هي الأراضي التي كانت تغل له وكانت من ملكه؟ حتى أنه ورد في السجلات الرسمية مرسوما خليفيا من هشام، الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي، قضى هذا المرسوم بمنع خالد القسري من بيع غلاته حتى تباع غلات أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. هكذا أصبح حكام بني أمية وولاتهم يتحكمون حتى في مآكل الناس ومصائرهم. هشام الخليفة نفسه احتجن أراضي واسعة في أنحاء مختلفة من مملكته، وكان أهم مصادر وارداته هذا النوع من المال الواسع جدا، حتى أن أحد الواعظين تذكر بعد أفول شمس الدولة الأموية حالة هشام وأولاده. قال أحد الواعظين: وولي هشام بن عبد الملك 18 سنة، ما منها سنة إلا وهو ينشئ فيها عيونا ويتخذ فيها أموالا ويقطع لولده القطائع، ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. تذكر هذا الأمر بعد زوال الدولة الأموية، بعد أن أصبح الأمويون فقراء مشردين، يقول هكذا: ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. معاوية في هذا الإطار، في هذه في هذا الموضوع، في موضوع الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية، أعاد سنن الأكاسرة والقياصرة في فرض الضرائب الذي كان يفرضها القيصر والضرائب التي كان يفرضها كسرى، أعادها معاوية، على الرغم من أن الدولة الإسلامية كانت قد ألغت هذه الضرائب، ولم تبقي إلا فريضة الزكاة والجزية والخراج وتلك الموارد المالية المعروفة في الإسلام، لكن معاوية أعاد هذه السنن وفرض ضرائب جديدة، منها ضريبة النوروز، ومنها ضريبة المهرجان، وغيرها من الضرائب. أيضا كان يجبى إلى خزائن معاوية الخاصة عشرات الملايين من الدراهم، حتى أنه استصفى الصوافي في كل من العراق والشام والجزيرة واليمن ومكة والمدينة لنفسه خالصة، وأقطع منها لأهل بيته وخاصته، فكان ما يجبى إليه من صوافي العراق وحدها 100 مليون درهم. 100 مليون درهم، أين يصرف هذه الأموال؟ كان يصرفها لنفسه ولأهله ولخاصته. إذن هذه هي الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام ودفعته إلى الخروج لإنكار هذا المنكر وإصلاح هذا الأمر الخطير. الإمام الحسين عليه السلام أتى ضمن سلسلة، يعني لم تكن المسألة مبتدئة بالإمام الحسين عليه السلام، بل هناك دور للإمام علي عليه السلام من قبله في مواجهة التخريب، الدور التخريبي الإنقلابي لبني أمية. الإمام علي عليه السلام، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإمام علي في نصوص عديدة، وبين للأمة من خلال الإمام علي أنه يمثل الامتداد الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يمثل الامتداد الأصيل والنقي والصحيح للإسلام العظيم، عندما قال رسول الله في أحاديث كثيرة: روت الأمة وتناقلت فيما بينها، علي مع الحق، الحق مع علي، علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قال له: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قال له أيضا، يعني بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أن هذا الشخص هو الامتداد، هو الشاهد على عظمة الإسلام وعلى عظمة ما جاء به الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. قام الإمام علي عليه السلام بدوره على أكمل وجه، بحركته وجهاده ونشاطه العام وتقديمه النموذج في فعله وقوله وسلوكه المعبر عن أصالة الإسلام. حفظ الإسلام أيضا في وجه الانحرافات الكبرى التي تعرض لها، وثبت الكثير من المواقف كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حتى أن الأغبياء الذين تناسوا في بداية الأمر تلك الأحاديث وتلك النصوص الإسلامية عن وضعية بني أمية وعن وضعية الإمام علي عليه السلام ودوره في مواجهة انحرافاتهم، تذكر بعض الأغبياء اكتشفوا بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام أهمية الدور الذي قام به الإمام علي عليه السلام عندما استحكمت قبضة بني أمية، ورأوه وقد رأوا الخلل الكبير الذي أنتجه سكوتهم. وهذا من الأشياء التي يجب أن نستفيدها عندما نفرط ونسكت على واقع سيء، واقع مظلم، ونغمض أعيننا ثم لا نلبث أن نجد أنفسنا في وضعية أخطر من الوضعية السابقة وفي انحراف أكبر. وهذا هو الأمر الذي أشار إليه العلامة المصري المعاصر الشيخ محمد الغزالي حين قال: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. تكاثرت روايات عديدة عن ابن عمر بتوبته، أخرج ابن عبد البر من طرق أن ابن عمر قال: حين حضرت الوفاة ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب. هذا أحد النماذج التي تبين أن بعضا من الناس الذين تعاموا عن الحقيقة في عهد الإمام علي عليه السلام ندموا وعضوا أصابع الندم بعد موته، وقد رأوا بني أمية ينزون على منابر رسول الله نزو القردة ويحرفون الإسلام تحريفا بالغا. الآخر هو الآخر، سعد بن أبي وقاص هو الآخر أيضا الذي وصفه الإمام علي بأنه لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل في حروب الناكثين والقاسطين والمارقين. عندما استوى الأمر لمعاوية دخل على معاوية، وكان سعد يرى في نفسه أنه أفضل من معاوية لأنه صحابي سابق وقد أسلم مبكرا، بينما معاوية من الطلقاء. لكن بسبب تفريط سعد وأمثال سعد من الصحابة وأبناء الصحابة، تفريطهم وعدم تحركهم مع أعلام الهدى، جنوا أنهم رأوا ذلك الطليق ابن الطليق معاوية بن أبي سفيان وقد أصبح أميرا للمؤمنين يتحكم في شؤون الأمة، بينما هم قد أصبحوا معزولين هناك ليس لهم حول ولا طول. ومع ذلك دخل يوما سعد على معاوية وقد حج وقد وصل وفد إلى المدينة وإلى مكة، دخل عليه سعد فلم يخاطبه بإمرة المؤمنين، لم يقل له السلام عليك يا أمير المؤمنين، بل قال له السلام عليك أيها الملك، أي أن سعدا لم يكن يعترف بإمرة معاوية على المؤمنين. ومع ذلك راوده معاوية في ذلك الموقف كما يروي ذلك مسلم النسابوري في صحيحه، راوده على لعن علي عليه السلام فوقف سعد في وجهه ورد عليه. فهذه نماذج تبين لنا أن بعض من الصحابة ندموا على الوضعية التي وصلوا إليها، لكن حين لا ينفع الندم. الإمام الحسن عليه السلام أيضا مضى على نفس الطريق التي مضى عليها أبوه، صحيح أنه لم يستمر أو لم يستطع أن يستمر في التحرك العسكري بسبب خذلان أهل العراق والمسلمين له، حتى كاد أن يقتل في مظلم إصابات على بعض أولئك الجنود الذين كانوا يقاتلون معه، لكنه مع ذلك وضح الحق عن طريق التوعية للمسلمين في المواسم وغيرها، وقف موقفا صلبا من معاوية حتى بعد الصلح، وحتى أن معاوية عرض عليه أن يوليه قيادة الجيوش لمحاربة الخوارج الخصوم المشتركين، لكن الإمام الحسن عليه السلام أجاب على معاوية بشدة وبموقف حاسم قائلا له: لو آثرت أن أقاتل أحدا لبدأت بقتالك أنت، أنت أكثر الناس استحقاقا للقتال. وهكذا جاء الإمام الحسين عليه السلام في ظل هذا الوضع ليستمر على ما كان عليه رسول الله، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. إذن ما تقدم في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة لها هي الأسباب والظروف المختلفة والمتنوعة التي ساهمت وشكلت أهمية الثورة الحسينية على صاحبها وعلى جده وعلى أهل بيته أفضل الصلاة والسلام. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة. إنا على قيد الحسين لأنه

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 28 بعد 600، التزكية والإيمان، القسم التاسع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية وعلاقتها بالإيمان، وهي الأساس السادس من أسس التزكية. وذكرنا ما ورد في الآيات القرآنية الكثيرة من ربط الإيمان بالتزكية، ونماذج من كلمات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول تلك الآيات الكريمة، وكان آخر ما ذكرناه حول ما ورد في الحديث يعني في الإيمان يمان والحكمة يمانية، وارتباط الإيمان بالشكر، دعوة الإيمان، دعوة السيد عبد الملك اليمنيين إلى شكر هذه النعمة طبعا، ولماذا؟ لأن لدورها الكبير، أو لأن الإيمان له دور كبير في الصلة بالله سبحانه وتعالى، في الفلاح، الفوز في كل المناحي. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن دور الإيمان في الصلة بالله والقرب منه، فقال إن الله جل شأنه في كتابه الكريم في سورة الصافات، وهو يتحدث عن بعض من أنبيائه العظام والكرام، عن نبيه نوح عليه السلام، ونبي الله نوح هو من أعظم الأنبياء، من سادة الأنبياء، من أولي العزم من الرسل، وهو يتحدث عن إبراهيم، عن نبي الله إبراهيم الذي هو نال وساما عظيما بقول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، بهذه المنزلة، هذه المرتبة العالية في علاقته بالله ومنزلته عند الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم عن نبيه إبراهيم ونبيه موسى وعدد من أنبيائه عليهم السلام، فتحدث في سورة الصافات عن هذه المجموعة من الأنبياء العظام الكرام، وتحدث عن بعض ما كانوا عليه، عن معالم بارزة في حياتهم، في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، في روحيتهم، في أخلاقهم، وتحدث أيضا عن رعاية الله العظيمة لهم، عن رحمة الله بهم، عن تأييد الله لهم، عن عون الله لهم. ثم كان يعمد هذا كله فيما كانوا عليه وفيما أولاهم الله به من نعمته ومن رحمته، بعبارة مهمة جدا في القرآن الكريم، كل ما يعني ما يسمى بالملازم، كأنه كل ما يأتي كذا مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن وغيرها. فالله تعالى يكرر هذه العبارة، يقول عن نوح عليه السلام إنه من عبادنا المؤمنين، يقول عن إبراهيم خليله إبراهيم ونبيه إبراهيم عليه السلام ماذا؟ يقول في نهاية المطاف يختم كل ما أولاه به من رعاية، من نعمة، من رحمة، من فضل، ما كان عليه من روحية، من عطاء، من تسليم لأمر الله، لدرجة استعداده أن يذبح ابنه إسماعيل إذا أتى الأمر الإلهي بذلك، يختم ذلك بختام مهم إنه من عبادنا المؤمنين. يقول كذلك في حديثه عن موسى وهارون عليهما السلام وتأييده لهما بالنصر في مواجهة طاغوت من أكبر وأسوأ طواغيت الأرض وفرعون، يقول إنهما من عبادنا المؤمنين. وهو طبعا يصف هذا الوصف العظيم لأنبياء كرام ووصف أعمال عظيمة قاموا بها، يختمها بهذا الوصف. ثم ذكر دلالة وصف الله تعالى لعباده الصالحين بهذا الوصف، وقال هذا يبين لنا شرف الإيمان ومنزلته العالية، لمهما بلغ الإنسان في مراتب العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فلا يزال السمو والارتقاء في درجات الإيمان في سلم الكمال الإيماني لا يزال مفتوحا نحو الأعلى. يعني هو قد هو نبي بكله، هذا النبي على درجة عالية في علاقته بالله، في إيمانه، في تحركه وفق التعاليم الإلهية، في التزامه بها، مع ذلك يقول في نهاية المطاف مثنيا عليه إنه من عبادنا المؤمنين. الآن صار الإيمان كأنه يعني شيء، أي شخص حتى لا يصلي لا يصوم لا ليس له أخلاق يقول مؤمن، وكأن الإيمان أصبح لهذه الدرجة من الهوان، مع أن الله تعالى وصف به أنبياءه الكرام ووصف أعمالهم الشريفة العظيمة التضحيات الكبيرة، وصفها أنها موضع الثناء بأنه من عبادنا المؤمنين. يقول هذا يدل على شرف الإيمان، شرف الإيمان وسلم كمال الإيمان الذي يمكن أن يرتقي فيه الإنسان. طبعا الآن يعني هذا يذكرنا بواقع ما يسمى بالجيوش العربية، يعني بعض الجيوش لهم أوسمة كثيرة جدا، جنرالات وكذا، وهو لم يمارس، لم يدخل في أي معركة ولم يدخل في أي شيء. فهكذا الأمر الآن، الإيمان أصبح وساما يعطى لأي شخص، حتى السادات الذي عقد ما يسمى بعقد الكام ديفيد، عقد الذل والهوان والتطبيع مع الكيان الصهيوني، يسمونه الرئيس المؤمن، يعني الرئيس المؤمن، وهكذا أصبح المؤمن، وكأنه وصف هكذا يعني أي شخص يوصف به. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعود الإلهية المرتبطة بالمتحققين بصفات الإيمان، فقال عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن كثيرا من الوعود الإلهية العظيمة ارتبطت بالإيمان، الوعد الشامل الذي يجمع في ثناياه كل الخير وكل الفوز، عندما قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، الفلاح العنوان واسع يجمع في ثناياه كل الخير الذي يمكن أن يسعى الإنسان للوصول إليه، كل الفوز، النجاح الحقيقي، الوصول إلى مبتغى الإنسان من الخيرات والسعادة يدخل في عنوان الفلاح. الله جل شأنه يقول قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالنصر، يعني هناك ذلك فلاح مرتبط بالحياة الدنيا، يقول الوعد بالنصر، الله جل شأنه يقدم وعدا بالنصر، وعدا مؤكدا بصيغة عجيبة، يقول جل شأنه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني هذه الكلمة عظيمة، يعني حقا علينا، يعني كأنه الله تعالى أوجبه على نفسه، يقول هذا وعد عجيب بصيغة عجيبة فيها تأكيد عجيب يجعل الإنسان يثق ثقة مطلقة أن الإيمان صلة عظيمة بالله يترتب عليه النصر، إن الله تعالى كأنه يحلف حقا علينا نصر المؤمنين. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالدفاع، فقال قال أيضا في آية أخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، رعاية عجيبة يحظى بها عباد الله المؤمنون بإيمانه. طبعا هنا كأن الله تعالى هو المحامي يدافع، يعني الآن محامي يقول مدافع أو يدافع، فالله تعالى هو الذي تولى ذلك، رعاية عجيبة يتدخل الله سبحانه وتعالى للدفاع عنهم في مواجهة كل التحديات والأخطار والأعداء. ومن كان الله سيدافع عنه ألن يكون في أعظم حماية وأعز موقع وأمنع حصن؟ بلى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالعزة، كل هذه أنواع الفلاح، النصر، الدفاع، العزة. الله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، عزة من الله سبحانه وتعالى يهبها لعباده المؤمنين بما يمنحهم به من نصر وتأييد، ويدفع عنهم ويمكن لهم ويؤيدهم فيستنقذهم من حالة الإذلال والقهر والاضطهاد والامتهان، فيكونون في موقع عزة وقوة ومنعة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالجنة، وقال يأتي الوعد أيضا في القرآن الكريم بالجنة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. تأملوا في هذه الآية المباركة، وعد ممن لا يخلف الوعد من الله سبحانه وتعالى، وعد بماذا؟ بهذا النعيم العظيم الأبدي الذي لا مثيل له ولا نهاية له، أعظم نعيم وأرقى سعادة وأطيب حياة ولا نهاية لها في نفس الوقت، وعد الله المؤمنين والمؤمنات. يأتي هذا الوعد مرتبطا بماذا؟ يقول بهذا العنوان المهم، عنوان الإيمان، المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات يعيشون فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات يعيشون فيها في مستقبلهم الأبدي والدائم في الآخرة. هذه الدنيا حياة مؤقتة، حياة لها نهاية، الإنسان يولد فيها وله أجله المرسوم، أجله المحدد، إلى حين يصل إلى ذلك الأجل تنتهي هذه الحياة، لكن ذلك المستقبل الأبدي والدائم العظيم الذي لا نهاية له فيه أرقى نعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار بكل ما أعده الله في تلك الجنات من المأكولات، من المشروبات، من الفواكه، من المطاعم، من القصور. أتى قوله تعالى أيضا بعد ذلك خالدين فيها ومساكن طيبة، كما ذكرنا ذلك عن حديث المفصل عن المعاد، مساكن في الجنة، ليس هناك في الدنيا في كل مساكن الدنيا. عندما تأتي مثلا لتتأمل في ناطحات السحاب في قصور الملوك والأمراء والأثرياء الكبار في هذه الدنيا، كيفما كانت قصورهم، كيفما كانت ناطحات السحاب التي يمتلكونها، كيفما كانت الفيلات والمباني التي يقطنون فيها، لا شيء منها يساوي مسكنا من تلك المساكن التي أعدها الله في الجنة. هذا النعيم، هذا التكريم، والذي هو أبدي لا ينقطع، مليارات السنين لا تعتبر حسابا له، فوق فوق مليارات السنين، لأن هناك زمن لا زمن يحسب، الحياة أبدية. العنوان هو الخلود، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، حيث البقاء الدائم في النعيم الدائم، البقاء الدائم الأبدي، ولكن في النعيم الدائم المتجدد المبارك الذي لا ينقطع، وإنما يزيدهم الله من فضله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالرضوان، فقال مع كل هذا النعيم المادي، الجنات، البساتين، الفواكه، المأكولات، المشروبات، الحور، القصور، مع كل هذا النعيم المادي، هناك أيضا ما يجعل لهذا النعيم المادي اعتبارا مهما، وما هو حتى أعظم هذا، ما هو حتى من أعظم ذلك النعيم المادي؟ يقول الله تعالى ورضوان من الله أكبر، يعني هذا نعيم أكبر من النعيم المادي نفسه، يقول أكبر، تأملوا هذا. وبالفعل رضوان الله هو أكبر من النعيم المادي، بل إنه الذي يجعل للجنة قيمتها، ولذلك النعيم فيها قيمته، لأنه نعيم وعطاء من محبة الله، من رحمة الله، من فضل الله سبحانه وتعالى، وبتكريم الله جل شأنه. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، هو الفوز الذي لا يماثله فوز ولا أعظم منه فوز، ولا يمكن للإنسان في هذه الحياة في أي اتجاه، في أي عمل، بأي جهد، أن يصل إلى نعيم، إلى فوز، إلى مكاسب، إلى ربح من مثل هذا الفوز، من هذا الربح، هذه المكاسب العظيمة المهمة. كل ذلك يرتبط بماذا؟ بعنوان الإيمان. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة عن الإيمان ومن النواحي المختلفة، قال ولهذا يأتي في القرآن الكريم الحديث الواسع جدا عن الإيمان على مستوى المئات من الآيات، المئات من الآيات المباركة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الإيمان من كل الجوانب، عن فضل الإيمان وشرفه وما يترتب عليه في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة، الآيات التي تأمر الناس وتدعوهم إلى الإيمان، لأن به نجاتهم وبه فلاحهم وفيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر دور الإيمان في التحقق بالإنسانية الكاملة الخالية من التشوهات، فقال: وهو الذي الإيمان هو الذي يرتقي بالإنسان لتتحقق له إنسانيته الكاملة. بدون الإيمان ينحط الإنسان، ينحط في روحيته، ينحط في أخلاقه، ينحط في سلوكه، يتحول في مسيرة حياته إلى حيوان لا يختلف عن سائر الحيوانات، كما نراها الآن في أوروبا حتى تحول البشر إلى حيوانات، إلا أنه قد يكون هو الأسوأ مقارنة بما منحه الله من كمالات ومؤهلات وما أعطاه من فرص الارتقاء والكمال، فخسر كل ذلك، فيكون الحال كما في بعض الآيات المباركة: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم ذكر دور الإيمان في التزكية، فقال: الإيمان له أثره العظيم على الإنسان في روحيته، في ذكاء نفسه، في أخلاقه، في أهدافه، في اهتماماته، في فهمه للحياة، وبالتالي في مسيرته العملية في هذه الحياة. وهذا الذي يريده الله لنا بانتمائنا للإيمان، ولذلك يعتبر هذا الانتماء انتماء مسؤولية. الله يذكرنا بهذا عندما يقول في كتابه المبارك: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا الانتماء نبني عليه مسيرة حياتنا في واقعنا العملي، في التزاماتنا العملية، في سلوكياتنا، في مواقفنا، في أعمالنا، في تصرفاتنا، في علاقاتنا، في مواقفنا. ثم ذكر السر في تأثير الإيمان وغيره من المؤثرات التي تبنى دون غيره من المؤثرات، فقال: عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد معظم التوجيهات التي تأتي من الله، وأي توجيهات أعظم من توجيهات وأوامر وتعليمات مصدرها من الله سبحانه وتعالى، ليس مصدرها البشر. لذلك المؤمن يعيش في كنف الرعاية الإلهية، في كنف الحفظ الإلهي، هو المفلح والفائز لكونه أخذ كما قلت أتى الأمور من أبوابها، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: سام اف ام تقدم
5: ذاكرة العدوان والانتصار.
6: 28 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
7: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 20 مواطن وأصيب العشرات بقصف صاروخي من العدوان على مديرية بكيل المير، كما استشهد 13 وأصيب العشرات جراء قصف الطيران على مخيم النازحين في حيران وقرية دغيج بحجة، واستشهد 5 مواطنين وجرح آخرون بقصف على مناطق متفرقة في عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت الزنقل، والأخرى الدفاع الجوي، والثالثة جبل جرة بمدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارة على منطقة يختل في المخاء، وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب 3 مواطنين بجروح في منطقة الجبلية بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة، كما شن العدوان غارة على نهم شرق العاصمة واستهدف بـ4 غارات أبراج الاتصالات في جبل العرب همدان ومنطقة آل مقنع في مديرية منبه ما أدى إلى تدميرها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة واستهدف بـ8 غارات أخرى معسكر اللبنات بمديرية الحزم، وشن غارتين على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن العدوان 23 غارة على مناطق متفرقة من مديريات ومناطق مدغل وصلب ومجزر ومهلية والعبدية في محافظة مارب، كما شن العدوان 8 غارات إحداها استهدفت منازل المواطنين في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار في عدد من المنازل وتضرر المزارع وكذا الممتلكات العامة نتيجة الاستهداف المكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، كما شن 29 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 118 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها إلقاء طائرة تجسسية قنابل على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في جبهات مارب وكذلك بتعز والضالع، كما تضمنت الخروقات تحليق مكثف للطيران الحرب الأباتشي في نجران المحتلة و30 عملية تحليق في عدد من المحافظات، كما تم رصد استحداث تحصينات قتالية في تعز وقصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في عدد من المحافظات في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية حينها هنا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
8: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون موقع العش العسكري في ظهران الجنوب بـ13 صاروخ، وشن قصف مدفعي على موقع علب العسكري وكبد العدو خسائر فادحة، كما استهدفت القوة الصاروخية للمجاهدين شركة أرامكو النفطية بمنطقة نجران المحتلة بـ5 صواريخ أوروغان وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة كرش بلحج وسقط من كان عليها قتلى وجرحى، كما دمرت وحدة تابعة للمجاهدين دبابة للمرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة بمحافظة تعز مقتلهم بنيران المجاهدين خلال مواجهات خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، كما قتل رئيس حزب الإصلاح في مديرية خارف بعمران المرتزق عبد الجليل أبو ذيبة على أيدي المجاهدين في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي 14 عنصرا من المرتزقة مقتلهم وأصيب العشرات بعملية نوعية للمجاهدين في جبهة مزوية في المتون، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة وتم تدمير 10 آليات خلال كسر المجاهدين 6 زحوفات مكثفة لهم على مناطق صبرين والخليفين والمهاشمة بخب والشعف في الجوف، وتم تدمير معدل 23 للمرتزقة وقتل طاقمه في جبهة اليتمى في المديرية نفسها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في الجاح ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم واغتنام 3 آليات في العملية، وسقط قتلى وأسرى وتم اغتنام عتاد بعد عملية نوعية قام بها الأبطال على مواقع المرتزقة شرق جبل الدخان بجيزان، واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 1 تجمعات الغزاة في الساحل، وقتل طاقم آلية العدوان تحمل أسلحة متوسطة باستهدافها بقذيفة RPG في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية مباغتة على المرتزقة في موقع المفتاح بالطلعة في نجران، وأطلقوا صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في موقع صلة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تم استهداف تجمعاتهم شرق وعوع بقذائف المدفعية وقنص جندي آخر شرق جبل وعوع، ودمرت الهندسة آليتين للمرتزقة شمال ميدي وسقط طاقمها قتلى وجرحى.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الشرية بكرش لحج وقتل وإصابة أعداد من المرتزقة، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في جبهة الحويمي بكرش، وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من السودانيين واغتنام أسلحة في عملية نوعية على مواقع الجيش السوداني في سلسلة جبال مجازة بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 انفجرت عبوة ناسفة بعدد من العناصر في وحدة الهندسة في مربع شجع، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم، ودمر المجاهدون آلية تحمل معدل 23 بصاروخ موجه في البقع، ودمروا آلية للمنافقين بعبوة ناسفة في المهاشمة، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع العدو في قانية بالبيضاء، وتم التنكيل بالمرتزقة وتكبيدهم خسائر، وشنوا عملية إغارة على مواقع العدو في الحلو بالمصلوب في الجوف، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف تجمعاتهم في منطقة القعيف بالجوف بصاروخ زلزال واحد وعدة قذائف مدفعية، وتمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 15 مرتزقا في مجازة، ونفذت وحدة القناصة في ذات الوقت 27 عملية قنص طالت المرتزقة والجيش السعودي بجيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو قبالة السديس بنجران، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9، وتم استهدافها بصاروخ مناسب في أجواء محافظة الحديدة بعد خرقها اتفاق السويد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أعلن الجيش واللجان الشعبية تطهير مديرية ردمان بالكامل وتطهير جبهة قانية وصولا إلى مناطق مهلية وأجزاء واسعة من مديرية العبدية في محافظة مأرب بمساحة إجمالية قدرت ب400 كيلومتر مربع من المناطق في البيضاء ومأرب خلال العملية. ساند تحالف العدوان الخائن ياسر العواضي والجماعات التكفيرية من خلال الغطاء الجوي، وشن معهم أكثر من 200 غارة ودعم عسكري كبير بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولكن المجاهدون استطاعوا بفضل الله أن يقضوا على فتنة الخائن العواضي والتقدم من 4 مسارات هي القرشية والسوادية والملاجم والسودية، وفر على إثرها الخائن العواضي تاركا أكثر من 250 قتيل ومصاب وكذلك أسرى من المرتزقة، كما تمكن المجاهدون من تدمير ما لا يقل عن 20 مدرعة وآلية، وتم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة منها مخازن بأكملها وكذلك آليات ومدرعات إماراتية وسعودية، وشاركت في تنفيذ العملية العسكرية النوعية وحدات مختلفة منها سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية. وفور تحرير مناطق واسعة في البيضاء ومأرب باشر المجاهدون إجراءات إعادة تطبيع الأوضاع في تلك المناطق لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ولاقت العملية ارتياحا وترحيب شعبي كبير.
9: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، نقول لهم أنتم لستم وحدكم.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق. استهدفت سفينة وايلر النفطية في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الطائرات المسيرة، فيما نفذت القوات الصاروخية والقوة البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة ديلنوكس الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وأصيبت إصابة مباشرة. كما نفذت القوة الصاروخية عملية استهدفت سفينة جوهانس ميرسك في البحر الأبيض المتوسط بصاروخ مجنح، وحققت العملية هدفها بنجاح. كما نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة لونيسيس بعدد من الزوارق المسيرة في البحر الأحمر وقد أصيبت بشكل مباشر، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجبها الديني والإنساني حتى وقف العدوان والحصار على قطاع غزة.
10: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت قواتنا المسلحة عدة عمليات عسكرية نوعية، منها عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت سفينة ويلر النفطية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت في طريقها إلى ميناء حيفا، وجاء استهداف السفينة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة ديولونيكس الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة يوهاني ميرسك في البحر الأبيض المتوسط، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وذلك بصاروخ مجنح. وهذه السفينة تابعة لشركة ميرسك التي تعد من أكثر الشركات الداعمة للكيان الصهيوني وأكثرها انتهاكاً لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وجاء تنفيذ العملية بالتزامن مع تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية أخرى في البحر الأحمر ضد سفينة يو إنس، وقد استهدفت السفينة بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء الشعب اليمني المجاهد على استجابتهم الدائمة والمستمرة للسيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الخروج الجماهيري الحاشد انتصاراً للقضية الفلسطينية، وتأكيداً على رفض العدوان البريطاني الأمريكي على بلدنا. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية باسم الشعب اليمني العظيم وباسم كل أحرار الأمة، دعماً لفلسطين وانتصاراً لشعبها المجاهد ومقاومتها الباسلة، وأن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 28 من يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوى الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية على هدف عسكري حيوي للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي من نوع ذو الفقار. حققت العملية هدفها، ونفذت القوات المسلحة عدة عمليات عسكرية على مواقع حساسة ومنشآت عسكرية تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتكللت جميعها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها الإسنادية حتى إيقاف العدوان والحصار على أهلنا في غزة حينها.
10: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم العدو الصهيوني المجرم بحق المدنيين في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بتوفيق الله وتسديده عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي وضمن سياق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد تكللت جميعها بالنجاح بفضل الله. إن اليمن الوفي بشعبه الأبي وقيادته

0: كل أحرار الأمة. صنعاء الثالث من محرم 1447 للهجرة، الموافق للثامن والعشرين من يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: يعني انه يكون منطلقنا هو ما امرنا الله به، منطلقنا مصلحة هذا الوطن، ومنطلقنا الايمان بالله وبمسؤوليتنا الوطنية الذي خلفنا بها. وستجدون ان شاء الله جنود صادقين في سبيل تنفيذ ما يراه العلماء هو الحق. لكن ان يطلب مني اليوم اني اسلم الحكم لفئه او لمصلحه او لاشخاص، انا لست مستعد ابدا. تحملت المسؤوليه وساتحملها بشجاعه الى اخر لحظه، وانا مستعد ان اسلم هذه المسؤوليه لمن يمثل الشعب تمثيلا صادقا حقيقيا.
1: هكذا اختتم الرئيس الحمدي خطابه ودعوته أمام العلماء في العلن ومن الناس وإلى الناس، دعوة للخير، بناء وعزة وكرامة لأجل يمن قوي مستقل، والشاهد الله. لكن لا يود قرن الشيطان عصابة السعود الخير لليمن، فقد وضعوا الخطة ووزعوا المهام على بيادقهم خفافيش الظلام من مراكز القوى والغوغائيين لسفك دم الحمدي وبدم بارد. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ملفات خاصة، ملف النفط، الجزء الرابع. في الحلقة الماضية سردنا لكم جزءا من تاريخ دولة آل سعود، وكيف أرست بريطانيا مداميك هذا الحكم وجعلتها شوكة في الخاصرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص. وفي حلقة اليوم سنختار وبشكل مختصر نماذج من أهم الأحداث والوقائع والمواقف التاريخية لغرض إبراز جانب من سياسة السعودية في اليمن وتدخلاتها السافرة، وما نتج عن ذلك من وقع سياسي قائم على التبعية والارتهان لنظام حكم عميل يترأسه علي عفاش مدعوما من مراكز قوى تابعة للسعودية، ويتصدر مراكز القوى هذه على رأسهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. لم تكتفي أسرة آل سعود وعلى رأسهم الطاغي عبد العزيز بحدود مملكتهم، فطموحهم هو السيطرة على كامل الجزيرة العربية، وهذا ما استمعنا إليه في الحلقة الماضية في روايات بلسان عبد العزيز نفسه. مع ظهور النفط في السعودية ومنح أمريكا حق الامتياز في التنقيب، تطورت العلاقات بين الطرفين لتصل إلى ما هو أبعد من الشراكة والتحالف. فالسعودية بقرة أمريكا الحلو ووكيلة لها في المنطقة، علاقة مشوهة ما بين نظامين استحوذ عليهم الشيطان، فحكمتهم الرغبة والشهوة الحيوانية في فرض الهيمنة المطلقة على الشعوب لاستعبادهم ونهب ثرواتهم، وعلى القاعدة الشيطانية الغاية تبرر الوسيلة، وأهم الوسائل التدخل العسكري. في عام 1934 تدخلت السعودية عسكريا في اليمن، فاحتلت أراضي عسير ونجران وجيزان، لتستمر فيما بعد سلسلة من التدخلات في اليمن مختلفة الأشكال والأساليب بحسب الظروف والمتغيرات. بعد العام 1962 أرادت السعودية أن تشكل الواقع السياسي في اليمن، وتختار رئيسا قويا قادرا على إدارة شؤون البلاد الداخلية، وبنفس الوقت يكون تحت طوعها، ومن يقف ضدها أو يختلف معها تسلط عليه بيادقها من مراكز القوى وبعض من عملائها الذين جندتهم، وبالمال يتحركون جميعا للانقلاب على كل من ينقلب على النظام السعودي، ومن انقلاب إلى انقلاب. في 5 نوفمبر عام 1967 تم الانقلاب على المشير عبدالله السلال الذي انقلب على الإمام البدر من قبل بدعم مصري، وهذه النتيجة حتمية لكل من يراهن على الخارج دون شعبه بمعية الله. اختلف المؤرخون حول هذا الانقلاب، فالبعض اعتبره عفويا، ولكن الأغلبية رجحوا أن السعودية هي من كانت وراء هذا الانقلاب ولم تكشف عن دورها علنا من أجل ألا تواجه المصريين بشكل مباشر. وعموما تعتبر السعودية هي المستفيد الأول من هذا الانقلاب ضد السلال الذي تصادم مع السعودية بشكل مباشر.
2: أين أنت يا سعود؟ أين أنتم يا بقية الخونة والعملاء؟ تكذبون في كل يوم وليلة وتختلقون المعارك وتفتعلون المعامع وتقولون بأن المدينة الفلانية محاصرة وأن القرية الفلانية تصدب وأن القبيلة الفلانية تواليكم وأن معكم الجيش المنصور الذي يزحف ويزحف ولو كان يزحف على بطنه أنه قد وصل صنعاء. أين أنت يا سعود؟ أين أنتم يا بقية الخونة والعملاء من هذا التيار الجارف؟ أين أنتم من هذه الجماهير؟ أين أنتم من هذه الملايين؟ أين أنتم من هذه القوة الذرية التي سوف تدوسكم بالنار؟ التي سوف تدوسكم بالنار؟ التي سوف تدوسكم
1: بعد الانقلاب على السلال دخلت اليمن فعليا في الوصاية السعودية بدلا عن الوصاية المصرية، وما كان هذا الانقلاب لينجح لولا رجل السعودية الأول في اليمن الشيخ عبدالله الأحمر، وكما يحلو للبعض تسميته شيخ الرئيس. في 1969 ترأس الشيخ عبدالله الأحمر المجلس الوطني، وهو المجلس الذي تولى صياغة دستور الجمهورية العربية اليمنية، وهذا ما أرادته السعودية التي منفكت أن تدفع بالأحمر ومن معه في الضغط على القاضي الرئيس الإرياني الذي تسلم السلطة عام 1970 للموافقة على طلبات السعودية، ومن ذلك اتفاقية الحدود، وهذا ما وضحه اللواء مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح لبرنامج ساعة للتاريخ من قناة المسيرة.
3: أثار الشيخ عبد الله إشكالات كثيرة للرئيس عبد الرحمن الإرياني ومتاعب كثيرة، وكانت السعودية تضغط بضرورة أن يتولى القاضي عبد الرحمن الإرياني الموافقة على، لكنه كان يعني قائدا صلبا وشجاعا رفض هذا كله. وفي حينها بدأ القوى التابعة للشيخ عبد الله زي اللواء مجاهد أبو شوارب الذي كان يقود في حينها قوات المجد المشكلة في عمران وعدد من الوحدات العسكرية يستعدون لقيام حركة انقلابية تضيح بالرئيس عبد الرحمن الإرياني، لكنهم لا يستطيعون القيام بهذه الحركة دون ما أن يساهم معهم أو يشارك معهم الرئيس إبراهيم الحمدي الذي كان يقود أكبر قوات داخل الصف الجمهوري. الاحتياطي العام وعدد من الوحدات التي انخرطت في لواءه. فبدأت السعودية تتحاور مع إبراهيم الحمد.
1: اعتبرت السعودية الشيخ عبدالله الأحمر أهم المحاور والأقطاب في اليمن بل وفي المنطقة كذلك، وبإمكانها الاستناد عليه في أي وقت، لدرجة أنها ضمنته عند الأمريكان ورتبت له زيارة مع عدد من المشائخ لأمريكا للترتيب والتنسيق من أجل شن حرب ضد حكومة عدن في الجنوب باعتبارها حكومة شيوعية معادية للسعودية والأمريكان. وبالفعل نجح الأحمر في الضغط على حكومة محسن العيني في الشمال لشن الحرب ضد الجنوب، وهذا ما حدث في العام 1972 للميلاد. بحسب مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، فقد تحدث عن حركة 13 يونيو التصحيحية عام 1974 قائلا:
4: كان موقف السعودية مؤيد لإنقلاب 13 يونيو 1974، ولا أعتقد أنه كان لها دور في التخطيط للحركة، ولكن يبدو أنه كان هناك سر بينهم وبين إبراهيم الحمدي، لأنهم كانوا ضائقين بالقاضي عبد الرحمن الإرياني، وكانوا على علاقة بإبراهيم الحمدي ومعجبين بشخصيته، وقد دعموه في البداية. وعندما بدأ الخلاف بيننا وبين إبراهيم حاولوا التوسط وتقريب وجهات النظر، وكانوا حريصين أن أظل موجود في الدولة، لكنهم في الوقت نفسه حريصون ألا نهز وضع إبراهيم الحمدي أو نفرض على شروط أشخاص. وكانت ثقتهم بالحمدي كبيرة ووساطتهم على أساس أن التصالح وأكون معه. وفي الوقت الذي كانوا ينصحوني بعدم معارضة الحمدي كانوا ينصحونه أيضا الله يصعد الموقف معنا، وكانوا على ثقة أنه معهم ويستند إليهم، وكان يطرح عليهم أنه يريد بناء دولة ونحن مراكز قوى، ولا بد أولا أن يتخلص من مراكز القوى ليستطيع بناء دولة، وهذا بخلاف رغبتهم. وكانت القيادة السعودية ترغب بوجود حاكم قوي يستطيع من خلاله أن يدعموه وهو في أيديهم وقادر على التعامل معهم بدل من الفوضى.
1: اعتبر الحمدي إزاحة مراكز القوى والتقليل من نفوذهم وإقالتهم من مناصبهم وخاصة في الجيش أولوية هامة من أجل بناء دولة. وبالفعل استطاع الحمدي تنفيذ خطوات كبيرة في هذا الشأن في ظل ترقب الجميع لانفجار الوضع في أي لحظة، وخاصة وأن مراكز القوى هذه كانت ورقة هامة للسعودية. لكن هذه الورقة ليست الوحيدة للسعودية داخل اليمن، فهناك أكثر من ورقة وأكثر الرهان على ورقة واحدة. اعتبرت السعودية ورقة الجوكر لديها ولدى الشعب اليمني، ورقة السارق وخازوق اليمن عفاش. كيف لا يكون كذلك وهو صناعة خارجية؟ وهذا ما أكد عليه الأستاذ منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في شهادته لقناة المسيرة عبر برنامج ساعة للتأريخ.
5: لأن علي عبد الله صالح حسب المعلومات التي تسربت، يعني كانت الاستخبارات السعودية قد جندتهم أيام الإرياني،
6: جندت علي عبد الله
5: صالح عندما كانوا في أسمرة.
6: صحيح،
5: كانوا في
6: أسمرة وغير أنها الإسرائيلية وقتها.
5: شفت كيف؟ الذي أعرف أنا عن السعودية، وأصلا ما فيش فرق يعني بين الاستخباراتين السعودية والإسرائيلية عبر التاريخ، وخاصة أيام جمال عبد الناصر كان تنسيق على أشد
6: على مستوى.
5: نعم، فلهذا كانت السعودية تقنع المشايخ.
6: جندته في أسمرة كما ذكرت.
5: كان شوف أحمد حسين الغشمي مريض، كان عنده العمود الفقري، فبزوا لأسمرة فرقوا له فلوس يعني من الجيش من كذا، ورافقوا علي عبد الله صالح. ولهذا علي عبد الله صالح كان قريب جدا من الغشمي. أنا سألت الغشمي مرة، قلت له ليش يعني؟
6: قال كان معي في
5: قلت له ليش تثق بعلي بن عبد الله علي عبد الله صالح اكثر من اخوانك؟ قال هذا قدم معي معروف أكثر من ما قدمته أمي. قلنا له كيف؟ قال كنت مريض وشهرين وأنا ممدد على السرير وهو يعني ينظفني شلني دخلني الحمام كذا كذا إلى آخره بوفاء نادر. قال ولهذا أنا مقدمه على إخواني. هذه الأيام كسبتهم المخابرات السعودية
6: وهم في أسمرة.
5: وهم في أسمرة. إذن علي عبد الله صالح هنا
6: جند
5: من المخابرات السعودية.
1: استطاع الرئيس الشهيد الحمدي أن يضع أسس بناء الدولة بالتوازي مع بناء الجيش والتركيز على بث روح الانتماء فيه لليمن بعيدا عن الانتماءات الضيقة وتطهيره من مراكز القوى، كذلك التمهيد للوحدة بين شطر اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، ومن أجل التكامل بين السلطة والشعب وفتح الباب للمشاركة السياسية. أعلن عن مشروعه في تأسيس المؤتمر الشعبي.
7: معنى الديمقراطية والعدل تجري في دمائكم أو تجريان في دمائكم، فممكن سيدي تنورونا عن خطواتكم والمراحل التي تتصورونها لتحقيق ما تؤمنون به؟
8: شكرا كثيرا. دعوتنا للمؤتمر الشعبي واضحة المعالم، وفي أكثر من مناسبة قد أوضحنا بأنه هو عودة إلى الشعب، استفتاء رأي الشعب فيما تم وتلمس رغبة الشعب فيما يجب أن يتم، وهو أن نعود إلى الشعب ممثل في كل أبناء الشعب. أما القوى الوطنية ففي رأينا وتقييمنا لها هو كل مواطن صالح يؤمن بالثورة ومبادئها ويؤمن بالتغيير إلى الأفضل فهو إنسان وطني، ولا نطلق الوطنية على أو نجعلها صبغة على أشخاص أو فئات أو مجموعات في حد ذاتها. وكما هو واضح فكل حتى لو كان هناك مجازا أن هذه الصفة تنطبق على مجاميع في حد ذاتها، فأنا أستطيع أن أقول وبملء فيه وما في أحد يستطيع أن ينكر بأن كل القوى تعمل داخل الدولة وتتعاون داخل الدولة، وليست هناك أي قوة مستبعدة وهي تعمل، إلا إذا كانت تكسب مغنما ولا تساهم مغرما فهذا شيء آخر. وأنا متأكد أنه لا يوجد وضع عربي في أي قدر عربي منفتح على كل الناس كالأوضاع الموجودة في اليمن، وأستطيع أن أقول بأنه ليس هناك شخص حتى ولا فئة إذا صنفت بحد ذاتها إلا وهي مساهمة وتعمل في أجهزة الدولة على مختلف المستويات دون استثناء. أما الديمقراطية والعدالة كما تقولون، الكلمات سهلة، لكن أن يشعر المواطنين بأهميتها وبقيمتها ويستطيعون أن يمارسوا الممارسة الصحيحة لمثل هذا، فهذه عملية لا بد لها من نضج ولا بد لها من تهيئة، وليس بعيب أبدا، لأننا شعب نحاول ونبني من الصفر، فليس عيب بأن نقول بأن محاولاتنا السابقة الممثلة في المجلس الوطني ومجلس الشورى قد باءت بالفشل. ولذا فلا يمكن أن نأتي لكي نأتي بالصورة نفسها، ولذا لا بد لنا من أن نعود إلى الشعب ممثلا في المؤتمر الشعبي لنبحث أفضل الوسائل والأسس لنطبق الديمقراطية الحقيقية. وأنا أريد هنا أن أوضح شيئا واحدا، الديمقراطية في بلدنا موجودة وعلى كل المستويات وفي كل المجالات، لكن كيف ننظمها وكيف نعود شعبنا على ممارستها الممارسة الصحيحة، ويعني بمعنى أصح كيف نعمل ضوابطها وننظمها، وهذا هو الذي نبحث عليه، ومن خلال إن شاء الله المؤتمر الشعبي تتضح المعالم بشكل. شكرا لكم.
1: كان الرئيس الحمدي يؤمن أن حل المشاكل لن تكون إلا من الداخل وبواسطة اليمنيين أنفسهم عبر الحوار. وتذكر بعض المصادر أن الحمدي حاول أكثر من مرة أن يجتمع بمعارضيه وعلى الأخص مع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهذا ما كان لا يقبل به الأحمر أو ما كان ليستطيع قبوله بدون ضوء أخضر سعودي. وفي مذكراته،
4: وخلال فترة الخلاف لم ينقطع تواصلنا مع المسؤولين في المملكة ولم تنقطع وساطتهم بيننا وبين الحمدي، فقد كان سفيرهم بصنعاء دائما التردد علينا لهذا الغرض، وقبل مقتل الحمدي أبلغنا السفير السعودي عزمنا على زيارة السعودية، وتوجهنا برا إلى الطائف مع مجموعة من المشايخ من كل مكان في شهر رمضان قبل مقتل الحمدي بشهرين أو أقل، لنؤكد لهم أننا رافضون للحمدي وأننا مستندون إلى القاعدة الشعبية. وبقينا في الطائف حوالي 3 أسابيع أو أكثر، وكان محسن اليوسفي يتحرك بين صنعاء والطائف من أجلنا وهو وزير الداخلية، وذلك في محاولة لتسوية الخلاف بيننا وبين إبراهيم الحمدي، خاصة بعد أن ساورهم القلق من سياسات الحمدي الذي كان يلعب على الحبلين، فقد كان يظهر للسعوديين أنه مستند إليهم وكان يدعمونه ومتمسكين به فعلا، خاصة بعد أن تخلص من مجاهد ومحسن العيني وبيت أبو لحوم والتيار البعثي في الوقت الذي بدأ بإقامة العلاقات مع النظام في عدن وإحلال الناصريين بدلا عن البعثيين في مؤسسات الدولة. فبعد أن تظاهر لهم أنه كان يخدمهم بتصفية البعث الذي كانوا على عدا معه وقدموا له الدعم والتأييد إذا به يحل الناصريين بدلا عنهم، والسعوديين لا يختلف موقفهم من الناصريين عن موقفهم من البعث، إلا أنهم كانوا يعتبرون الناصريين ضعفاء في تلك الفترة.

0: أيها الأخوة المواطنون الأحرار، إنه عهد الحرية والكرامة والعزة بالنسبة للفرد، وهو بالنسبة للمجتمع ممثلا في طلائعه المثقفة المتعلمة والواعية، وبالنسبة للدولة والمسؤولين فيها عهد المسؤولية الوطنية. ومن هذا الموقع نقول صرحاء، إن الذين يريدون أن يفرضوا علينا مواقف أو يجرون إلى مواقف تصرفنا عن مهمتنا الأساسية التي هي بناء الدولة اليمنية المركزية الحديثة ذات النظام والقانون، وصولا إلى بناء وطننا وتنميته بشرا واقتصادا، إنما يعملون لمصلحة الشيطان الرجيم. أيها الإخوة الأحرار، هناك موضوع كلنا نوليه أهمية قصوى، ذلك هو موضوع إعادة الوحدة اليمنية كمطلب شعبي لأبناء اليمن في الشطرين، وكهدف أساسي من أهداف ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر. فماذا عملناه من جانبنا وماذا عمله إخواننا هناك من جانبهم خلال هذا العام؟
1: يا جماهير يمننا الحبيب، إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم، سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمد.

0: وثائق تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط إلى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة. وردت عبارة تأليف سعودي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية في واحدة من الوثائق عن عملية الاغتيال. أبرز الضالعين من القيادات السعودية علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار. الدور الأبرز كان للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد. الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير إلى أن الأخير يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط مباشرة بالأمير سلطان بن عبد العزيز فيما الهديان يتلقى التعليمات ويبعث بالمقترحات لإقرارها والمصادقة عليها. عدد الذين حضروا لحظة تصفية واغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين 4. الأول هو الملحق العسكري صالح الهديان و3 من عناصر الاستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة أي مساء يوم الاثنين الموافق 10 من أكتوبر 1977، وغادروا صنعاء بعد ارتكاب الجريمة فورا أي عصر يوم الثلاثاء الموافق 11 من أكتوبر 1977. صالح الهديان أشرف بنفسه على اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة. أبرز القادة العسكريين الضالعين بجريمة الاغتيال نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي، وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح. سادسا، وردت 3 أسماء في واحدة من أهم الوثائق تؤكد ضلوع هذه الأسماء وبما لا يدع مجالا للشك في الجريمة وعلى النحو الآتي. 1. الملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان المقدم أحمد الغشمي الرائد علي عبد الله صالح. 7. تشير واحدة من الوثائق للأسماء المذكورة وتضيف بعدها مباشرة عبارة وآخرين، بما يؤكد أن هناك أسماء أخرى كان لها دور في ذلك الانقلاب الدموي، غير أن الأسماء المذكورة تولت قيادة ذلك الانقلاب وكان لها الدور الرئيسي فيه، وما تبقى من أسماء كان لها أدوار يمكن اعتبارها ثانوية مساندة. 8. تذكر رسالة بعثها صالح الهديان إلى القيادة السعودية بتاريخ 26 يونيو 1978، يعني بعد مقتل الرئيس الغشمي، ضمن تشاور القيادة السعودية لاختيار رئيس جديد للشطر الشمالي خلفا للرئيس أحمد الغشمي بالقول إن رجل السعودية هو علي عبد الله صالح المشترك بالقتل.
1: بين رجل السعودية الأول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ورجل السعودية الأول علي عبد الله صالح عفاش.
2: توفى قتل المرحوم الحمدي، أنا الأول مرة أصرح بها، قتلوا السعوديين وتآمروا عليها السعوديين وأشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهدية، لأنه كان خصم للسعودية لأنه لن ينصاع لتعليم السعودية.
3: توجد وثائق بين قضية اغتيال
2: وثائق وتحديثات موجودة تحديثات أنهم اللي قتلوا طبعا المؤامرة السعودية والممثلين آخرين.
1: بعد أكثر من 40 عاما اعترف عفاش بتورط السعودية بقتل الحمدي، وهو ذاته يعلم أنه المتصدر لعملية القتل وأكثر من تلطخت يداه بدماء الحمدي وأخيه. إنه رجل السعودية الأول بحسب برقية الهديان. في صبيحة يوم 24 من يونيو من عام 1978 اغتيل أحمد الغشمي، وطرحت السعودية اسم الرائد علي عبد الله صالح عفاش ليشغل منصب الرئيس. مارست السعودية مختلف الوسائل وأغلب أساليب الضغط من أجل الموافقة على تنصيب عفاش رئيسا. ويروي الأستاذ منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن ذلك.
4: هذه طبعا هذه الأيام الأولى، لكن بعد مضي حوالي أسبوع أو أسبوعين بدأوا يزوروا الناس عساكر، يحملون التهديد والوعي، يحملون التهديد إذا لم توقع أن الرئيس علي عبد الله صالح، وفي نفس الوقت الوعيد بالزلط بالشراء وبالمنفر.
5: كانت السعودية تدفع هذه الأموال؟
4: طبعا كله من السعودية، كله من السعودية. صالح الفديان كان يعني ذا الجهد جبار.
1: كان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر غير مقتنعا تماما ورافضا لفكرة تنصيب علي عبد الله عفاش رئيسا، وباعتباره الرجل الأقوى حينها في اليمن التف حوله الكثيرون مما أصر على موقفه، ولكن بعد زيارته للسعودية تغير الحال. معلقا تحدث الأستاذ منصور أبو إصبع.
4: صلى علي مسلم ومدري من معه يحملوا
5: مسلم اللجنة الخاصة،
4: اللجنة الخاصة يحملوا تعليمات بالضرورة علي عبد الله صالح،
5: لا عند الشيخ عبد الله،
4: لا عند الشيخ عبد الله. ففعلنا بيان بصياغة محمد عبد الرحمن الرواحي يقول في مقدمته: لقد وصل مندوب الباب العالي من الرياض ليفرض على اليمن عسكري متخلف بدلا من المدنية والمتعلمين والمجتهدين وكذا وكذا. بيان كان قوي جدا. وصلنا عند الشيخ عبد الله، بيت الشيخ عبد الله، قالوا الشيخ عبد الله مش موجود. سأل الرباعي لأنه
5: إيش تطبع البيان؟
4: ما كانوش إيه، المفتاح قدوع عندنا عند الرباعي قدوع معنا، لكن نسأل عن الشيخ عبد الله. طبعا كل من بيت الشيخ عبد الله لا يخفون عن الرباعي أي شيء، نتيجة العلاقة الوطيدة بينهم. قالوا له ما هلوش. قال لهم وينه؟ قالوا والله ما احنا دارين، خرج أمس الليل واحنا دارين هنا. قال ها
5: سعودي.
4: ايه دخل ندري من شاف، لأنه كان حتى تقريبا اتصل بعائلة الشيخ عبد الله يعني. فرجع عندنا قال لي الخبير قدو في السعودية. قال له ما اسمه؟ قال الفسيل. قال له مثل ما كان متشدد أمس ضد السعودية وضد علي عبد الله صالح، بيرجع متشدد مع السعودية ومع علي عبد الله صالح
5: وضدنا،
4: فتقتلب الأسية سؤد.
1: إن موقف الشيخ الأحمر الرافض لتعيين علي عبد الله صالح رئيسا كان بناء على

0: وكان معنا في هذا الموقف بعض المشايخ منهم سنان أبو لحوم وأحمد علي المطري. وتحت إصرار الأخوان في المملكة العربية السعودية والذين استدعوني إلى جدة فعلا، وجاءوا بطائرة خاصة تنقلني إلى هناك لإقناعي بعلي عبد الله صالح. لقد أيدت السعودية بشكل واضح ودعمت بقوة علي عبد الله صالح، وبذل العميد صالح الهديان الملحق العسكري للمملكة السعودية في اليمن جهودا كبيرة لإقناعنا، كما خرج علي بن مسلم من السعودية يقنعني ويقنع بقية المشايخ وجلس في صنعاء حتى تمت الأمور ووصل علي عبد الله صالح للحكم.
1: كان التحالف بين علي عفاش وعبد الله بن حسين الأحمر نقطة تحول في تاريخ اليمن، ونكبة ما بعدها نكبة. لعشرات السنين والعائلتان تتقاسمان اليمن أرضا وإنسانا، اجتمعوا على شن الحروب ضد الشعب اليمني، واجتمعوا على نهب ثروات البلاد، واجتمعوا على بيع الأرض للسعودية، وهم على قائمة كشف اللجنة الخاصة السعودية، ويعترف حميد الأحمر بذلك.
2: سئل الوالد الشيخ عبد الله رحمه الله عليه من قبل الإعلامي اللبناني المشهور الذي كان يعمل في قناة الجزيرة وأصبح الآن في قناة الميادين،
3: سامي كليب، جاءه في برنامج زيارة خاصة يومها،
2: حول هل تستلم شيء يا شيخ عبد الله من المملكة؟ الشيخ عبد الله رد نعم، أتقاضى مقرر شهري من المملكة، وهذا الأمر ليس سرا يعني، وكان يستلمه كثيرين من ولا زال كثير من أبناء اليمن. علي عبد الله صالح كان يستلم، هو رئيس للدولة.
4: ذهب الشيخ عبد الله لتهدئة الخواطر وتقريب وجهات النظر بين البلدين. أما البلد
5: الشخصية محبوب من قبل اليمنيين أو الكثير من اليمنيين وأنا منهم، وشخصية عبقرية وتتوفر فيها الكفاءة والمقدرة على تسيير دفة الحكم، وقد حققت في عهده إنجازات كبيرة أهمها الوحدة التي كانت حلم، ثم التنقيب واستخراج النفط الذي هو أهم ثروات العالم. أما المشاريع في كل المجالات فحدث ولا حرج، كلها في عهد علي عبد الله صالح، وهذا الذي نشهد له.
1: مستمعين الكرام، في ختام حلقة اليوم من ملفات خاصة نذكر لكم وبشكل سريع ومختصر المتقاسمين الكعكة. تسيطر عائلة علي عبد الله صالح عفاش على المؤسسة اليمنية للنفط والغاز والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والغازية، وشراكة مع توتال وكنديان نيكسون وغيرها. يمتلك حميد الأحمر شركة بترومسيلة وشركة المقاولين سي سي سي، وله ملكية شركة أركاديا وشركة الحمران. يمتلك حسين الأحمر شركة إكسينتال الأمريكية وشركة واكسي الكندية. يتعامل الشيخ محمد ناجي الشايب شركة كونك الكورية وشركة دايو الكورية. علي محسن الأحمر يمتلك شركة ذكوان للخدمات النفطية، وكيل شركة أويل سيريش الأسترالية، وبي جي بي، وسنوبك الصينية، وبتروليوم المصرية. يحيى محمد عبد الله صالح يمتلك شركة الماز للخدمات النفطية، وكيل شركة توتال الفرنسية، إبديس وسي جي جي وشركة نذي. يتعامل الشيخ إبراهيم أبو لحوم شركة ترافيغورا. نبيل هائل سعيد وكيل شركة كلفالي وشركة هود وشركة ريلاينز الهندية وأندغرا الروسية. وشركة صافر إي بي ويمن بتروليوم. حسين أحمد الحفيلي شريك محسن علي محسن في الشركة الخاصة بنقل خام النفط، ومساهم في وكالات شركة كالفالي وشركة نيكسون وشركة دوب. شاهر عبد الحق وكيل شركة دنو وشركة دوب. حسين الحاشدي له شركة خاصة بأعمال حفر الآبار النفطية. عبد العزيز المخلافي شريك توفيق صالح في وكالة شركة شلامبرجر. هيثم العيني صاحب شركة جريفن للخدمات النفطية. محمد وعبد الحافظ رشاد العليمي وكيل شركة جيكو الأجنبية. عبد الله الأخرم الحاشدي وكيل لشركة هند، ويمتلك شركة الكون الخاصة بمقاولات الحراسة للشركات بالشراكة مع أولاد غالب القمش. توفيق صالح عبد الله وكيل شركة شلامبرجر. عبد الله الخراز انتراكس الشرق الأوسط. أحمد شايف حرمل مدير عام شركة وايكوم الحكومية وكيل شركة كويت إيرجي، مشغل قطاع 5 وأيضا جلف إيرجي. مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل في حلقات قادمة ما تبقى من ملف النفط فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها ملفات خاصة. في أمان الله، دمتم بخير.

0: سام تقدم. سام في أسبوع.
1: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
0: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
0: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
0: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
1: تجسدت ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وواقعة كربلاء كرمز خالد لمعاني التضحية والثبات والتمسك بالحق في مواجهة الظلم والطغيان، حيث بقيت هذه الحادثة حاضرة في الوجدان باعتبارها مدرسة للكرامة والحرية. عاشوراء تستحضر موقف الإمام الحسين عليه السلام الرافض للخضوع للانحراف والظلم، وفي كربلاء تتجسد صورة الثبات والإيمان، حيث وقف الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره في مواجهة العدوان، لتتحول تلك اللحظات إلى رمز تاريخي يستلهم منه الكثيرون معاني التضحية والوفاء. فمن هذا الثبات امتد حضور الإمام الحسين عليه السلام عبر القرون باعتباره مدرسة للأحرار ومصدرا للقيم والمقاومة في وجه الطغاة والمستكبرين، حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه فلسطين قبلة الأحرار ومنسك الرجال الذين يقصدون إعلاء كلمة الله.
3: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة، مباين لإسلامها وضياع لها، أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها؟ إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة، والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية. نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية تعبئة العام.
0: سام في أسبوع
2: منبر سام اف ام.
1: ليس كل من رفع شعار الحق كان من أهله، فالكلمات تعرف بآثارها لا بصداها، فمن يأمر بالمعروف ابتغاء وجه الله يحمل ثباتا لا يتغير ولا يبيع مبادئه عند أبواب المصالح. ترى أثر دعوته في صلاح الناس وفي حماية القيم وفي مقاومة الفساد لا في انتشار المنكرات. أما من جعل الدين سلما لمطامعه تكشفه الأيام حين تتبدل مواقفه لأجل مال أو جاه أو قرب من أصحاب القوة، فالثابت لا يساوم على ثوابته ولا يجعل الحق تابعا للهوى والمكاسب، والصادق لا يجتمع قلبه مع الظلم ولا يطلب العون ممن يعادي قضايا أمته. فالميزان ليس كثرة الشعارات بل صدق العمل ونقاء المقصد وأمانة الطريق. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام.
4: ربما يصور البعض ولقد سمعنا كثيرا من المشككين والمفبطين يصور تحرك الناس في مواجهة أعداء الله بأنه معنى من معاني طلب السلطة وحب الرئاسة والجاه والكراسي والدنيا والملك، ويشككون الناس في أعلام الهدى حتى يصدوهم عن دين الله وحتى يفرقوهم عن أعلام الهدى، وهذا حتى ما عملوه مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع سائر الأنبياء سلام الله تعالى عليهم. يا إخواني، قد يكون هذا الأمر واردا، وقد يكون تكون بعض التحركات أو الأفعال مراد بها الدنيا وعلى الناس أن يحذروا، نعم، لكن مع الناس عقول بإمكانهم أن يفهموا متى يكون هذا الأمر من أجل الدنيا ومتى يكون من أجل الله سبحانه وتعالى. يعني قديما تحدثوا في حق الإمام علي بن أبي طالب وقالوا إنه إنما أراد الدنيا، ولو كان يريد الدنيا مع وجود النص النبوي في حقه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار. لأخذها من أول يوم، لكنه قال لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. وحين علم من الناس أنهم يتحدثون عن هذا الأمر على هذا النحو، قال اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان أو التماس شيء من الحضام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلوم من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هذا هو الغاية، هذه الغاية، وهذا هو المراد من قيام الإمام علي بن أبي طالب. الحسين بن علي نفس الشيء عندما خرج بيّن للناس سبب خروجه، فقال فيما روي عنه أنه قال إني لم أخرج أشرا ولا بضرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لأنه لو سكت لقال الناس لنا إذا أردنا أن نأمر بالمعروف أو أننا عن المنكر يقولوننا أسكتوا، لسكت من هو خير منكم. الإمام الحسين الذي قال النبي في حقه سيدا شباب أهل الجنة مع أخيه، لسكت من، لكنه لم يسكت. علمنا أنه لو سكت لكان قد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، لكنه علمنا كيف يكون الثبات، علم الأجيال، علم البشرية إلى قيام الساعة كيف يكون الثبات، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه الإمام علي. الإمام زيد بن علي نفس السيف، ربما تمر بنا ذكرى في 25 من محرم، قال وددت أن يدي منسدة بالثريا وأن أدع على الأرض أو حيث أدع وأن يصلح الله تعالى أمر أمة جدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا حال المؤمنين، كيف نفرق بين من يريد الدنيا ومن لا يريد الدنيا؟ الذي يريد الدنيا ستعرفونه كيف يتنازل عن كل مبادئه وقيمه وأخلاقه. مثلا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء مذكور في القرآن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، في مسألة الزينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. التبرج والاختلاط والسفور هذه علامة من علامات خذوها، الربا علامة من العلامات، الخمور علامة من العلامات. إذا قام إنسان وتستر بالدين في دعوته وتظاهر بالدين وقال إنه يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر من أجل أن يستميل قلوب الناس معه حتى يتحقق مأربه، صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، ستعرفون أنه يريد الدنيا أو أنه يريد الآخرة. قال إنه من أجل الله وفي سبيل الله وأنه يحارب الإلحاد والعلمانية وإلى آخره. ثم رأينا كيف يحكم، فإن استمرت هذه الأمور في دولته علمنا أنه إنما أراد بجهاده كما يزعم أراد الدنيا بفعله، علمنا من خلال المشاهدة والواقع علمنا أنه إنما أراد الدنيا ولم يريد الآخرة، بينما الذي يريد الآخرة سيستمر على ذلك حتى آخر نفس، كما قال النبي والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لو كان السيد عبد الملك أو كان الحسين بن علي أو كان الحسن بن علي أو كان واحد من أئمة أهل البيت يريدون الدنيا سواء في دولة بني العباس أو دولة بني أمية أو في دولة العثمانيين أو في أي دولة كان أو حتى هذه الأيام، الكل يغازلهم، الكل يروج لهم، الكل يلوح لهم بالدنيا، فقط اتركوا شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ونحن سنفتح لكم صفحة جديدة وتأتي البنوك ويأتي السفراء والاتحاد الأوروبي وإلى آخره، كما حصل مع الجولاني في سوريا. يا إخواني بإمكان الإنسان أن يعرف متى يكون الإنسان طالبا للحق أو كان طالبا للدنيا ولو تستر بعناوين الحق.
0: سام في أسبوع.
1: فلسطين وجع يسكن قلوب الملايين، ويحمل كثير من أبناء الأمة ألم فلسطين كأنه ألمهم، ففي وجوه الفلسطينيين المظلومين يرى الناس ملامح الأخ والابن والأب والأم، تتجاوز مشاعر المحبة والاهتمام حدود الأرض والمسافات. هناك قلوب تنبض بحكايات الصبر والثبات والأمل، دمعة طفل ودعاء أم وصبر أب كلها تصل إلى الضمائر الحية لتبقى فلسطين قضية إنسانية تسكن الوجدان قبل الكلمات. فمن يشعر بوجع الآخرين يحمل في قلبه معنى الرحمة والانتماء، ومعاناة الشعب الفلسطيني لن تكون بعيدة حين يسكن همها الأرواح. فلسطين أصبحت جزءا من اليمن، هما وألما ومشاركة في الدم والجهاد، وما هذا إلا تجسيدا لمسيرة القرآن التي اختط نهجها شهيدها القرآني السيد حسين بن بدر الدين الحوثي. هذه المسيرة ومنهجها أصبحت منارة يهتدي بها كل حر شريف باحث عن الهدى في عالمنا العربي والإسلامي، ليس لأن نظريتها وطروحتها قوية وجذابة، بل لأن نهجها القرآني تجسد على أرض الواقع عمليا. الشاب التونسي محمد سلطان في ضيافة واجمع شورهم والمجاهدين حمود شرف وعبد الله الحفي.
5: محمد سلطان، طبعا يعني أنت للأمانة دائما تبهرنا بصدقك. يعني يا سادة سيدات يا مستمعي إذاعة سام في الداخل والخارج، هذا الشاب التونسي، الشبل التونسي هذا، تخيلوا لألمه لما يحصل في غزة، تخيل يموت أبوك وأنت بتختبر أو قبل الاختبار حق ثالث ثانوي، يموت أبوك، تموت أمك، يحصل حادث يتوفوا أخوتك كلهم، أكيد ما عاد قدرش تختبر، أكيد 100%، حالتك النفسية متعبة. هذا الذي شعر به محمد سلطاني قبيل اختباراته العام الماضي في التوجيهي في الثانوية العامة. تخيلوا، شوفوا يا مستمعينا، يا أبناء الشعب اليمني، يا من تكرهون أنصار الله، يا من تقولون أنهم يدعون إلى ثقافة الموت، دعونا نسأل هذا الشاب. يعني أقول لكم المكالمة أني منسقة بيني وبينه والأسئلة، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، في ليلة الجمعة المباركة هذا ما احنا منسقين ولا هو عارف إيش أسأله ولا أنا داري إيش هيقول لي.
6: نعم، أنا كنت في البداية منذ نعومة أظافري، وقد كان عمري لا يتجاوز 6 سنوات، كنت أتابع على شاشة التلفاز وبالتحديد قناة الجزيرة في عام 2011. هناك ثورة عارمة خرجت ضد نظام مستبد، نظام ديكتاتوري أجرم بحق اليمنيين وخاض غمار الحروب الست على أهالي صعدة في شمال اليمن. هذه الحرب التي شهدت ارتقاء عظماء من المسيرة القرآنية، من الأوائل أقصد كالشهيد عبد المحسن النمري، وأولهم الشهيد سيدي حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. هذا الشعب يعني في حركة دائمة مستمرة، يثور ولا يتعب، يصمد ولا يلين، حتى رفع الشعار وكرسه في ثورة 21 سبتمبر عام 2014. بمجرد سماعي لصرخة الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، آمنت وسلمت بخيار هذا الشعب، أنه خيار صائب، أنه خيار مبني على استراتيجيات محددة، مركزية فلسطين في وجدان وحياة الأمة، العداء لدول الاستكبار العالمي من أمريكا ومن إسرائيل، الوحدة الإسلامية دون تمييز عنصري أو طائفي أو مذهبي. يعني هذه يعني بهذه الاستراتيجيات خلقت أنصار الله أرضية ملائمة لتعرف عن مشروعها، عن أهدافها، عن طموحاتها التي تدفع قدما نحو التحرر، نحو مناهضة التبعية. ثم جاء العدوان على اليمن عام 2015 وأطلقوا الفتاوى التكفيرية، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الفرقة الناجية وهم فرقة متصهينة، فرقة ذات لحى مشبوهة، وتفتي وتكفر وتسمي الحوثيون بالروافض والمجوس، وأنهم دخلاء على اليمن، وأنهم يهددون الأمن القومي السعودي بهذه الطراهات وهذه السردية الكاذبة. راهنوا على كي وعينا وتضليل العقل الجمعي وتخدير الشعوب، لكن نحن كشعوب عربية آمنا بهذا المشروع القرآني الذي يحصننا من مخططات الأعداء.
0: سام في أسبوع أنا الشعب.
1: يتوجه الشعب اليمني اليوم للسعودي لتصفية الحساب الذي تأجل بسبب العدوان على غزة، حيث أدى اليمنيون واجبهم نحوها. واليوم يلبي اليمنيون نداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لكسر الحصار السعودي الذي بات على مقربة من الأعين، لا سيما وقد أصبح اليمن اليوم رقما صعبا في المعادلات الدولية بعد أن وصل بأسه لما بعد الرياض وأبو ظبي، هناك في يافا المسمى تل أبيب وما بعد تل أبيب. فاليمن الذي حاصر العدو الصهيوني وعطل ميناء أم الرشراش بات أهون عليه اليوم وأقرب إليه تأديب السعودية وتعطيل الحياة فيها وتحويلها إلى كومة من النار والحديد. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور في أنا الشعب.
7: خلال هذا 11 سنة والعدوان السعودي مستمر والحصار السعودي مستمر، قصفنا الكيان الصهيوني في شهرين أكثر مما قصفنا السعودية، وأغلقنا أم الرشراش وحاصرنا الكيان الصهيوني بحريا بنسبة 100% في الوقت اللي كانت السعودية بتضاعف من حصارها علينا، كنا بنحاصر الكيان الصهيوني. على السعوديين أن يعيدوا قراءة جرائمهم في اليمن، ما في قوة في الأرض تستطيع أن تسحب جرائمك من التاريخ، لن يسمح لكم اليمن أن تقفزوا هذا الملف. هذا الملف فيه كثير من الجراح وفيه كثير من الدم وفيه كثير من المجد، لن نسمح للسعودية أن تقفز على ملف عدوانها على اليمن. هذا ملف فيه شهداءنا وفيه جرحانا وفيه مبانينا المهدمة ومدارسنا ومستشفياتنا ومساجدنا ومزارعنا ومصانعنا، وفي هذا الملف أيضا عزتنا وكرامتنا وصمودنا، ما بنسمح أبدا. هذا الملف هو أشرف ما لدينا، إسقاط العدوان السعودي هو أشرف ما لدينا في التاريخ المعاصر ده كله. طوفان الأقصى بالمناسبة هو جزء من إسقاطنا للمشروع السعودي، لأن المشروع السعودي أساس الصهيوني. العدوان عن اليمن كان الأساس سرقة ثروات اليمن والتطبيع مع الكيان الصهيوني. أنت جرائمك هائلة، والكلام للسعودي، من اللي بيضحك عليك؟ أنا كان نفسي أسمع محللين بعد أن انتصرت إيران، واحد في العربية ولا في الحدث ولا في الجزيرة ولا، يقول إيش هتفعل على السعودية مع اليمن؟ ما حطوا هذا الموضوع وهو عنوان كبير. ماذا ستفعل السعودية بعد أن سقط مشروعها في إزالة النظام في إيران؟ ماذا ستفعل السعودية بعد أن انتصر حزب الله وطرد الكلب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ المحور باقي وفي أعلى درجات قوته وانت خاسر. فالناس أمس خرجت بالتظاهرات وبيانات، حتى الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام طلعت بيان أمس أيدت فيه ما جاء في خطاب السيد القائد. هناك لحمة سياسية، هناك لحمة شعبية، هناك لحمة أمنية، هناك لحمة عسكرية. اليمن بيشكل لوحة لا نظير لها في العالم، وهذه اللوحة هي التي مكنتنا من الصمود ومن الاستبسال، وهي التي مكنت العالم أن يتحدث عن اليمن وعن شجاعته. وعن نذكر السعوديين فقط، عندما كنا ننوب عن الأمة في الدفاع عن غزة كثفت السعودية من حصارها وكثفت من جواسيسها خدمة الكيان الصهيوني، أرادت أن تعرقل موقفنا تجاه غزة، فشلت السعودية. يعني هذه الكريمة الحالة والذي نفسي بيده أن أكثر ما أوقع السيد عبد الملك هو هذا العنوان، إن رايحين غزة دفاعا عن الأمة، والسعودي يكثف من حصاره ويكثف من جواسيسه في محاولة لعرقلة موقف اليمن نصرة لغزة. ما بننسى كل جرائمكم، لكن أكثر ما أوقعنا هي هذه الثقافة اللي مارست السعودية في طوف الأقصى، وبالتالي هذه الوقفات اللي بتشوفوها تسبق الخيارات المقبلة مع السعودية.
0: سام في أسبوع
1: دعا السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله الرجال لأن يكونوا رجالا للرجال بالتجهز والاستعداد لمرحلة استرجاع الحقوق وانتزاعها بالتعبئة العامة وإعلان النفير ضد أعداء اليمن الذين سلبوها ثرواتها وسيادتها. فاليوم تتطلب المرحلة الجهود المخلصة والإيمان الكبير والتسليم المطلق لخيارات السيد القائد والتفويض له لكل إجراء من شأنه استرجاع كرامة البلاد وثرواتها وسيادتها الكاملة.
8: لا أحد يتحدث، لا أحد يصدر المواقف سوى أبناء شعبنا اليمني العزيز الذين أثبتوا واتضحت الحقائق أن كل المواقف التي وقفوها لم يعني هل قد تبخس الشعب اليمني وقف مع أحد وطلعت قضية ما تستاهل أو انهزمت أو طرحت أو خذل هذا الشعب من قبل من ناصرهم؟ نهائيا وإطلاقا الشعب اليمني وقف وثبت وساند إخواننا العزاء في غزة حتى انتصرت غزة وحققت ذلك النصر بفضل الله، ساند الأحرار والشرفاء داخل جنوب لبنان حتى انتصر الحزب وانتصر المقاومة الإسلامية في لبنان، وقف الشعب اليمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وها هي ذا اليوم تحصد نصرا عزيزا كريما كبيرا مباركا ببركة ما حملته من قوة وعزة وكرامة.
9: مواجهة المستكبرين ينبغي أن نشمر، ينبغي أن نشد الهمة وأن نتحرك، لا نخشى في الله لومة لائم. نعم، السعودية اشترت مجلس الأمن واشترت صمت العالم بأكمله عندما قتلت واستهدفت اليمن، ولكن اليوم ليس كما الأمس. إذا كانت السعودية مستعدة لأن تلتهم النيران وتجتاح النيران المنشآت فلتستمر في غيها وفي إجرامها، فلدينا الكثير والكثير من المفاجآت بقوة الله عز وجل. نتهددهم بالله عندما يهددون بأمريكا، نحن نتهددهم بقوة الله عز وجل، من هو على كل شيء قدير. وبالله سننتصر، وبالله سنحسم، بالله سنحسم، نثق ونتيقن وندرك بأن ذلك النصر وبأن القوة والغلبة بيد الله عز وجل. ذلك الرسالة اليوم وغدا ستبقى كذلك، ستبقى بهذا المنطق، بهذه القوة، بهذه النبرة، مستعدون أن نواجه جيلا بعد جيل حتى يوم القيامة. هذه الرسالة للسعودي، للأمريكي، لكل من سيتحرك في استهداف اليمن. قدمنا التضحيات، قدمنا أغلى الدماء وأعظم التضحيات في سبيل الله عز وجل، ولا يمكن أن نتراجع، لا يوجد هنالك ما نخسره. كرامتنا، عزتنا، كل هذه لا يمكن أن نساوم عليها. دمرت البنية التحتية ودمر البلد من أقصى إلى أدناه، وأمام هذا التدمير وجب على السعودي أن يتحمل المسؤولية وأن يتحرك في السلام، وإلا سيتحرك مرغما. قالوا دايم وذيل الكلب يبقى ملوي، ماذا سيعدل ذلك الذيل؟ الصميل، الصميل. ونحن صغيرنا وكبيرنا سيتحركون بهذا الصميل، بل عين هذا ولا بالثانية بيدي السعودية الحقوق بإذن الله عز وجل، بإذن الله. حي على خير الرجال، مسار متصاعد ومستمر، فيه نتحرك في مواجهة الأعداء، فيه نتحرك في مواجهة المخططات والمؤامرات عبر الالتحاق بدورات طوفان الأقصى عبر الرقم 7263345. هذا هو الرقم الذي يصل الرجال بغرفة عمليات حي على خير الرجال، يصل الرجال إلى مواقعهم، إلى متارسهم التي تليق بهم في مواجهة هؤلاء الأدعياء للإنسانية، الأدعياء للدين. حي على خير الرجال مستمر هذا المسار بتسلسل مستمر وبتصاعد أيضا أقوى مما مضى، لنتحرك في إطار هذه الأهداف السامية والراقية التي ينبغي أن يبرز إليها كل رجل. 7 6 3 3 4 5.
10: سام في أسبوع قرآنيون.
1: الدكتور أحمد الشامي يتحدث عن الجرائم التي ارتكبها بنو أمية بحق الأمة الإسلامية من منظور قرآني.
11: وما زلنا نتحدث عن جرائم بحق الأمة الإسلامية، وتحدثنا في آخر حلقة حول كيف حرفوا مفاهيم الدين وكيف أساءوا لشخص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وما زلنا نتحدث في هذا السياق. لاحظوا حتى على المستوى العقائدي لدولة بني أمية، ما يتعلق بالعقيدة الإيمانية، ما يتعلق بالعدل الإلهي، ما يتعلق بالوعد والوعيد، ما يتعلق بعالم الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، كم زيفوا، كم غيروا، كم خبصوا، كم لعبوا، كم عملوا خبص والدنيا خبيث. بتلاحظ أنت الوهابي كبيقدسوا بني أمية لأنهم الامتداد الطبيعي لبني أمية، هم ثمرة بني أمية الفكرية. يعني هذا الجماعات التكفيرية تلحظهم لهم تقديس يقدسوا بني أمية لأنهم في الأخير الثمرة الطبيعية لبني أمية والامتداد الطبيعي لذلك الانحراف. فقدموا الدين، يعني الرسول فعلوا له نظرة مجردة من القدسية والعظمة، بل بيترتب عليها حتى تصرفات خاطئة. الله رب العالمين، بدأوا ينشروا أفكار وعقائد خبيثة، خبيثة جدا. يعني شوف العقائد حق الوهابيين، يزني ويقتل قدر الله وما شاء فعل. ها في السعودية نتيجة سياسات محمد بن سلمان الكارثية بيحصل عندهم انهيارات اقتصادية وغلاء في الأسعار، ساروا يدوا العلماء حقهم مقابلات تلفزيونية، وعدها بين اسمع المقابل بيقول للعالم السعودي، قال هذه الله هو المسعر، يا ما معنى أن الله هو المسعر؟ قال معنى الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي يخفضها، فإذا ارتفعت الأسعار وارتفع الغلاء فالله هو من يسعر. يعني يشتوب يلقوا باللائمة على الله رب العالمين، على الله رب العالمين. انتهكوا هذولا بنو أمية حرمة القرآن. اقرأوا قرأوا تاريخ بني أمية، ما بنقول لكم يعني البعض من الوهابين ذولا لما يسمع الكلام ذا يشرخ راسه، يا وهابي ما عنقول لك تقرأ الكتب حقنا، مثلا الكتب التاريخية حقنا، اقرأ الكتب التاريخية حق علمائك، اقرأ حتى التاريخ الطبري اللي هو من كبار علمائكم، ولا الكامل ابن الأثير، ولا طبقات ابن سعد، ولا البداية والنهاية ابن كثير، اقرأ وش به من جرائم، اقرأ وش به من جرائم. هذا ابن كثير من الكوارث حقه نقل كل البلاوي حق يزيد، ايش فعلوا ابا احمد يسوع 3 أيام واغتصبوا النساء وفعلوا وفعلوا وسووا، وفي الاخير ايش يرجع يقول لك، وانه مع ذلك امام مفترض الطاعة لا يجوز الخروج عليه. دين معصود خبيث، خبيث الخبيث، عاش عصد والدين عصدة عجيبة. انتهكوا حتى حرمة القرآن والمقدسات، علاقتهم مع القرآن كانت، لاحظوا احد ملوكهم استفتح في المصحف، قام يستفتح بالمصحف، ولما فتح طلعت أمامها الآيتين، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، الذي هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، غضب غضب شديد. لماذا عندما استفتح بالمصحف طلعت هي الآية؟ ايش فعل؟ قام يستهدف المصحف بالسهام ومزقه، وقال شعرها المعروف اللي نقلها المعروف.
10: سام في أسبوع دارش.
1: نعم يا أخي نبيل السلطان، صدقت. القبيلة اليمنية عماد وأساس الثبات في بلادنا، وقد قدمت القبائل اليمنية أعز وأغلى الدماء في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض، وما بش مدينة ولا قرية ولا عزلة إلا وقد تعمدت تضحياتهم بالدم، والدم عند القبائل مستحيل يبتاع. ونعم بقبائل اليمن، ونعم برجالاتها، هم المدد وهم السند، وعليهم راهن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الله يحفظه، وهم عند مستوى الرهان.
12: اليوم بنتشر القبائل في كل بلاد، في كل مديرية، في كل محافظة، في كل قرية، لا متجمعي مسلحي محتشدي، يا نعم ما بهاه لمامة هذا وعلامة وفي وشمان هذا الوقوف مشان تاريمه. القبيلة اليمنية هي من عجزت العدوان والتحالف، هي الذي وقفت وثبتت وبينت وجودها في وش العدو، لها دور لا تستهم بدور القبيلة اليمنية. عندما قامت عاصفة الحزم وسارت البلاد في فوضى وانفلات أمني، لا رئيس ولا حاجة سمعت، بعد ما السعودية قد خلخلت عباد الله، القبيلة اليمنية هي الذي سنبت واحتكم والناس بالسلف والعرف والضوابط القبلية وساروا عليها وخلوا البلاد في أمن وأمان، ولكن كل واحد عيستعوف الثاني. ونعم والله ونعم، القبيلة اليمنية هي من رفات الدولة، وهي الذي بذلت وانفقت وعدت زلط ومال ورجال بب لله درها من قبيلة، لها الحمد ولا الشكر، والله نعد معنا في البلاد.

0: تارين كذا الناس تارين، نقول لهم يا قيادة السعودية شروا لكم حل قبل ما تقرح في روسكم، شروا لكم طريق. اليوم الحكاية ثاني، الحكاية من العيار الثقي، إن كنت انتعث من داخل بعيد عليكم، بعيد عليكم، ولا عملاء والجواسيس حقكم الذي بتشقوهم ولا بتجندهم بيفتضحوا بساعتهم، بساعتهم ما بش فايدة. اغسلوا ايديكم ودوروا لكم حال ودوروا لكم طريق. نقول يا قيادة السعودية كلمة وعشرهن سوى. اليوم الشعب بيقول افتيح حقي، الشعب اليوم بيتحاكى من فوق النخر، جاهز مستعد لقتله. انتوا في موقف عجز وفي موقف ذل وفي موقف ضياع، والدليل قدو واضح. العملاء حقهم والأولين والجواسس والخونة اللي دربتوهم وشقيتوهم بزلط، كلهم هذلك طمسوا وافتضحوا وبانوا. اليوم بتشقوا شقوا جداء وخونة وعملاء وجواسس جداء، بساعتهم بافتضحوا بيتعاونوا الناس الكبير والصغير، الأمن والمواطن يد واحدة. لا دركنوا على خبر وعلم من داخل يقوى أبدا، بعيد عليكم، بعيد بعد السماء والأرض ما عاد القوها. الله الله يا رجال، يا رجال اليمن، لكم الدور الكبير والدور الفعال. أنتم من عجزت والتحالف، أنتم من وقفت والعدو عند حته، أنتم من صنعت والمعجزات وثلت والعالم بمواقفكم. كان القوافل دحن ودرعت والجبهات بالرجال، فعلتوا دور طويل عريض كبير. بيض الله وجيهكم. وذا حين ما بالله نختم به، ذا حين بنقول حق، يعني الشعب بيطلب حقه، يخرج ثرواته، يستعيد ممتلكاته وأراضيه، ناو نستقل. ما عاد احنا الشاذلك الأولين، الوصايا والأوامر من خارج ما عبش ما عبش. بعد هذا الرجال الذي اتفنت حرم على السعودية هي وغيرها، ان عادية تطفرت كلمة على حمران العيوب، على سيد الرجال. هذا هو الشعب الصدق الحر الذي لا يرضخ ولا يخضع ولا يوطي راسه إلا للحي القيوم. بيض الله وجيهكم. والمرحلة كده حاسمة، باحينها التوجيهات من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الله يحفظه ويطول في عمره. بيحذر يا سعودية، يا سعودية، الشعب عيفر فوقكم، مطلب حق، وقوفنا على جانب القوات المسلحة الضروري ويد واحدة وفوقهم فوقهم يا رجال.
1: سام في أسبوع
2: يمني حر.
3: اليمني الحر محمود خليل، ووقفة مع العدو الصهيوني في شمال فلسطين، وما يفعله كيان الإجرامي في جنوب لبنان.
4: يطلع علينا مجرد صهيوني، يعني قدر من قدارة بني صهيون في فلسطين، يقول لك بأنه لا مطامع لهم في لبنان، لكننا لن ننسحب من المناطق الأمنة لكي لا يتعرض شعبنا لهجمات، يعني يقصد المناطق الشمالية المحتلة، المناطق الشمالية الفلسطينية المحتلة من قبل مستوطنين صهاينة. بالله هذا كلام يتقبلوا عقل؟ أنتم أرهبتم جنوب لبنان وكذا الضفة الفلسطينية، وأنتم ترهبون الفلسطينيين دوال 78 عام، وأنتم تخرجوا الفلسطينيين من منازلهم وتهجرون من قراهم ومن منازلهم، وأنتم الآن تعملون نفس السيناريو في جنوب لبنان. بالله من اللي بيعتدي على الآخر؟ شوف هم يزيفوا الحقائق ويقلبوا، يقلبوا المواضيع. يعني عملوا في فلسطين تلك الأعمال وتلك البلاوي، وهجروا الفلسطينيين وأخرجوهم من منازلهم من بيوتهم، خرجوهم. يعني عندما يجي لك واحد مهاجر من أمريكا، ما الله أعلم إيش كانت ديانة أمه أو تشريع أمه، وجاء يقول للفلسطيني أخرجي أنا أشتري البيت. واحدة مرأة فلسطينية عجوز يعني جالسة بتحمي بيتها وبتزرع لها في قطعة طارت جنبها، قال لها ما بخرجي، أحسن ما يجي واحد آخر عايش له وأنا أجلس بلا شيء، فأحسن أنك تسلميه لي. شوفوا بالله هذا كلام، أين المنظمات الحقوقية؟ أين منظمات العالم؟ أين مجلس الأمن؟ أين الأمم المتحدة؟ أين المواثيق اللي وضعت لحماية المواطن وحماية المدن والدول الفقيرة تجاه الصرف المتصهين هذا والصهيوني، والذي يمتلك ماله يمتلكه أي دولة أخرى من أسلحة ومن مال ومن دعم من أوروبا ومن أمريكا؟ ويجي واحد يخرج امرأة من منزلها، يعني ايش بعد كده صلف؟ ايش بعد كده اهدار للحقوق الإنسانية؟ ايش بعد كده او للمواطنة في اي بلد في العالم مهما كانت ديانتها او جنسيتها؟ انت مالك دخل، هذا بيتها وهذا سكنها وهذه أرضها، تقلعها من جذورها ليش؟ ما في، العالم مغمض عيونه. يعني مشكلة الآن اللي حاصل في مشكلة مضيق هرمز بين إيران وبين أمريكا وبين الصهيون، جعل الإعلام العبراني أو البعراني أو العريبي يعمل عملية طناش لما بيحدث في غزة الآن. الوثيقة اللي عملها ترامب أو الخطة اللي عملها ترامب بعد وثيقة أو خطة أو المهم، يعني اللي تهل نتنياهو وقال له ينفذ لها أنه ما صدعش نتنياهو يخرج من الأزمة أو المأزق اللي وضعته حماس فيها، فقام عطوه هذا الخطة وقالوا تمام، وكان الضامن مصر وتركيا وقطر. وين الضمناء الآن؟ أين الضمناء الآن؟ وبني الصهيون استفردوا بالفلسطينيين في غزة الآن، بيدمروا البيوت على ساكنيها وبيشردوا الفلسطينيين وبيعتبروا الفلسطينيين ويحبسوهم ويقتلوهم أين الضمناء؟ في اتفاق؟ في خطة وضعات؟
1: سام في أسبوع.
3: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
5: هاشم الدرة،
1: يشارك في الإعداد
5: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
1: سام في أسبوع، إشراف
5: الإدارة العامة.
6: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
7: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
5: مسيرة وقيم،
7: مسيرة وقيم.
6: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
5: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
6: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
8: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 28 بعد 600، التزكية والإيمان، القسم التاسع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية وعلاقتها بالإيمان، وهي الأساس السادس من أسس التزكية. وذكرنا ما ورد في الآيات القرآنية الكثيرة من ربط الإيمان بالتزكية، ونماذج من كلمات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول تلك الآيات الكريمة، وكان آخر ما ذكرناه حول ما ورد في الحديث في الإيمان يمان والحكمة يمانية، وارتباط الإيمان بالشكر، لدعوة الإيمان، دعوة السيد عبد الملك اليمنيين إلى شكر هذه النعمة طبعا، ولماذا؟ لأن لدورها الكبير، أو لأن الإيمان له دور كبير في الصلة بالله سبحانه وتعالى، في الفلاح، الفوز في كل المناحي. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن دور الإيمان في الصلة بالله والقرب منه، فقال إن الله جل شأنه في كتابه الكريم في سورة الصافات، وهو يتحدث عن بعض من أنبيائه العظام والكرام، عن نبيه نوح عليه السلام، ونبي الله نوح هو من أعظم الأنبياء، من سادة الأنبياء، من أولي العزم من الرسل، وهو يتحدث عن إبراهيم النبي لا إبراهيم الذي هو نال وساما عظيما بقول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. بهذه المنزلة، هذه المرتبة العالية في علاقته بالله ومنزلته عند الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم عن نبيه إبراهيم ونبيه موسى وعدد من أنبيائه عليهم السلام، فتحدث في سورة الصافات عن هذه المجموعة من الأنبياء العظام الكرام، وتحدث عن بعض ما كانوا عليه عن معالم بارزة في حياتهم، في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، في روحيتهم، في أخلاقهم، وتحدث أيضا عن رعاية الله العظيمة لهم، عن رحمة الله بهم، عن تأييد الله لهم، عن عون الله لهم. ثم كان يعمد هذا كله فيما كانوا عليه وفيما أولاهم الله به من نعمته ومن رحمته بعبارة مهمة جدا. القرآن الكريم كل ما يعني ما يسمى بالملازم، كأنه كل ما تأتي كذا مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن وغيرها. فالله تعالى يكرر هذه العبارة، يقول عن نوح عليه السلام إنه من عبادنا المؤمنين، يقول عن إبراهيم خليله إبراهيم ونبيه إبراهيم عليه السلام ماذا؟ يقول في نهاية المطاف يختم كل ما أولاه به من رعاية، من نعمة، من رحمة، من فضل، ما كان عليه من روحية، من عطاء، من تسليم لأمر الله، لدرجة استعداده أن يذبح ابنه إسماعيل إذا أتى الأمر الإلهي بذلك، يختم ذلك بختام مهم إنه من عبادنا المؤمنين. يقول كذلك في حديثه عن موسى وهارون عليهما السلام وتأييده لهما بالنصر في مواجهة طاغوت من أكبر وأسوأ طواغيت الأرض وفرعون، يقول إنهما من عبادنا المؤمنين. وهو طبعا يصف هذا الوصف العظيم لأنبياء كرام ووصف أعمال عظيمة قاموا بها، يختمها بهذا الوصف. ثم ذكر دلالة وصف الله تعالى لعباده الصالحين بهذا الوصف، فقال هذا يبين لنا شرف الإيمان ومنزلته العالية، لمهما بلغ الإنسان في مراتب العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فلا يزال السمو والارتقاء في درجات الإيمان في سلم الكمال الإيماني لا يزال مفتوحا نحو الأعلى. يعني هو قد هو نبي بكله، هذا النبي على درجة عالية في علاقته بالله، في إيمانه، في تحركه وفق التعاليم الإلهية، في التزامه بها، مع ذلك يقول في نهاية المطاف مثنيا عليه إنه من عبادنا المؤمنين. الآن صار الإيمان كأنه يعني شيء، أي شخص حتى لا يصلي لا يصوم لا ليس له أخلاق يقول مؤمن، وكأن الإيمان أصبح لهذه الدرجة من الهوان، مع أن الله تعالى وصف به أنبياءه الكرام ووصف أعمالهم الشريفة العظيمة، التضحيات الكبيرة، وصفها أنها موضع الثناء بأنه من عبادنا المؤمنين. يقول هذا يدل على شرف الإيمان، شرف الإيمان وسلم كمال الإيمان الذي يمكن أن يرتقي فيه الإنسان. طبعا الآن يعني هذا يذكرنا بواقع ما يسمى بالجيوش العربية، يعني بعض الجيوش لهم أوسمة كثيرة جدا، جنرالات وكذا، وهو لم يدخل في أي معركة ولم يدخل في أي شيء. فهكذا الأمر الآن، الإيمان أصبح وساما يعطى لأي شخص، حتى السادات الذي عقد ما يسمى بعقد كام ديفيد، عقد الذل والهوان وتطبيع مع الكيان الصهيوني، يسمونه الرئيس المؤمن، يعني الرئيس المؤمن، وهكذا أصبح المؤمن وكأنه وصف هكذا، يعني أي شخص يوصف به. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعود الإلهية المرتبطة بالمتحققين بصفات الإيمان، فقال عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن كثيرا من الوعود الإلهية العظيمة ارتبطت بالإيمان، الوعد الشامل الذي يجمع في ثناياه كل الخير وكل الفوز. عندما قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، الفلاح العنوان واسع يجمع في ثناياه كل الخير الذي يمكن أن يسعى الإنسان للوصول إليه، كل الفوز، النجاح الحقيقي، الوصول إلى مبتغى الإنسان من الخيرات والسعادة يدخل في عنوان الفلاح. الله جل شأنه يقول قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالنصر، يعني هناك ذلك فلاح مرتبط بالحياة الدنيا، يقول الوعد بالنصر، الله جل شأنه يقدم وعدا بالنصر وعدا مؤكدا